0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية 1 من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية 1 من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

بالقرب منه واسألوا.

بالقرب منه.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوساه تبدل لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي أرجو لها من الله حسن الإمداد والقبول. اللهم أعنا وإياكم على كل خير، واجعلنا يا رب وإياكم ممن سيق للخيرات والبركات، آمين كرما وأحسانا، وأنت الكريم المحسن، فاللهم مددك وعونك يا حي يا قيوم. لازلنا واقفين وقفة الرضا والهنا والقبول بإذن الله مع مصنف الإمام ابن الجزري، وهو التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني في أصول القراءات العشر. وأرحب بداية بسيدي محمد مشفر. سيدي محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي محمد.
1: يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي نورك ويفضلك إن شاء الله ويبارك في عمرك إن شاء الله، والسادة المستمعين إن شاء الله ينورهم زادا ويعطيهم ما يتمناوا، ونسألوا الله بجاه القرآن العظيم بجاه سير الرسول الأكرم. وربي قال لي واحد يا اخي تدعي بالمستمعين وفما لي ما يحملكش، قلت وش يخلي ما يحملنيش يا اخي، هذا كان كل واحد يحملني وما يحمل، انا ندعي المؤمنين الكل، المؤمنين الكل ندعي لهم يحملني ولا ما يحملنيش دبر راسه، ولا غالب ذاك مش منه هو، فما اللي ما يحملش لا ما يحملش دبر راسه، المهم اللي يحملني وما يحمل، اللي يحملني ان شاء الله ربي ينوره، والاخرين ربي يهديهم.
0: أشكر سبحانك اللهم لا إله إلا الله، أسأل الله السلامة
1: ولذلك ربي اجعل أنه قبل ما ندخل الجنة
0: هذيك ونزعنا ما في صدورهم،
1: الله لا يجعل عنا غل حتى مؤمن مؤمنين، وإحنا ندعي لجميع المؤمنين
0: والله سيدي محمد
1: إن شاء الله ربي يحفظنا منهم،
0: صدورنا يوم الوفود عليه إن شاء الله براء من الغل. آمين آمين. أي والله سيدي محمد
1: كيدين الناس كل ربي يهديهم.
0: آمين بجاه النبي محمد. طيب، من العلم المبارك علم القراءات، الله يجعلنا إياكم ممن ملك وحاز مفاتيحه ولو بعض المفاتيح، لأنه ما شاء الله أصول عظيمة،
1: لا ما حتى حد ما يدرك أي علم،
0: لا من ذا الذي يدرك العلوم، لا حتى أبدا.
1: يقول لي الله يقودك سيدي الطاهر القماطي يرحمه، قرأ مباشرة على سيدي سالم بوحاجب، سيدي سالم مات 1924، شيخ طاهر القماطي مولود 1896 في البطاقة 98 وبلدي نقولوا مولود غادي شيخ طاهر القماطي في معناتها في الحلفاوين وفي الحفير بالذات
0: ناصر بن
1: جعفر، ولكن معناتها يقول وقت مات شيخ سالم بوحاجب سيدي طاهر عمره 28 سنة، إذا كان بطاقة تعريف برك 26 سنة، قل لي من اللي أنا صغير يهز الوالد من عمره 8 و9 سنين، شكون اللي كان يخطب في سبحان الله سيدي سالم بو حاجب عاد من جملة البيت ديما يقول هالهم، يقول لهم إنما العلم عميق بحره لا ولو حاوله ألف سنة حصيله. هكا معنى البيت نذكرها، لا وما حاوى العلم أحد لا ولو حاوله ألف سنة فخذوا من كل شيء أحسن.
0: فخذوا من كل شيء أحسن، أي والله
1: ولو ألف سنة
0: ألف
1: ما نجمش.
0: لا لا.
1: وحتى علم القراءة وحده في ذاته
0: كيف؟
1: بحر كبير قداش تو برشا يقول إيه لا قريت الشاطبية والجزرية حاجة أبداً. كبيرة ليه
0: طيب تنشر ألف طريق وأكثر
1: يا ولدي مؤلفات بركة داني بركة. أنت شنو التيسير؟ أصغر كتاب عنده التيسير في القراءات، ما عنده شيء، ما عندها كتب بالأربعة وبالستة مجلدات.
0: أنا لو تثبت سيدي محمد في السنوات الماضية خذينا كتاب الإتقاء سيدي جلال الدين السيوطي في علوم القرآن وكل إن كرم. أما إذا ألف هو في هالباب في علوم القرآن 700 مصنف تقريبا وأكثر، يعني
1: هذا إذا كان السيوطي
0: هذا في أسباب النزول
1: 738 تأليف
0: بارك الله فيك،
1: وتأليف فيه مجلد وتأليف فيه 22 مجلد
0: أكيد.
1: يا أخي هذوما معناتها راهو فلاتات، وهذه بالحق
0: بركة العقل وما حواه العقل.
1: يقول لك تحب تفهم بركة بحسب بالورديناتور، وإذا كان تحصل ولذلك كي يعصموا لا لا لا ما ألفهمش ويكذبوا عليه وما ألف كان يودي هكي كما خط عليه، لأنهم يقارنوا معناته علم ربي بعلم هما.
0: وهذه أمور البركة ما فيهاش حساب،
1: لا
0: ما فيهاش حساب والله العظيم.
1: ربي علمنا
0: أمين ورزقنا عين البركات سيدي محمد بجاه النبي. أي نعود معنا للمثل المبارك، تو كملنا باب الهمزتين المختلفتين
1: هكاك، كملنا المتفقتين المختلفتين، طيب شنو ندخلوا
0: المختلفتين راهم جاوا في كلمتين كملناه
1: به ذكر الهمزه المفرده.
0: اي تو سيدي باب جديد الهمزه المفرده تو.
1: نعم وبيورينا التعبير اللي كان في عهده هو مش كما عهدنا احنا، المصطلحات تبدلت شويه. يقول اعلم ان ورشا كان يسهل الهمزه المفرده سواء سكنت أو تحركت. المراد راهو لهنا بالتسهيل هو الإبدال. أما يبدلها حرف مد في الساكنة ولا واو في المتحركة هو شي سهل. يقول يسهل ويقصد بذلك الإبدال والتسهيل، خطر كلمة يسهل الهمزة يولي معناتها عبارة التسهيل اللي نعرفه. لا باش يوريك المصطلحات اللي في عهده. يقول إذا كانت في موضع الفاء، هذيك نحطوا فعل ونحطوا الفعل ولا لسه نشوفوه منين اشتق منا فعل ونحطوا تلقاو معناتها الهمزة فاء الكلمة في كلمة فعل في الفاء من الفعل. فالساكنة نحو قول المولى سبحانه وتعالى معناتها يؤاخذ، مش تولد يؤاخذ ويأكل
0: لأنها أصلها فاء أخذ
1: سمحني يأخذ
0: أحسنت
1: ساكنة
0: يأخذ
1: تولد في عند سيدي ورش يأخذ
0: بارك الله فيه
1: عبر بالتسهيل هو تسمش تسمى ذي ابدالها حرف مد ابدالها ويأكل شيء شقره أصلها أكل كيف كيف الآخر أخذ
0: فعل يأكل
1: ويألمون يألمون ألم رجعت تلقاها فاء وتأكلون أكل كيف كيف تأكلون ولقاء ناتي همزة الوصلية خذ ولقاء نأتي وهكا ولا في الوصل قل ولقاء ناتي
0: آتي هاوك لأنها سيدي فعل ذات
1: حبينا
0: بارك الله فيك
1: حبينا الأبناء والأخيان نذكر روحي وإياهم أرى والمصطلحات فيهم برشا معاني، وأن من معاني التسهيل أنه يراد به الإبدال معناتها، وهذاك ما عبر معناتها ابن الجزري يترجع للكتاب فيما عبر عن أن ورشا كان يسهل الهمزة المفردة سواء سكنت أو تحركت، والمقصود بذلك هو المراد بالتسهيل هو الإبدال، فإنه يبدل معناتها حرف مد من جنس حركة ما قبلها أو يبدل الهمزة واوا إذا كانت مضمومة نشوفه في كلمات أخرى كما يؤاخذ يؤاخذ. قال ولقاء آناتي ونؤمن ويؤمنون والمؤمنون
0: آمن
1: أي نعم آمن
0: فعل
1: يأمرون يأمرون المؤتفكات المؤتفكات والمؤتفكة أهوى والذي تؤمن هي الذي
0: تؤمن
1: الذي تؤمن
0: أحسنت
1: والملكوتوني وشبهه والمتحركة نحو قول المولى سبحانه وتعالى يؤديه إليك شقرها سيدي وري يوديه أبدلها حرف وعبر بذلك عن تسهيل مش تسهيل هو معناتها أبدالها ومؤجلة موجلة والمؤلفة والمولفة ومؤذن وموذن ويؤخرهم ويوخرهم ولا تؤاخذنا تواخذنا وشبهه واستثنى من الساكنة تؤوي إليك ما قالش توي والتي تؤويه ما أنت باب الإيواء وسائر باب الإيواء كما قال
0: الكل مشتقات الإيواء
1: نحو المأوى
0: أحسن
1: مأواهم أو أعطى الأمثلة مأواكم وفأووا إلى الكهف وشبهه
0: هذا ما يصيرش فيه رو
1: ما يصيرش فيه الإبدال ومن المتحركة أعطانا الهمزات الساكنة كيفاش يبدلهم حرف مد وكيف وأعطانا كيف معناتها في المضمون أعطانا أمثلة قال والمتحركة ولا يؤوده شنو معناه ولا يؤوده وكذلك مآب وما تأخر وتأذن وشبه إذا كانت صورتها ألفا فهمز جميع ذلك فهمز جميع ذلك أي يقرأ بالهمز
0: راه ما يقراش بالإدخال تأذن
1: وتؤاخذنا وكما بدأ بالمثال الأول ما نقولوش تواخذن
0: لا
1: تؤاخذنا وتؤاخذنا تسامحني فيها الإبدال تواخذنا واستثنى من الساكنة الإيواء على
0: أو قلناه ما اشتق من الإيواء
1: ومن المتحركة يؤوده ما نقولش يؤوده
0: يقراها بالتحقيق
1: ومآب وتأخر وتأذن وشبه إذا كانت صورتها
0: أجل. سبحان الله هو الأصل ما فيها سيدي التسهيل هنا ولهنا شوف معناها يعني الفطرة في لغة الضاد ما تجي سيدي محمد كي تسهلها مياب ما تجيش مآب سبحان الله هكا ولا
1: أيوة
0: تأذن لا تستساق كيف ما تجيش تأذن سبحانك الله
1: هو في الأصل معناتها كما السماع في القرآن هذاك الاشتراط الأولى إذا كانت صورتها ألفا فهمز جميع ذلك فهمز جميع ذلك أي قرأ بالهمز معناتها محققة والباقون يحقق إذا ورش مذهب ورش كهو والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله ولأبي عمر وأبي جعفر وحمزة وهشام مذاهب سأذكرها إن شاء الله تعالى
0: توكي شيء أوانها
1: ويجي أوانها أعطاك خوذ
0: في مسائل الهمز المفرد
1: إذا كان في المخروجات نعم. يذكرهم
0: أما راه التفرد عن سيدي ورش
1: أي نعم
0: والباقيين قرأوا بالتحقيق
1: قبل ما نمشي الباب آخر اللي هو نقل حركة الهمزة إلى سكن قبلها عمل فصل صغير في ثلاثة أسطر نقرأه قال وسهل ورش أيضا الهمزة من بئس
0: بيسة.
1: بيسة اي مش هو معناتها يبدلها فيعبر عن الابدال بالتسهيل هذا بقول كلامي لا ارجع هاك التحبير سيدي وراجع فعبر على الابدال بالتسهيل وسهل ورش ايضا لمزه من بئس بيس وبئس ما بيس ما والبئر البير خاطر استثنيت احنا قلنا فاء الكلمه هذو ما مش فاء الكلمه حتى كي ترجع فعل ما تلقاه ما عين ولا لام ولا مهم ذيب ذئب
0: وليه في بئر وفي بئس ورشهم
1: أيوة. ولألا في جميع القرآن وتابعه الكسائي وخلف على الذيب
0: معناها اندرج معها الكسائي وخلف العاشر في لفظ ذيب يقرأها بالتسهيل ذيب. نعم.
1: فترك همزه والباقون
0: بالتحقيق
1: يحققون الهمزة.
0: أيوة.
1: في ذلك كله حيث وقع وبالله التوفيق.
0: سيدي مش حتى مش نحفظوها، قلنا في لهنا اللي يقراهم بالتسهيل سيدي ورش فيما ذكرت اللي هما الهمزات الساكنات هك ولا.
1: أينا.
0: في بئس
1: وبئر والذيب
0: والذيب اللي ندرجوا معاه اللي هما سيدي الكسائي وسيدي خلف العاشر كان في لفظ البئر فقط.
1: أكهر.
0: الاخرين الزوز لا. بئس و
1: ما قلنا بئس وبئس ما
0: صحيح يقراه بالتحقيق.
1: كان الذئب
0: كان الذئب يقراه بالتسهيل
1: وهذا معناتها ما قلنا احنا ان شاء الله عاد
0: تو وفاب بالهمز المفرد
1: هذا تو بشي لا مازال عندنا نقل حركه الهمزه الى الساكن اللي قبلها وفاب بالهمز المفرد قالوا الباقون يحققون الهمزه في ذلك كله حيث وقع وبالله التوفيق. طيب ندخل في باب اخر نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها اللي هو تمتع سيدي يسمى النقل.

0: من سورة هود مثلا. وديما قلنا إذا كان كررنا الكلمة ولا الآية راهو
1: يتفق
0: البزي، لا إذا كررنا راهو البزي الأولاني واللي هو الراوي الأولاني والثاني قنبل، وإذا كان ما كررناش الآية مشينا طول طول راهو زوز يقراو كيف كيف، وأغلب الأوقات تلقاهم يشبهوا لبعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إن

0: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين سيدي محمد. شفت أي عندك الحق، أنا حبيت نوقفك لكن لازم يكون الوقف حسن. احنا مش ما نقراوش ولا ان اذقنا الاولى وما نقراوش الثانيه، لازم نتمم الثانيه حتى يكون الموقف منا حسنا مستساغا. وما يجيش بطبيعه الحال سيدي محمد الوقف مستهجن هجيناك ولا. ثم انا انتبهت انه ثم وجه نتاع اختلاف، وان تولوا معناها ما اتفقش سيدي قنبل مع سيدي
1: سيدي البزي. سيدي البزي شدد التالولانيه بالكل،
0: ان تولوا بالتضعيف
1: تولوا. اي نعم،
0: والاخر قراها عاديه بالفتح كالمعتاد هكذا.

0: موسى يصخايبوا يقراها واتولوا. لا، لان هي التاء الاولى مشده، هي زوز حروف وما يصيرش معناتها ادغام حرفين في حرف.
1: لا،
0: ولذلك وان تولوا، والاخرى وان تولوا من غير تشديد ومن غير تضعيف.
1: احسن، هذه هي. بارك الله فيك. وشوف سيدي في التضعيف في الحاله الاولى، ياتي ب زمني الادغام كالمعتاد.
0: اي نعم.
1: ولا يختلس منه شيئا ما. لا. ياتي به كالمعتاد.
0: وان تولوا.
1: ايوه، الله يفتح عليك. من ياتي بزمن الادغام معتادا. بارك الله فيكم شيخ محمد. طيب، حتى نتم ما شرعنا في هذه الحلقه المباركه باذن الله من اوجه الاداء عند الامام ابي
0: ابن كثير المكي
1: وما شرعنا فيه من قبل ذاك في شرح التحبير. اي أيوة والله، نسال الله اي والله سيدي محمد، نسال الله لنا ولكم البركه في الاجل حتى نتم هذا المتن المبارك. الله يبارك فيكم سيدي محمد، حتى القاكم يا رب والساده المستمعين باذن الله في حلقه مقبله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برب شنية حياته هذه، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ فوز بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية. أحاديث نبوية.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.

0: بورقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 495 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 111 إلى الآية 115 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم.

0: هم الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز العظيم.

0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم.

0: إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 21 22 كذلك، حيث يقول المصنف رحمه الله: شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو والشديد لنعمر. هنا ذكر المصنف رحمه الله صفة الشدة وما بين الشدة والرخاوة في قوله وبين رخو والشديد، عكس صفة الشدة أو ضدها الرخاوة. فهنا المقصود بشديد حرف شديد محض، وهي تتميز هذه الصفة بحصر الصوت في المخرج، وعدد هذه الحروف التي تتميز بالشدة 8 حروف. ذكرها في قوله أجد قد بكت الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، فهذه الحروف ينحبس معها الصوت. وذكر كذلك الحروف المتوسطة، وكذلك يصطلح عليها بصفة البينية، أي بين الشدة والرخاوة، وهي الحروف الخمسة المجموعة في قول الناظم لنعمر، ويتميز نطقها باعتراض النفس في المخرج، لكنه يجد منفذا من موضع آخر، فلا يتم حصر الصوت بصفة كاملة. وهذا واضح في اللام والنون والميم والراء، كذلك في العين هو أقل وضوحا. كذلك ذكر صفة الرخاوة، وهي رخاوة محضة، والرخاوة لا ينحبس النفس في مخرجها، وهي ما عدا حروف الشدة التي ذكرها أجد قد بكت، وما عدا حروف البينية أو التوسط، بقية الحروف عددها 16 حرفا هي حروف الرخاوة، مثل الهاء والحاء والخاء والغين وإلى غير ذلك. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع على بركة الله مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

0: هم الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا على

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز.

0: يعلمون.
1: إن الله بكل شيء عليم.
0: إن الله بكل شيء عليم.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إنها الرحلة إلى الله،
5: إنها الرحلة إلى الله، إنها الرحلة
6: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل،
7: تساوى الكل.
8: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
4: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
6: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
9: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وذنبا

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

0: شريك لك لبيك.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليه

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاه،

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود

نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان

ونفخ في الصور ذلك يوم

0: قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
1: ولقد خلقنا السماوات

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

الليل فسبحه وأدبر السجود.

صيحة بالحق ذلك يا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
2: أعوذ

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم

0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضيت، ولك الحمد والشكر على الرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم

مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا

0: للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلا إن

إذا مسه الشر جزوعا

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

الزيتونة للقرآن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أصالة وانفتاح تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

0: من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم بإذن الله تعالى في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الأحد 23 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، الموافق للعاشر من ماي 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. الساعة تشير في استديوهاتنا إلى 7:00، نتواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9:00. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات إلى حدود 9:00. وكالعادة كل يوم أحد بعض الفقرات الخارجية كالعادة مع شيخنا، أولها مع شيخنا محمد المسعودي في حدود 7:32 كالعادة مع شيخنا بإذن الله تعالى، نتولى تفحص وتدبر والتفسير حديث نبوي شريف، يعني نحاول قدر المستطاع أن نفصل في تفاصيله وأن نبحث في مخرجاته وأن نبحث في طريقة تطبيقه على واقعنا اليوم. حديثنا اليوم جميل جدا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. حديث جميل جدا، حديث أمل، حديث علاقة جميلة بالله سبحانه وتعالى ثم بالخلق أجمعين. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يتولى شيخنا محمد المسعودي بعد قليل تفسير هذا الحديث النبوي الشريف. المداخلة الخارجية الثانية كالعادة كما عودناكم كل يوم أحد رفقة شيخنا منير البلهوان في حدود 8:06، وكالعادة نبحث في كلمات ربما يشكل فهمها حتى نفسرها. احنا وصلنا إلى سورة المائدة، واليوم كالعادة 6 ألفاظ من هذه السورة. الألفاظ هما: وما أهل لغير الله به، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، وما أكل السبع. بإذن الله تعالى رفقة شيخنا منير البلهوان اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل تبعنا في حدود 8:05 بإذن الله تعالى. آخر مداخلة باش تكون رفقة شيخنا هشام صدقاوي كالعادة في حدود 8:38، نواصل بإذن الله حديثنا الذي بدأناه الأسبوع الفارط: أنا عند ظني عبدي بي. وهذه الوصايا العظيمة جدا من النبي العظيم، وكيف يمكن للمؤمن أن يفهم هذه الوصايا، وكيف يمكن له أن يطبقها على نفسه ثم يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يسير بها بين الناس سلوكا وأخلاقا ومعاملة على خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. بما استطعنا إلى ذلك سبيلا نحن نقتفي أثر هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم، هذا المعلم الذي ربانا وعلمنا وأدبنا، وهو الذي تأدب وأدبه ربه سبحانه وتعالى. وبين هذا وذاك نتحدث اليوم، في حقيقة الأمر نريد أن نطرح سؤال ونبحث في تفاصيله: كيف أرسى النبي محمد عليه الصلاة والسلام السلم والأمن الاجتماعي؟ سوف نبحث في هذا انطلاقا من الأحاديث النبوية المشرفة، وكيف تمثلها سلوكا وأخلاقا عليه الصلاة والسلام، وكيف بقيت هذه السنة بإذن الله تعالى حية فينا. ونحاول دائما ما استطعنا إلى ذلك سبيلا كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. ونحن كذلك نقارب ونسدد علنا نبلغ المنى، وعلنا نبلغ ما أراده الله سبحانه وتعالى بنا. هذا ما لدينا اليوم بإذن الله تعالى إلى حدود
التاسعة وصفحة الرسمية دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين والمتابعين والمشاهدين، ونتقبل من خلالها كل رسائلكم الجميلة. 71 كذلك 71 136 ألف، موضوع على ذمتكم. اللي يحب يتواصل معنا عنده استفسار أو سؤال أو ملاحظة، أهلا وسهلا بكم جميعا. كالعادة نفتتح هذا اللقاء بآيات بينات من ذكر الله الحكيم، اليوم مع جوهر القردلي وما تيسر من سورة التحريم.

صدق الله العظيم. 7:12 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، ما زلنا مواصلين معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9. تحياتنا لكل من يتابعنا، أختنا إلهام حفوظية، كنبر مستور، هالة الدشراوي، عليا، سي محمد هادي مرايحي، أسماء وسلاتي، سندس باعي، أم علي، مسعودة جرمي، صفحة سعدي، لمية سلامي، أختنا مي، فتح حيا شتيوي، سي عبد الستار بن النقيب، وكل من يتابعنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا، ويسعدنا حضوركم الدائم معنا وهذه الرسائل الجميلة وهذه الصور الأجمل. بارك الله فيكم جميعا. نحن نتحدث عن حياتنا ونتحدث عن عيشنا ومعاشنا، ولكن دائما نحن كمسلمين ننظر إلى هذه الحياة وإلى حياتنا وإلى تفاصيلها وإلى جزئياتها وإلى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ثم علاقتنا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك علاقتنا بالآخرين على أساس ثابت وواضح هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، عملا وسلوكا وأخلاقا وما كان يأتي ويفعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام تفوق في هذه البشرية بما أنه رسول مجتبى مختار مصطفى من عند الله سبحانه وتعالى. علمنا بوحي من ربه سبحانه وتعالى، علمنا كيف نحيا وكيف نعيش وكيف ندبر معاشنا وكيف ندبر علاقاتنا بالناس وكيف نحيا في هذا المجتمع. لسنا وحدنا نعيش، نحن نعيش ضمن مجموعة، ضمن إذا صح التعبير نواة أساسية هي العائلة، ثم يتفرع ذلك إلى مجتمع، ثم يكبر ويتفرع ذلك إلى أمة. فنبهنا عليه الصلاة والسلام كيف نعيش صلب هذه العائلة وهذا المجتمع وهذه الأمة، وأرسى عليه الصلاة والسلام نموذجا جميلا جدا أرسى فيه السلم والأمن الاجتماعي، وهذا تأتى عن طريق أفعال وأخلاق وسلوك دونها عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يدونها تخلق بها، لذلك أحبه القاسي والداني، لأن سلوكه وافق قوله ووافق القول السلوك، يعني لا نفاق ولا رياء، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فأحبه الناس واقتدوا به وأرادوا أن يطبقوا هذه السنة النبوية المطهرة في كل حال وأحوال وفي كل حقبة تاريخية وفي كل مجتمع، وما نما مجتمع وما تطور إلا بالأخذ بهذه السنة التي فيها الخير العميم. أرسى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السلم الاجتماعي وهذا الأمن الاجتماعي الذي نبحث عنه اليوم ونريده في كل المجتمعات، لأنه إذا أرسي ذلك فقد نجت هذه المجتمعات. تأتى هذا السلم والأمن الاجتماعي عن طريق مراحل وعن طريق أدوات وعن طريق نماذج حية فرضها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فرضها بالمحبة وفرضها بالحاجة إليها، لأنه الإنسان العادي إذا رأى من نفسه حاجة إلى أمر ما حتى يطبقها فأصبح يعني يحبها، وإذا أحبها فإنه مشى بها في هذا المجتمع وطبقها فنجى هو ونجى من معه. نتحدث اليوم على أربع طرق أرسى بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذلك. أرساها عن طريق نشر المحبة بين الناس، أرساها عن طريق التعاون والتضامن، أرساها كذلك عن طريق الحرص على عدم الظلم، ثم أرساها عن طريق نبذ العنصرية. هذه أربع محاور مهمة ومفاصل مهمة جدا في هذه السنة العظيمة، سوف نأتي عليها بإذن الله تعالى بإيجاز بإذنه سبحانه وتعالى. الآن نستمع إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم من سورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

صدق الله العظيم. 27 دقيقة ليصل على الوقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. مواصلين معكم بإذن الله تعالى المشوار إلى حدود 9 وإضافة إلى المحطات الخارجية مع مشائخنا الكرام. أردنا أن نتحدث اليوم عن كيفية إرساء النبي محمد عليه الصلاة والسلام للسلم والأمن الاجتماعي الذي نبحث عنه في كل وقت وفي كل حين. سبحان الله، يعني الإنسان إذا لم يشعر بالأمن والاستقرار فإنه يعني كل شيء لا يتخذ المسار الصحيح له. فقلنا أنه 4 محاور ومفاصل كبرى راهن عليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام والتي أوصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى إرساء نظام اجتماعي واضح وصريح ومحدد. سماته الكبرى الأمن الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك بفضل نشر المحبة بين الناس، وذلك استلهمناه ورأيناه من خلال أحاديث نبوية مطهرة جميلة جدا قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يعني الأساس في الأمر هو محبة الخير للغير كما يريده الإنسان المؤمن لنفسه. ثم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يعني أسس الخير وخيرية هذه الأمة والإيمان في حد ذاته، يعني لا يؤمن أحدكم، يعني هنا مفصل عظيم جدا، يعني يدخل في العقيدة ويدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، يعني بسيط جدا، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا السلام وما له من سلام حقيقي على الأفراد وعلى المجتمعات. ثم أرسى ذلك وأرسى هذا الأمن والسلم الاجتماعي من خلال التعاون والتضامن الذي هو أساس كل رقي لمجتمع والذي هو أساس كل سلم. فقال في هذا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني الذي ينفس عن أخيه المؤمن المسلم وحتى غير المؤمن وغير المسلم كربة من كرب هذه الدنيا، مهما كانت هذه الكربة، إلا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا أمل ودفع حتى يعمل الإنسان في دنيا. ثم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا هو أساس المجتمعات، وما أجمل تعبير النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي كل الأحاديث النبوية المشرفة، لأنه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. ثم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا تمام التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون الذي يفرز يعني تكاملا في البنيان الاجتماعي وفي البنيان المجتمعي. وهذا يعني تفصيل وتمثيل جميل جدا لهذا المجتمع الذي هو كالجسد الواحد. كذلك في حديث آخر: يعاضد من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونختم بهذا الحديث عن الحرص عن عدم الظلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وهكذا أرسى عليه الصلاة والسلام مجتمعات صالحة ومصلحة. فاللهم صلي وسلم
وبارك عليه. آيات بينات من ذكر الله الحكيم بصوت علي البارث، ثم لنا عودة إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم 37 دقيقة، وهذا موعدنا مع شيخنا محمد المسعودي اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مشكور جدا شيخنا محمد المسعودي، اليوم مع حديث نبوي شريف آخر بإذن الله تعالى، وهو مدعاة للأمل، وهو مدعاة لكل خير، وكيف لا وهو آت من عندي النبي المحمود، النبي المصطفى، النبي المجتبى، كيف لا وهو يعني بوحي من ربه سبحانه وتعالى، كيف لا وهو يربي عليه الصلاة والسلام، الذي تربى هو بنفسه، رباه ربه سبحانه وتعالى، رباه على الخير، ورباه على الـ على الـ على على البذل وعلى العطاء وعلى الجود عليه الصلاة والسلام، حتى في المشاعر الصادقة، حتى في كل ما يبذله وبذله عليه الصلاة والسلام من أجل هذه الأمة، حتى تصل إلينا هذه السنة النبوية المطهرة صافية رقراقة من معين عظيم جدا من لدن حكيم سبحانه وتعالى. فهذا الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. حديث جميل جدا شيخنا، نفصل فيه بمعيتكم، تفضلوا.
1: نعم، شكرا. أولا أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيا قلوب المؤمنين بواسع رحمته وألهمهم من حسن التوسل إليه ما يدفعون به عظيم أخذه وعقوبته، ووهب لهم من مطايا الاستغفار ما ينالون به منازل في جنته. سبحانه وتعالى شرفنا بملة التوحيد وأرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والعبيد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ما مضى يوم وأشرق يوم جديد. السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى من يستمع إليكم ويشاهد برامجكم ويتابعكم من داخل تونس وخارجها. سائلنا الله العلي القدير أن يوفقكم في مسعاكم، أمين، ويبلغكم مبتغاكم، إنه سميع مجيب.
0: أمين.
1: أمين. نعود للحديث الذي كنت تفردينه وتقرأينه على أسماعنا، وهو حديث شريف أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعند مسلم أيضا من حديث أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه نفس المعنى في الحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الحديثان لهما معنى واحد، ولكن نعود للحديث الأول المقترح لهذه الحصة ونتناوله أول من الناحية اللغوية. فالحديث ينقسم إلى قسمين، الجزء الأول منه قسم والجزء الثاني هو جواب القسم أو المقسوم عليه. القسم يبدأ بواو القسم، وهي أشهر أدوات القسم أو حروف القسم، وقد بدأت بها صور عديدة في القرآن الكريم، خاصة الصور المكية مثل الطارق والشمس والفجر والليل والضحى. يبدأ الله سبحانه وتعالى بهذه الواو للقسم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والذي نفسي بيده. بعد واو القسم يأتي المقسوم به أو المحلوف به، وهو الذي نفسي بيده. هذا مركب موصولي متعلق بالاسم الموصول الذي، والذي هذا يستعمل العاقل وغير العاقل. الذي نفسي بيده من ناحية البلاغية هي كناية عن موصول، المقصود به من؟ المقصود به الله سبحانه وتعالى، وهي من أشهر الكنايات في اللغة العربية التي يقصد بها الله تعالى. وأحيانا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، وهي صفة ملازمة للباري عز وجل بصفته ماذا؟ بصفته يمتلك الأنفس، وهو قادر عليها خلقا ورزقا وإماتة وبعثا وحشرا ونشرا وحسابا. ذلك عايش يقول: والذي نفسي بيده. وهو سبحانه وتعالى المتفرد بامتلاك أنفس الخلائق بأنواعها كله. ذلك عايش النبي صلى الله عليه وسلم معناها أقسم بهذه الكناية الموصوفة كناية على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك أنفس كل الخلائق بأنواعها. أما جواب القسم أو المقسوم عليه شنو هو؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهي كذلك فيها شرط وجواب، يعني إذا لم تذنبوا يذهب الله بكم ويأتي بمن هو ناقص فيذنب ويستغفر الله حتى يغفر الله له. هذا من ناحية اللغوية. أما من حيث المعنى والمقصد، فإن هذا الحديث لا يفهم على ظاهره كما يفهمه بعض الناس، إذ يفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم يفهم منه أنه ترغيب في الذنب حتى لا يذهب الله بنا، أي حتى لا يفنينا ويأتي بآخرين، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بالذنوب والمعاصي. لا يمكن أن يحط رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الذنب ثم الاستغفار حتى معناها لا يستغفرهم الله سبحانه وتعالى ولا يفنيهم ولا ويأتي بخلق جديد. الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالذنوب ولا يتقرب إليه بالمعاصي، وإلا لماذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع؟ علاش؟ إلا لينبه الناس إلى خطورة الذنوب والمعاصي ويحذرهم من إتيانها ويرغبهم في الطاعات والمعروف لينالوا ثواب هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه القربات لله سبحانه وتعالى. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا فهو إرادة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأصنافه، هكا أراد الله سبحانه وتعالى في خلقه معناها صنفهم أصنافا حتى ماذا؟ حتى يتوافق ذلك مع أسمائه وصفاته، لأن أسماء وصفاته أقدم من الخلق وأقدم من صفات الخلق وأقدم من فطرة الخلق ومن طبع الخلق، إذن يتوافق ذلك مع أسماء الله وصفاته. فمن أسمائه تعالى التواب، إذن لابد أن يوجد في الخلق من يعصي ثم يتوب، وإلا لماذا وجد كلمة التواب أو صفة اسم رب سبحانه وتعالى وصفاته التواب؟ ومن أسماء وصفاته كذلك الغفور أو الغفار بصيغة المبالغة، إذن لابد أن يوجد في خلقه من يذنب ثم يستغفر. ومن أسمائه الرحمن الرحيم، فلا بد أن يوجد في خلقه من يحتاج إلى الرحمة ويسترحم الله سبحانه وتعالى فيرحمه. إذن هذا الحديث ليس معناه التشجيع على الذنوب وعلى إتيان المعاصي ثم الاستغفار حتى يجازوا بالاستغفار، وإنما هو من أحاديث الرجاء كما كنت تقولينه، ومن أحاديث الأمل، ومن أحاديث حسن الظن بالله، حتى لا ييأس المذنبون وييأسوا من غفران ذنوبهم فلا يستغفرون الله. لأن علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث؟ حتى لا ييأس المذنب، معناها إذا يذنب ثم يجد أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر فييأس من ذنوبه ويترك أمره هكذا.
0: صحيح شيخنا. نعم شيخنا، بعد إذنك فقط وقفة للإشهار ثم نرجع لكم بإذن الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ومنها نواصل هذا اللقاء مستمعينا الكرام رفقة شيخنا محمد المسعودي. نعم شيخنا، وقفنا عند أنه هذا الحديث هو مدعاة للأمل وعدم القنوط لكل من زل وأخطأ أو أساء في حق الله سبحانه وتعالى، أن الله غفار وغفور ورحمن ورحيم، يعني يرحم كل عباده دون استثناء، فقط ما على المؤمن إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إذن هو لا يخطئ في حق الله، وإنما كل إنسان يظلم نفسه.
0: نعم
1: تعالى لا يظلم، إنما يظلم الإنسان نفسه.
0: صحيح.
1: لذلك يحتاج إلى الاستغفار، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لأن هذا الحديث قلنا ليس فيه تشجيع على إتيان المعاصي ثم الاستغفار وكأنه يمحو بالحسنة السيئة يعني يخذ ثم يستغفر، فكأن ذلك الخطأ المتعمد يغفر بالاستغفار. لا، هذا هو حديث فيه رجاء وفيه أمل وفيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى برحمته وغفرانه وتجاوزه عن المعاصي والذنوب.
0: نعم. نعم.
1: والتقصير، لأن العبد خلق ضعيفا.
0: صحيح.
1: لماذا؟ حتى لا يأس المذنب الذي أذنب ولا يأس من غفران ذنوبه، سيتبع إساءته استغفارا. أنا إذا أساء وإذا أخطأ وإذا أذنب يلتجئ إلى من؟ يلتجئ إلى الغفار، إلى الغفور الرحيم، فيستغفره ويسترحمه فيغفر له ويتوب عليه. إذا كان ييأس الإنسان من الاستغفار يترك الذنوب تتراكم على عاتقه حتى يموت وهو يحمل أوزارا كثيرة. لذلك هذا الحديث يدعو إلى عدم القنوط كما قلت من رحمة الله وغفرانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس: إنكم ضعفاء أمام النفس والهوى والشيطان، ثلاثة محاربين يحاربون الإنسان، يحاربون هي نفسه وهواه وإبليس عليه اللعنة. ثم يقول: إنكم غير معصومين من الذنوب. لا يوجد إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا معصوما من الذنوب من الخطأ. وأن هذه صفتكم، يعني صفة أنكم تذنبون، تضعفون أمام أنفسكم، تضعفون أمام هواكم، تضعفون أمام شهواتكم، ويتغلب عليكم إبليس فتضعفون أمامه وتذنبون. إذن هذه صفتكم التي خلقكم الله تعالى عليها، إذا لا تيأسوا من غفران الله لذنوبكم. يعني ما دمت أنت خلقت بهذه الفطرة وهذه الصفة، فلا تيأس من غفران الله لذنوبك ولا تقطع ما بينك وبينه. يعني لا يمكن الإنسان أن يقطع بينه ما بينه وبين الله ويستغني عن الاستغفار، وإنما يقول معناه يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وإنما صلوا ما بينكم وبين الله بالاستغفار حتى يتواصل ارتباطكم به، يتواصل ارتباطنا برب سبحانه وتعالى بيش بالاستغفار والدعاء ثم العبادة والصلاة وغيرها. ولكننا نحتاج إلى من يغفر لنا ذنوبنا ومن يحقق لنا حاجاتنا التي في صدورنا، إلى من نلتجئ حين نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك لا يقطع هذا الوصل بيننا وبينه سبحانه وتعالى، فهو معناها يحب من أذنب وجاء إليه ويحب من احتاج وجاء إليه. إذن نوصل هذه: هو عبد ضعيف يذنب ثم يستغفر. الجهة الأخرى ماذا يوجد؟ يوجد رب كريم يسمع ثم يغفر. إن هذا الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أننا ضعفاء نذنب ثم نستغفر، نستغفر من؟ نستغفر ربا كريما يسمعنا ثم يغفر لنا، حتى لا تتعطل صفات الغفران عند الله سبحانه وتعالى وصفات العفو، لأنه لا يوجد بشر كالملائكة. مش بشر كالملائكة، الملائكة خلق الله سبحانه وتعالى صنف ونحن صنف والجن صنف. إذن ما لا يوجد بيننا بشر كالملائكة الذين يقول فيهم الله سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن لسنا كهذا.
0: أي نعم.
1: نحن ما بين جاذبية الأرض وما بين معناها علو السماء، نتأرجح بين هذا وهذا. لا، لسنا كالملائكة ولسنا كذلك كالأبارسة والعياذ بالله. إذن وإذا تعطلت صفة الغفران تعطل معها الاستغفار. إذا كان رب سبحانه وتعالى يعطل صفة الغفران يتعطل معها جهة العبد الاستغفار. حينها شيقة يتجرأ العباد على رب العباد بإكثار الذنوب. لذلك نبه الله تعالى الخلق في سورة نوح بقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكان هذا تفيد الاستمرار ماضيا وحاضرا ومستقبلا. هذا كان الناسخ، هذا كان يفيد الاستغفار، ليس كان في الماضي فقط وإنما يفيد الاستمرار. موضوع الحديث إذن ثنائية الذنب والاستغفار عند الإنسان. بدءا بخير الخلق عند الله سبحانه وتعالى من البشر وهم الرسل والأنبياء. فلطبيعتهم البشرية أخطأوا، يعني أخطأوا بطبيعتهم البشرية ليس بصفاتهم رسولا. لا، صفاتهم الرسل الذين وحدا لم يخطئوا، أنهم معصومون في تبليغ رسالاتهم والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. أما لأنهم بشر فقد تركوا لنا سنة الخطأ والاستغفار والرجوع عن الخطأ والتفطن إليه. يعني هم أخطأوا في تصرفاتهم، وأولهم شكون؟ آدم عليه السلام وهو أبونا جميعا، فقد أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها ثم ندم عن ذنبه واستغفر ربه. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف على لسان آدم وزوجه الاثنين مع بعضهم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رقم اثنين معناها إذا وقع هذا الخطأ وهما وين في الجنة بعد أن نبههما ربهم سبحانه وتعالى إلى أن يترك معناها ويتخلي عن أكل عن الأكل من شجرة واحدة. لكن النفس كما قلنا وخلق الإنسان ضعيفا وهذه فترة آدم التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ونحن ذريته. نوح عليه السلام جادل ربه ابنه وقت الطوفان لكن الله أجابه فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيرك أن تكون من الجاهلين. استغفر نوح ربه كما جاء في القرآن الكريم على لسانه وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يعني طلب نوح عليه السلام استغفر ربه. إبراهيم عليه السلام جادل ربه في قوم لوط رأفة بلوط عليه السلام فنهاه الله عن ذلك وغفر له لقول الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا غاضبا من قومه ثم استغفر ربه يقول الحق تبارك وتعالى ونادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. موسى عليه السلام كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره ربه سبحانه وتعالى وكزه لعدو شيعته حتى قضى عليه وذكر الله سرعة غضبه على أخيه هارون وعلى قومه وفي كل مرة يتجاوز عنه ربه تبارك وتعالى. إذن الذي يتصور نفسه أنه معصوم من الخطأ وأنه لا يذنب وأنه لا يحتاج إلى الاستغفار فهو مخطئ تماما. مش حتى واحد منا يقول لك أنا معصوم من خطأ أنا عملش ما عنديش حتى ذنب ما عنديش حتى خطأ أنا مريقل صلواتي معنا الخمسة كلها في المسجد معنا عملي مدخولي وكسبي ليس فيه حرام لما أعتدي على شخص لما أذن في حق شخص هذا لا يوجد هذا في بني البشر فهو مخطئ تماما. فهو ليس ملائكة وإنما هو بشر وكل بشر خطاء وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: خير
1: الخطائين
0: التوابون.
1: نعم هذاك هو ثنائية الخطأ والتوبة ثنائية الذنب والاستغفار. فإذا كان الرسل بطبيعتهم البشرية يخطئون ويستغفرون فإن بقية البشر كذلك يعملوا يخطئون ولو حرصوا على الاحتياط من الخطأ. يحرص الإنسان أنه أنا لا يخطئ ولكنه قد يخطئ خطأ لا يعلمه يقول رب سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه. يعني لأن رب سبحانه وتعالى لما يخرج لنا يوم القيامة كتابا نلقاه منشورا ونقرأ كتابنا وتكون أنفسنا معنا هي التي تحاسبنا معنا كفى بنفسك اليوم عليك حاسبة نجد ذنوب وأخطاء لم نكن نتصور أن ارتكبنا تصور أننا معنا في طريق معنا سوي مستقيم لم نخطأ ولكن الملائكة الذين يكتبون لنا أو علينا ما نعمله في أحيانا لا نتصوره ولا نتفطن إليه. إذن حتى ولو حرص الإنسان عن عدم الخطأ إذن عليهم تقع أخطاء لا يتفطن إليه إذن عليهم الاستغفار حتى لا ينقطع حبل الوصل بينهم وبين الله تعالى. الحديث إذن شنو فيه تأكيد بأن العبد الإنسان

0: محمد صلى الله عليه وسلم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فكان هناك أمانان في الأرض، هو محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين أمته وصحابته. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بقي أمان واحد هو الاستغفار لقول الله سبحانه وتعالى. يقول رب سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا الأمان الأول. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا الأمان الثاني. إذن في هذه الآية أمانان، أمانان من عذاب الاستئصال والاجتذاذ والفناء والذهاب بالأمة. أمانان، أمان ذهب، وكان الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. ذهب أمان وبقي أمان الآخر، ذهب محمد صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. فإذا استغنى العباد عن الاستغفار ذهب الأمان الثاني وحل عذاب الله والعياذ بالله. ومتى يستغنى العباد عن الاستغفار؟ في تصورهما، تصور العباد يستغنوا عن الاستغفار عندما لا يذنبوا. أقول لك أنا ما مستغنى عن الاستغفار، ليش؟ أقول خطر أنا ما ذنبتش. وهذا مستحيل، لأننا خلقنا وفينا طبع الذنب الذي في أبينا آدم. أبونا آدم خلق وضع في جنة عرضه السماوات والأرض وعدة المتقين، كل من حيث شاته، كلم رب سبحانه وتعالى، كل من أي الأشجار ومن أي الثمار شاته ومعناه وتجول في هذه الجنة وكذا. لكن هناك شجرة واحدة لا تأكل منها، امتحنه بشجرة واحدة من بين عدد لا يحصى من الثمار والأشجار، لا يعلم عدها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم طيبها ولذتها إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بطبيعته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها أنه ضعيف أمام الشهوات وأنه ضعيف أمام الممنوع، هذه شجرة ممنوعة، إذن أريد أن أكل منها، فأكل منها. هذه طبيعة أبينا آدم التي مرت إلينا، والتي معناها هي صفة من صفاتنا. إذن متى يستغني الناس عن الاستغفار؟ عندما لا يذنبون، هذا مستحيل، أو لأنهم يأسوا من المغفرة لكثرة ذنوبهم. حشي لأن هو مستقيم، شوفوا روح مستقيم، ما هوش في حاجة للاستغفار. قلت ما عنديش وعليش نعتذر، عنديش ما عملتش خطأ، وهذا خطأ، لأنه معناها لأنه يعمل معناها لديه ذنوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا هناك من يأس من الاستغفار، من غفران الذنوب لكثرة ذنوبهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب بني آدم لأنهم لابد أن يذنبوا. راك يا ابن آدم لابد أن تذنب سواء علمت أو جهلت، أنا لابد أن تذنب، ولو احتطت أنا، ولو كان عندك قدر كبير من الحيطة والاحتياط وردك نفسك وشد صحيح أنك ما تخطاش، راك لابد أن تذنب، لأن هذا طبعك وهذه صفتك وهذه فطرة الله التي فطرك عليها. إذن مهما تحتاط فإنك تذنب، إذن لابد لك أن تستغفر. ولو كثرت ذنوبك تبقى الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يعني سواء تفرحك أنك ما اخطأتش تستغفر. ها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر باليوم 70 مرة.
1: والله، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، والله
0: من شايف. هو صلى الله عليه وسلم يستغفر الله باليوم 70 وأكثر من 70 مرة. وهو الذي معناها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
1: صحيح.
0: وهو مفتاح الجنة. وهو الشفيع الخلائق يوم الدين. هذه صفاته وصفاته كثيرة، ومع ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة، ويقوم الليل وتقول له إحدى زوجاته معناها أم المؤمنين عائشة ما تسأله أن يعرف بنفسه ما وقد تفطرت قدمه من كثرة القيام، يقول لها قد بنى رحمة بنفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إيش يقول؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يعني هذا صحيح، من يعرف أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأصبح يؤدي واجب الشكر. فهو يؤدي واجب الشكر. إذن الاستغفار سواء الإنسان يرى أنه نفسه معناه مستغن عن الاستغفار لأنه لم يخطأ، هذا خطأ، أو لأنه أيس من كثرة الذنوب، يقول لك هذه الذنوب كبرت عليه ومش كومش يمحاها وكيش تمحاها، وانا عملت وعملت وعملت يدني يسقط عن الاستغفار.
1: سوء ظن بالله لا اله الا الله. سوء ظن بالله لا اله الا الله.
0: ليه معناها ذلك الرجل الذي اوصى بنيه بانه اذا مات احرق جثته.
1: اي والله بين خوفا من الله.
0: خوف من الله وياس من رحمته.
1: نعم
0: معناها لانه اذنب ذنوبا يتصور.

0: فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لها. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر البر فجاء برماده وأمر البحر فجاء برماده وجمع بينه وأحياه وخاطبه قال ما ألجأك إلى هذا؟ قال خوفي منك يا الله سبحانه وتعالى. فغفر الله له سبحانه وتعالى لأنه أيقن بعذابه خافه رغم أنه تجرأ عليه بالذنوب.
1: وهذه شيخنا مهمة الشيطان والعياذ بالله أن يقنط المؤمن من مغفرة الله سبحانه وتعالى.
0: هي مهام الشيطان كثيرة رأوا مهام إبليس معناه
1: أينا.
0: لو كانش يخلص عليها في الدنيا بفلوس يصور مليارات.
1: لا إله إلا الله.
0: معناه شو
1: أينا.
0: يغري ثم يقنط ثم يحرش بين الناس ثم يخبب الزوج على زوجته والزوج على زوجها ثم يدخل في التاجر يقول له التعبية شوية ما تربحش بركة شوية وهو معناها راهو عنده معناها مهام تعب إبليس هذا تعب برشا لأنه عنده مهمة شنو أنه يخلق أكبر عدد ممكن البشر إلى النار
1: صحيح والله
0: ثم يخطب فيهم عنده خطبة يخطبها فيهم معناها يوم القيامة يختم بهم معناها يقول لهم ما أنتم بمصر ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أنا الكل نفاه والعياذ بالله لأن هذه مهمته كما قلتي معناها هو يجرئ العبد على الذنب ثم يتخلى عنه ثم يقول رمى منت سيئ معناها فات فيك الفوت راه ما يغفرش لك ربي سبحانه وتعالى.
1: اي نعم نعم.
0: اذا قلت الاستغناء عن الاستغفار بحالتين اما لان الانسان يرى نفسه انه لا يحتاج للاستغفار او لانه ايس من غفران الذنوب فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب بني ادم بانهم لا بد لهم ان يذنبوا لفطرتهم ولا بد لهم ان يستغفروا ولو كفر ذنوبهم علاش لتبقى الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى وليبقى اسم الله سبحانه وتعالى الغفور معناها موجود ونلمسه والله سبحانه وتعالى شو يقول في حديث القدسي باش ينحي هالتقنيت نتاع إبليس يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيه هذه إركاسا وإرغاما لأنف إبليس يقول غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي سيدي عاود يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ثاني يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هذا إرغام لإبليس عليه اللعنة أن الله سبحانه وتعالى مهما بلغت ذنوب العبد على أن لا يشرك به شيئاً على التوحيد أهم حاجة التوحيد ما بعد التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يغفره يقول معناه في آخر الحاجة الثالثة يقول لو أتيتني بقراب الأرض يعني تقريباً في كل تراب الأرض خطايا ثم لقيتني تقول لا إله إلا الله أتيتك بقرابها مغفرة يعني أمحوها جميعاً
1: نعم ثم انه شيخنا تعقيبا على حديثك انه ربي سبحانه وتعالى خطب ابن ادم وكانه يتحدث عن الفطره سبحانه وتعالى ومن فطره الانسان انه يخطئ والله سبحانه وتعالى نعم يغفر
0: وأعطانا الله امثله للانبياء والرسل
1: نعم
0: اعطانا الله لابينا وهو بالجنه مش في الارض نرى فيه شقاء وفيها مغريات وفيها ضغوطات وفيها فيها كثير من الأشياء التي تدفع الإنسان ربما دفعا إلى الذنب الجنة ليس فيها خطاء ليس فيها شقاء ليس فيها شمس ولا زمهرير يقول ربي فإن لك لا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يخاطب آدم عليه السلام يقول هذا مكان يعني ليس فيه جوع ولا عطش ولا شمس ولا جوع إلى غير ذلك لأن ربي سبحانه وتعالى كما قلت هنا فهو يخاطب فينا الفطرة أنك يا ابن آدم مهما كنت فإنك مخطئ ثم الذين يأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى يقول رب سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل بلغ لعبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا بلاغ ورسالة تصل إلى معناها العباد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني أكثر الخطايا على أنفسهم لا تيأس من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم معناها ذكر اسمين من اسمائه وهو الغفور الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو حديث رجاء وأمل وحسن ظن بالله بمن أذنب راغما غافلا جاهلا وليس المتعمد.
1: هذا هو.
0: ثم هناك ناس متعمدة وشوف يفعل كبيرة وينوي بعدها التوبة والاستغفار. كما شكون كما اخوة يوسف عليه السلام.
1: ايوه
0: جاء كتاب رب سبحانه وتعالى قال قالوا قتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهم قدموا العزم على الاستغفار والتوبة قبل ارتكاب الكبيرة.
1: ايوه
0: يعني هم عندهم حاجة بيرتكبوا كبيرة وهي قتل نفس. يعني استسهال هذا
1: واضح.
0: يعني اقتل نفس ثم تب.
1: نعم الله يبارك فيك.
0: ولدينا بعض الناس سوى معناها ما ما ما ما عنده مال ماهوش متاعه ليس طيبا ثم يقول لك تو نحج تو نحج تو تتسخ علي
1: لا اله الا الله.
0: يعني عزم الواحد انا خلي ناكل هذا ولا نقلب هذا وناخذ الميراث نتاع هذا
1: وتو
0: في وقت من الاوقات نمشي نحج ونحج وياكلوا
1: بالجميع. ايوه
0: معناها العزم على التوبة
1: قبل الذنب
0: كبيرة.
1: لا إله إلا الله.
0: نعم أسمعك سيدتي.
1: نعم الله يبارك لنا فيكم شيخنا. الوقت يمر معكم سريعا. ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله وفي علمكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كنا من الأحياء مع حديث نبوي جديد. بارك الله فيك شيخنا محمد المسعودي، أسعدتنا كثيرا بهذه المداخلة الطيبة. شكرا لكم وإلى لقاء قادم بإذن الله.
0: فيكم بارك الله والسلام عليكم إذاعة الزيتون في القرآن الكريم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 8:03 دقائق آية بينات من ذكر الله الحكيم ما تيسر من سورة يوسف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، ثم نلتقي بشيخنا منير البلهوان نواصل معه بإذن الله تعالى. تفضل.

0: صدق الله العظيم. 8:09 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محطتنا الثانية رفقة شيخنا منير البلهو اللي هو معنا عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، وأسعد الله يومكم بفضلة
0: ويومكم شيخنا. الله يبركنا فيكم إن شاء الله. إحنا هذه الفقرة ننتظرها دائما شيخنا، لأنها تفصل في آيات رب العباد سبحانه وتعالى، وفي تلك الكلمات التي ربما يشكل فهمها على الأذهان. اليوم ما زلنا مع سورة المائدة شيخنا، وست ألفاظ وعبارات من هذه السورة الكريمة: وما أهل لغير الله به، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، ثم أخيرا وما أكل السبع. شيخنا معكم بإذن الله تعالى نفصل في هذه الكلمات ونبين ما أشكل منها حتى يفهم. شيخنا تفضل.
1: صلوات الله وسلامه على الحبيب المصطفى، وكيوم أحد إن شاء الله تعالى. اليوم نقف عند الآية الثالثة من سورة المائدة. اليوم ست كلمات التي سنتناولها
0: متتالية. نعم.
1: في نفس الآية.
0: صحيح،
1: في نفس الآية بحول الله تعالى. الآية هذه قال فيها الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الإمام السعدي يقول: هذا الذي حولنا الله، هذا الذي حرمه الله تعالى علينا في قوله تعالى إجمالا في الآية الثانية، حيث قال: إلا ما يتلى عليكم. الآية التي قبلها ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علينا، وما يتلى علينا جاء على وجه الإجمال في الآية الثانية، وهو ذا في الآية الثالثة يأتي على وجه التفصيل والبيان. يقول: واعلم أن الله تعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات. القاعدة الأساسية أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا لمصلحة في تجنبه، وما أحل شيئا إلا لفائدة ومصلحة في إتيانه. وهذه قاعدة أصولية شرعية. وجاء إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا أول ما حرم، في الحقيقة في الآية هذه حرم عشر محرمات. العشرة هذه تدور حول اللحوم وحول الأكل كلها. جمع الثلاثة الأولى في قوله تعالى: الميت والدم ولحم الخنزير، هؤلاء الثلاث. وأكد القرآن، ها فضيلة الشيخ بن عاشور يؤكد على أنه لحم الخنزير. ربنا سبحانه وتعالى قصد اللحم. وبالتالي هذه المحرمات كما أسلفنا من بينها الدم، والله جل وعلا استثنى من خلال السنة المباركة مما ورد عن في حديث ابن عمر، استثنى الله تعالى ميتتين ودمان، ثم زوز أشياء تموت ودمان ربنا جل وعلا أحلهم، ما يدخلوش في قائمة المحرمات. عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذوما الاثنين ما يتزكوش ويؤكلون حللا طيبا. إذن العبارة الأولى: ما أهل لغير الله به، قال أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. نعم، عندما الإنسان يذبح الأساسي أنه يسمي الله باسم الله، التسمية وليس البسملة. والدقة ما نذبحوش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، باسم الله، لأن الموضع موضع شدة ليس موضع رحمة. المطلوب القوة، القوة المطلوب في الذبح، ليس المطلوب معناها لا. قال: فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى. الواحد يذكر غير اسم الله عند الذبيحة، والعياذ بالله تصيب هذه الذبيحة الخبث والدنس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. أنهر أي سال، ما سال منه الدم وذكر اسم الله تعالى عليه، هذوما الشرطين الأساسيين في الذبيحة، هو أنك تذكر اسم الله وتقطع الوجهين في الذبيحة، الزوز عروق اللي موجود في رقبة الشاة والذبيحة هذوما السن يتقطعوا. قال لماذا؟ حتى يخرج ذلك الدم منها هذا وتكون ذبيحة شرعية. وكذلك ذكر اسم الله تعالى عليها، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم غير السن والظفر.
0: نعم شيخنا بعد إذنكم فقط نستسمحكم بعض الثواني في تمرير إشارة ثم نرجع حتى نواصل إن شاء الله.
2: إشهار.
3: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: نعم مازلنا معكم مستمعينا الكرام ومع شيخنا منير بلهوان، ومازلنا مع أول لفظ شيخنا: وما أهل لغير الله به، قلنا وأنه الذي لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى وقرئ عليه ما يخالف هذا الشرع. شيخنا
1: نعم، إذن قلنا الإهلال، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الأكل، قال غير السن والظفر. الظفر هي الحيوان الذي عنده مخالب مثل النسور والنمور.
0: نعم.
1: والسن هي التي لها أنياب تمزق بها الفريسة، الفريسة معناها المحرمة، تأكل الجيفة وتأكل القذورات، هذو مزين حرمتهم الشريعة الإسلامية. والإهلال هو رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا. كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الذبح شيء قربوه للآلهة نتاعهم، قال رفعوا بها أصواتهم وسمي ذلك إهلالا. إذا نحن نهل عند الذبيحة باسم الله تعالى ولا نهل بغير اسم الله، وإذا ما ذكر عليه غير اسم الله فهذه أكلها حرام وأكلها والعياذ بالله غير سائغ شرعا. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى، العبارة الأولى. العبارة الثانية وهو المحرم الثاني الذي حرمه الله تعالى في المآكل، وهي المنخنقة. المنخنقة هي التي ماتت بخنق بيد أو حبل أو إدخال رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت.
0: واضح.
1: الحبل يدور برقبتها فتنخنق وتموت أو بفعل فاعل بيد وغير ذلك.
0: واضح.
1: قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها.
0: لا إله إلا الله.
1: نعم. مظاهر والعياذ بالله قذرة أنها هذه الجاهلية. والخنق هو شد مجاري التنفس بالضغط على الحلق أو بشده، ثم قنوات تاع التنفس يقع الضغط عليها إلى أن تموت الفريسة. والمخنوقة التي قصد قتلها. الفرق الدقة في القرآن هنا بين المنخنقة والمخنوقة. المخنوقة هي التي قصد قتلها، بينما المخنقة التي كانوا يربطون الدابة عند خشبة فربما تخبطت فاختنقت ولم يشعروا بها. هذا كلام فضيلة شيخنا ومرجعنا الشيخ بن عاشور رحمة الله عليه. هذه المخنقة يعني سواء كان بفعل فاعل أو من تلقاء نفسها. وحدث لها أن انخنقت بحبلها فماتت، فهذه محرمة. المحرم الثاني هو المخنقة. المحرم الثالث هي الموقوذة. الموقوذة في قول الله تعالى، قال ما هي الموقوذة؟ هي التي ماتت بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة.
0: نعم
1: قتل، وقع قتل بالطريقة الشنيعة هذه، أو هدم عليها بقصد أو بغير قصد، سقط عليها جدار ولا تعرضت لحادث البهيمة هذه من غنم وبقر وغير ذلك. قال إذا كان وقع عليها القوز، قوز وهو القوز لغة هو شدة الضرب. قال فلان وقيز أي مسخن ضربا. أيوة. وهذه محرمة طبعا، المحرم هنا في وجهين، في تعذيب هذا الحيوان، وديننا جاء رأفة ورحمة بالإنسان والحيوان والطبيعة كلها من ناحية، ومن ناحية ثانية لمخالفتها أصول الشريعة في تحليل الذبيحة واللحم. وقال الإمام القرطبي في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض. المعراض ما هو هذا؟ سل النبي عليه الصلاة والسلام عدي ولد حاتم الأصم قال قلت أضرب الحيوان بالمعراض. المعراض هو السهم يرمى به بلا ريش، وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حد. هذا عبارة على السهم ولكنه ليس حاد، يعني يضرب به الفريسة الطريدة، ففي الحقيقة هو قد يقتلها ولكنه لا يسيل دمها. لا يسيل دمها، يعني العملية في الذبيحة، ونحن قادمين على الأضحية إن شاء الله،
0: نعم بإذن الله،
1: يوم الذبح المبارك. الأساس هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عملية إهراق الدم، نقول نحن تسيل الدم. هذه هي عبادة في الحقيقة في الأضحية، هذه هي شعيرة، هذه لازم تكون. إنسان يقول ربما نأخذ لحم أو كذا، هو لا يكلف الله نفسا لوسعها، معناها هي سنة مؤكدة، ولكن إذا أردت حقيقة أحياء الشعيرة فلا بد من إهراق الدم. الدم اللي يسيل هذا هو اللي يجعل الحيوان حلال ويجعل الأضحية سنة نبوية. إذن عدي بن حاتم كان يصطاد بالمعراض هذا فأصيب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصيب الحيوان ولكن لا يسيل دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق، معناها نفذ وأسال الدم، فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، يعني هنا الدم بقي في الفريسة.
0: أي نعم.
1: والدم محرم. وحكمة الشريعة في قطع الوجين وإخراج الدم الذي في الحيوان. أيوة. هو تجنبا لما في هذا الدم من من ضرر، لأنه يحمل الجراثيم وغير ذلك. العبارة المال الموالي هي المتردية بقوله تعالى، والمتردية هي التي سقطت من علو كجبل أو جدار أو سطح أو نحوه فتموت بذلك. الحيوان عندما يسقط يطيح من فوق سطح ولا من مكان عالٍ فيموت، انتهى أمره، هذا صار جيفة، صار حراما لا يؤكل. والمتردية عبارة مأخوذة من الرداء، والرداء هو الهلاك. إلا أنه إنسان يدركها فيذكيها، وسنأتي إلى الإشارة إلى هذا في آخر التفسير. العبارة الموالية هي النطيحة. النطيحة ولغة من النطاح، يقال نطحه ينطحه، أي أصابه بقرنه، أصابه بقرنه. والنطيحة هي التي نطحها غيرها فتموت، شاتين ولا عجلين ولا غير ذلك، إحداهما نطحت الأخرى بقرنها فأردتها قتيلة، هذه القتيلة هي محرم أكلها. النقطة الأخيرة هي في قوله تعالى ما أكل السبع، هذا المقصود بالسبع هو سواء كان ذئب ولا نمر أو أسد وغير ذلك من الحيوانات
0: المفترسة.
1: نعم. أو من الطيور التي تفترس أيضا كما أسفنا الذكر. وهنا أصل ما أكل السبع قيل أصل الأكيلة مثل السبع، مثل الذبيحة، أكيلة السبع مثل الذبيحة وعلى وزن النسيكة، والمراد ما بقي مما أكل السبع. البقية الباقية مما أكل السبع هي محرمة لأنها فضلة هذا الحيوان الوحش. قال الفقهاء لو أبان السبع أو غيره حشوتها، لو بين السبع هذا عندها هي حية وأظهر ما بداخلها في بطنها أو قطع حرقومها كان وجود حياتها كعدمه لعدم فائدة الزكاة فيها. لو يخرج لها معنى أحشاها أو يقطع حرقومها فهذا معناها عبارة قتلها حتى تزكيتها لا جدوى منها. ربنا جل وعلا يختم الآية يعني في وسط الآية هذه جاء قوله إلا ما زكيتم، أي استثنى الله تعالى الأمور الخمسة هذه: النطيحة، ما أكل السبع، المتردية والموقوذة والمنخنقة، هذوما الخمسة تجوز فيهم الزكاة، وهو أن يدركها وهي لازالت فيها الحياة فيذبحها. وهنا كما أسلفنا الذكر هذه الذبيحة لابد أن يقع فيها قطع الوجهين حتى يؤدي إلى انقطاع الدم عن المخ. حكمة قطع الوجهين الدم ما يوصلش إلى المخ، وكما نعلم هنا يتوقف مركز الإحساس بالألم. راه الذبيحة الإسلامية فيها رحمة كبيرة بالشاة وغير ذلك، لأن الألم لا يصيبها وينقطع عنها مباشرة عندما يقطع هذين الوجهين. ونحذر عند الذبح من أنه سبحان الله قد يقع قطع الرأس مطلقاً
0: أي والله.
1: أي وهذا فيه مخالفة. قال لماذا؟ لأن في ذلك قطع لمعناه وصول الدم إلى القلب، وهنا يولي الحيوان فعلا يشعر بالألم. رأوا الحيوان عندما يتحرك الحركات يأتيها بعد الذبح مباشرة هي ليس تعبير عن الألم. لماذا؟ قال لأنها مواصلة لبقية حركة في الجهاز العصبي. يعني ربنا جل وعلا، وهذا يلخص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، ونحن نشير إلى أدب الذبح في الشريعة الإسلامية بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا على الإنسان هم بذبح أضحيته فليحد شفرته وليرح ذبيحته. من أداب الذبيحة إنسان ينظم مليح الأداة اللي يذبح بها حتى يتجنب ألحاق الأذى بهذه الذبيحة. وهذا من وجوه الرحمة في ديننا.
0: الله يبارك لنا
1: ربي إن شاء الله يعلمنا ما نعلم.
0: آمين يا رب. آمين.
1: وربي يوسع لنا وييسر لنا ما يريد.
0: آمين.
1: وينفعنا بالقرآن الكريم، ولا سيما هالأيام المباركة الطيبة التي أشهر الحرم.
0: آمين.
1: ونحن كلنا شوق وتوق إلى بيت الله الحرام وإلى الأماكن المقدسة وإلى عرفات وميناء. إن شاء الله ربي كل مشتاق، وربي يسر لحجيجنا الميامين أن يذهبوا سالمين غانمين ويعودوا كذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان، أسعدتنا كثيرا بتواصلكم معنا وبهذا التفسير المتع، بارك الله فيكم. 8:27 دقيقة فاصل مع لطيفة، بعدها مباشرة نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم شيخنا هشام الصدقاوي نواصل معه إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. تفضلوا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
1: إشهار.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
9: تمام 8:30 في استديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على حول الطقس اليوم غدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سرحان الرحالي. السلام عليكم سرحان، نهارك سعد لي إن شاء الله.
10: نهاركم طيب، مرحبا بكم، مرحبا بكل.
9: نعم الصوت غير واضح سرحان، لو كان تقل نعم. يعني تغير من المكان اللي انت فيه لو كان تسمح حتى يوصلنا الصوت واضح ان شاء الله.
10: هكا واضح،
9: هكا واضح ان شاء الله. تفضل سيدي اسمع.
10: بالنسبه لي حال هذه الايام معناها بنشد فتره من الاستقرار لوجود الامطار، بالعكس تظهر السماء مغشيه مرتفعه، لكن نتبعوا عامل الريح هو كذلك درجه الحراره. معلوم كونه الريح يعني كان قوي قرب السواحل، وبالتالي الإعلان عن هبوب رياح قوية ينتهي على الساعة 10 صباحا، ولكن سيمدد فيه للضرورة معناها نتيجة هبوب رياح قوية تكون القطاع الشرقي قرب السواحل أو تهب غالبا جنوبية شرقية. عامل الحرارة أيضا في ارتفاع طفيف هذا اليوم مقارنة بيوم أمس 27 درجة بالشمال، المنطقة القطب الجنوبي كذلك الساعات، وما بين 28 درجة ببقية الجهة.
9: سي سرحان لو كنت تسمع نعود ونتواصل معك لحظات لأنه الصوت ما هوش قاعد واصل لنا، نعود نتصل بيك بإذن الله تعالى لو كان تسمح. نعم نسمع فيك. طيب احنا على كل حال نواصل نتواصلوا مع سي سرحان بعد قليل لانه الصوت ماهوش واضح تماما. 8:32 دقيقه فقط، نذكر انه بعد قليل باش يكون لقانا مع شيخنا هشام الصدقاوي، نواصل معه في مسك الختام قعدتنا كل يوم احد سواء كان بالهاتف او بحضوره الشخصي معنا. اليوم باش يكون حاضر معنا حتى نواصل معه باذن الله تعالى في ذاك الحديث البديع جدا والجميل، انا عند ظني عبدي بي، نواصل مع شيخنا بإذن الله تعالى في هذه التفاصيل الممتعة الماتعة، وكيف يمكن للمؤمن أن يعيش في ظل هذا الحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وسوف نتحدث كذلك عن وصايا لقمان الحكيم مع ابنه، كيف أوصى بعديد الوصايا الجميلة جدا التي لو اتبعها المؤمن لنجى بإذن الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، ولا التقى بنفسه في نهاية المطاف، وكان بإذن الله تعالى مع الله في جنان الخلد، وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى. يبدو أنه سي سرحان تواصلنا معه من جديد. سرحان معك مباشرة من جديد، إن شاء الله الصوت يكون أوضح بإذن الله. نعم. تفضل سيدي.
10: نعم كنا قد أشرنا إلى الاستقرار في حالة الطقس، أبرز ما يميزه هو الحب المرتفعة اللي تكون على كامل البلاد، أجواء مغيمة جزئياً، لوجود الأمطار من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء، يعني توقعات الجوية يعني القريبة المدى.
9: نعم.
10: لكن نبقى نتبع في عامل الريح وكذلك درجة الحرارة اللي باش ترتفع هذا اليوم مقارنة في يوم أمس ما بين 22 إلى 27 درجة شمال المناطق الساحلية للوسط والجنوب، وكذلك المرتفعات وبين 28 إلى 32 بقية الجهة في 39 في أقصى الجنوب. عامل الريح ما زال قوي قرب السواحل، صحيح الإعلان عن هبوب رياح قوية ينتهي
1: على الساعة 10 صباحا، لكن سنمدد فيه للضرورة يعني إلى غاية الساعة 3 بعد الزوال. إن شاء الله الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى لإخواننا الصحارى. غدوة بداية الأسبوع يوم الاثنين 11 ماي حرارة في ارتفاع ملحوظ مقارنة في درجات حرارة لشهر ماي الكل بين 25 إلى 31 قرب السواحل الشرقية والمقاطعات الغربية، نعرف الأماكن القريبة والمطلة على البحر درجة الحرارة فيها أقل يعني من باقي الجهات اللي بتكون في 62 درجة وتصبح 41 في أقصى مناطق الجنوب. تنخفض نسبيا يوم الثلاثاء والأربعاء مع أجواء مغيمة جزئيا ما فماش حاجة كثيرة تذكر، ولكن في الأفق القريب يعني النصف الثاني من شهر ماي ثم مؤشرات لوجود تقلبات جوية مع تقريبا بالشمال والمناطق الغربية ثم تشمل فجر. هذا ما يمكن نقوله مبدئين إلى أن نقرب وأمسكم بكل التفاصيل الضرورية
9: بإذن الله.
1: نعم كالعادة نختم بأوقات الصلاة في هذا اليوم إن شاء الله. صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال و4 دقائق، صلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء و15 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 8 ليلا و57
9: نعم. مشكور جدا سي سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرز الجوي. شكرا لكم على هذه التفاصيل. احنا باش نمشيو لآيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم لقانا بشيخنا هشام الصدقاوي يتجدد بعد قليل بإذن الله. تفضل.

0: صدق الله العظيم. 48 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. كما أسلفت ذكر منذ قليل أنه مسك الختام يكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو وسعداء جدا باستقباله. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حوالكم شيخ.
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم.
0: الحمد لله.
1: ونحمده على ما ألهم.
0: الحمد لله. الأسبوع الفارط شيخنا كنا أتينا على مفصل عظيم جدا كما تريدون القول شيخنا، من هذه العقيدة الراقية جدا والرائعة جدا، والتي تضع المؤمن على واقع يتلمسه من خلال القرآن العظيم ومن خلال السنة النبوية المطهرة ومن خلال الأحاديث النبوية المطهرة والأحاديث القدسية. أنا عند ظني عبدي بي شيخنا، وما أجملها من من من لفظة وما أجملها من واقع حينما يتمثله المؤمن هذا الكلام، يتمثله عقيدة وسلوكا شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. احنا ما زلنا ندندن حول هذا الحديث العظيم عظيم الشأن بتبيع، أنه يربط الذكرى بحسن الظن بالله، وكأن الذكر هنا بمثابة الوقود وحسن الظن بالله بمثابة المحرك. المحرك يمشيش بلاش وقود
0: أبدا،
1: فهذا هو الذكر، هو علاقة الذكر بحسن الظن بالله هو علاقة الوقود بالمحرك. وهنا استوقفتني بصراحة بعض الملاحظ المهمة جدا، وخاصة نحن نعيش أشهر الحج. وما أدراك ما الحج؟ هذه الشعيرة العظيمة التي حفها الله بتوق من الذكر، توق عظيم. فأردت أن ألمس هكا بصراحة بعض في لمسات بيانية، نشوف هكا تحسست أن هناك علاقة وطيدة بين الذكر في الحج، وخاصة التي اختزلها النبي صلى الله عليه وسلم، اختزل الذكر في الحج في شعار سماه شعار الحج، وهو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شفتوا الشعار ذا كيفاش منها الزخم الذكري، الزخم الذكري في هذه التلبية، زخم ذكريون. لا يملك الإنسان إلا أن يتوقف عند هذه التلبية ويتحسس فيها معاني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، خاصة وأرى أن حسن الظن بالله يتعزز إلا بهذه التلبية وهذا الذكر العظيم، يتعزز بدءا بالإحرام. المحرم بالحج مهما كان نوعية إحرامه بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران، عنده واجب، والواجب هذا عام لكل الخلق المحرمين بالحج ذكورا وإناثا، هي التلبية، وهي واجب من واجبة الإحرام، مش مستحبة راح يردوا. معناها من قطع التلبية ولم يلبي بعد الإحرام يترتب عنه هدي، هدي
0: هدي
1: هدي مش فدي، هدي هدي. وما ذلك إلا تعظيما لذكر الله وللتلبية.
0: نعم، بعد إذنكم شيخنا أنا وقفة صغيرة فقط لتمرير الإشارة ثم نرجع حتى نواصل هذا الحديث الممتع جدا. تفضل.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهرباء مع مصرف الزيتونة، وصل بالكهرباء اللي تتمنيها، جديدة من الدار ولا مستعملة، تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى ل 80% من سوم الكهرباء، ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة، إن أمنوا ونحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: نواصل معكم شيخ، حديث جميل جدا، تفضلوا.
1: فقلنا انه تصور انت من الاحرام، بدءا من ركن الاحرام يراه يبدا الانسان بالتلبيه. علاش؟ الذكر ذاك هو بمثابة خن الوقود الذي يحرك ويحيي فيك ويحين عملية تحيين عقيدة التوكل على الله وحسن الظن به بدءا بالإحرام، لأنك التلبية متاعك أنت قبل الإحرام، التلبية متاعك عند الإحرام. ما معنى أنك لبيت نداء الله؟ أنت لبيت نداء لم تسمعه بأذنك، أنت لبيت أيها الحاج نداء سمعته بقلبك، سمعته بقلبك. وهنا يتأكد حسن ظني بالله، ما إن سمعت الذكر بقلبك بقلبك بقلبك، راو شيء غريب راو. هذاك علاش نحب الحاج يستشعر وغير الحاج، لأن التلبية ما هيش خاصة بالحاج
0: والله.
1: ما هيش خاصة
0: حتى بالحاج. وإحنا هنا يا شيخنا نولب،
1: ما هيش خاصة بالحاج، لأن التلبية هي معناها تعني الاستجابة، الاستجابة بالسمع والطاعة. عندما أقول لبيك هذا ما يختصش به الحاج بركة، الحاج يقولها بلسانه ونحن نقولها بقلوبنا ورددها بقلوبنا. يجب استشعار التلبية في كل حركة تتحركها في هذه الحياة الدنيا، حتى تصبح كل حركة هي استجابة لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه الاستجابة المطلقة التي نجد صداها في أواخر البقرة. أنا هكا ريتها، ريتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وجدت صداها في آخر سورة البقرة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قالوا شنو؟ سمعنا
1: وطعنا.
0: هذه شنو استجابة؟
1: مم.
0: غفرانك ربنا. مش قلنا احنا الحج هو عنوان توبة. وسترى أن في الحج محفوف بذكر الاستغفار، حفه الله بالاستغفار كأن لم يحف أي عبادة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قبل ذلك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. واستغفروا الله، الاستغفار بعد الطعام عنوان التوبة. وأولو أولى خطوة التوبة شنية؟
1: الاستغفار. نعم،
0: أذيك غفرانك ربنا
1: وإليك المصير.
0: وإليك المصير تجد تجلياتها أكثر في عرفة، في ذلك اليوم المهيب، في تلك الوقفة المهيبة تذكرك بالحشر. لذلك ما تستغربش أنه سورة الحج استهلت ببراعة الاستهلال، استهلها الله بمشهد من مشاهد يوم القيامة. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس، إلى آخر الآية. لذلك وإليك المصير، وإليك المصير في ذلك اللقاء. التوبة في الحج ما خديناهاش راهو بالاستشعار قلبي فقط، لا بدليل من كتاب الله. عندما تقرأ دعاء سيدنا إبراهيم في الحج ماذا تجد؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآلنا مناسكنا
1: وتب علينا.
0: سيدنا إبراهيم، وحنا نعلم أن شعائر الحج كلها من مآثر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فشفت أنا في التلبية أنها بالحق، أنها التلبية هذه المعاني متاعها فيها معنى الاستجابة والطاعة، سمع وطاعة، سمعنا وأطعنا، وتقديم السمع على الطاعة. قدش فيه من أدب، وقدش فيه من درس وعبرة، يعلمنا أدب الاستماع. أمة يجب أن تتعلم أدب الاستماع. مش نقرأ آية نقف عند الشطر متاعها الآية ذيك نحب نفهمها، لا تجمش، إلا أن تسمعها جيدا. ما تنجم تطبق الشريعة متاعنا وأوامر الله ونواهيه وأوامر النبي صلى الله عليه ونهيه إلا أن تحسن الاستماع. وهذا أدب الاستماع نفتقده بصراحة، في حاجة ماسة إليه. مش نتعدى وككرة والآية وقالوا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمع أرعيني سمعك.

0: قالوا فيه طبعا مش تسمع جيدا، تسمع لأبنائك، تسمعوا لهم، اسمعهم شوية صبر واسمعهم، اسمع ولادك، تقولش ولادي يحكيوا في واد وانا نحكي في واد، مش قادرين نفهمهم، مش قادرين تفهمهم على خاطر احنا عمل ما استمعناش جيدا لأبنائنا وما صبرناش عليهم. استمع جيدا لابنك، سترى العجب، ولا غالب احنا ما احسناش الاستماع. إذا كان إنسان ما حسنش الاستماع إلى ربه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ولم يحسن الاستماع إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كيفاش تحبوا يفهم الشريعة متاعنا ولا يحسن تطبيقها؟ ولذلك السمع راهو، ردوا بالكم، السمع راهو من أبلغ الحواس التي أنعم الله بها على الإنسان. ردوا بالكم راهو حتى الأصم الذي خلقه الله أصم لا يسمع، جعل له الله سبحانه وتعالى آذانا في قلبه، وفي كل قلب تجد أذنين، أذن على اليمين
1: وقد يسمع الشيء بها أكثر من الذي حبه الله.
0: لا لا، الدليل عن الدليل من كتاب الله أن القلب يسمع. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. والله حينما ضرب الله على آذان أهل الكهف، ها، هم لم يسمعوا بأذانهم، أما قعدوا يسمعوا بقلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولكن لا ينام قلبه،
1: قلبه لا ينام. صحيح،
0: علاش يسمع بقلبه؟ الأصم باش يسمع، يسمع بقلبه. وردوا بالكم رأى، ولأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق لنا هذه الأذن العجيبة، هذه الجهاز العجيب المعقد المعقد، ما جعله، لم يجعله مستقلا بذاته، بل ربط هذا الجهاز الأذن بالعقل
1: وبالقلب،
0: فقال أذن واعية، تحدث عن الأذن الواعية الموصولة بالعقل، هذا الحبل السري الذي يربط الأذن
1: بالعقل،
0: فيعيها العقل كلمة يسمح تسمح الأذن، ثم اطلعها للجهاز متاع العقل بشيء لكي يعيها، لكي يعيها القلب العقل، ثم تهبط بعدش القلب أين المستقر متاع المعلومة هذيك. حبل سري يصل الأذن بالعقل بفضل الأذن الواعية، ثم يصلها بالقلب بفضل الآية التي قال، التي جاءت ووردت في سورة الملك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي شهيد من قلبه، حاضر قلبه. التلبية لا يمكن أن تستقر في القلب إلا إذا وجدت قلبا ذاكرا شهيدا حاضر حاضر حاضر. التلبية ما تكون عنده حتى الذكر بصفة عامة، يكون عنده حتى أثر إلا في قلب ذاكر مش لاهي. بقلب ذاكر يصبح الذكر له أثر في القلب. التلبية هذيك تهزك من ركن إلى ركن، تنتقل بك في الحج من ركن إلى ركن، وكل ركن تمر به إلا وتعزز ثقتك بالله. بالإحرام التلبية تمشي للطواف، ثم ذكر وما ثمش ذكر في الطواف، وأنت تطوف ثم ذكر وما ثمش ذكر،
1: ذكرنا شيخ
0: كلها ذكر.
1: نعم،
0: الطواف كله ذكر، كله دعاء. يعني لا معنى للطواف بدون ذكر بدون دعاء، لا معنى. ثم الناس يقول لك أنا ما نحفظش، ثم الناس يقول لك ما عنديش أدعية نحفظها، أنا ما نحفظش الدعاء، راني لا أذكر ربك على كل أحيانك. اقرأ ما تيسر من كتاب الله فذلك أعلى مراتب الذكر، فهو أعلى مراتب الذكر. فهم ساعي بين الصفا والمروة، وللأسف تجد بعض الناس من يسعون بين الصفا والمروة ولا يذكرون الله، وهذا عجيب، عجيب جدا. بينما ترى أن المولى سبحانه وتعالى قلت جميع المناسك في الحج حفها بالذكر، ثماش منسك عنا ما فيش ذكر. علاش؟ أن ذكر ذاك هو اللي يجدد الإيمان في القلب، يجدد الإيمان في القلب. أنت عندما تذكر الله بأسمائه الحسنى، شنو هذاك؟ طاقة نورانية. أسماء الله ما هي طاقة نورانية؟ تعمر بها قلبك وتحيي بها قلبك، يولي قلبك حي حي، ما عادش ميت. ينقلك الذكر من نسك إلى نسك، مرورا بالطواف والسعي بين الصفا والمروة، وصولا وتبلغ، ويبلغ الذكر معناها مدى ذروته في عرفة،
1: يوم عرف. أي نعم،
0: يبلغ

0: ذروته الذكر في عرفة، وذلك أفضل الدعاء هو دعاء عرفة، يوم عرفة. تفرج كيفاش، علاش يبلغ ذروته؟ لأن الذروة متاع حسن الظن بالله تبلغ مجيك في عرفة، حينما تحسن الظن بأن ربك سيغفر لك ذنبك. إدي تعرف اللي مرة عبد الله ابن المبارك سأل سفيان الثوري، قالوا من أسوأ حالا في هذا الجمع؟ من أسوأ الجمع حالا في عرفات؟ شكون أسوأ واحد حاله؟ قالوا من ظن أن لن يغفر الله له.
1: إله إلا الله.
0: فيجب أن يبلغ حسن ظنك بالله بدءا بالإحرام وانت ماشي، حتى يتعزز حسن ظنك بربك وحسن ثقتك بالله، إذا تعزز حتى تبلغ مداها فيه في عرفات. لأنك حينما أنت للاستغفار في عرفات والدعاء في عرفات والاستغفار في عرفات، تطلب من الله أن يغفر لك ذنبك، مش من أنت التلبية في عرفات والدعاء في عرفات، مش لأن باش معناها ربي سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك فيغفر لك ذنبك، لا، هو احتفال. الدعاء في عرفات ليست غايته فقط غفران الذنوب، بل الاحتفال باليقين بأن الله يغفر لك ذنبك.
1: نعم،
0: أنت تحتفل في عرفات غفران
1: الذنوب. وعدت كيوم ولدتك أمك شيخنا هنا، يعني وقت الإنسان هل يشك في هذا شيخنا؟
0: مازلنا طب بعد بلوغ عرفات غديك أين بلغ الذكر ذروته؟ تعدى بعدش من إفاضة من عرفات إلى مزدلفة، إلى المشعر الحرام، ثم ربي سبحانه وتعالى قال لك رد بالك، عاد تشعر بالتراخي وأنك أنجزت وتم الحج بتاعك بعرفة. قال لك لا، يحب ربي يضعك تحت ضغط العيب، تحت الضغط الإيجابي للذكر، زال الذكر. قال لك فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تكمل الذكر، ومن المشعر الحرام مزدلفة تمشي لمنى، أكرم الجمرات والذكر، وبعد الذكر بعد شك كما قلنا استغفار، بعد الإفاضة من عرفات ووصولك استغفار، الدوام الاستغفاري، بعداش أن تذكر الله كذكرك آباءك أو أشد الذكرى. وهنا نأجلها قطع الوقت،
1: والله الوقت يا شيخ لا إله إلا الله.
0: نعم، في احنا مازلنا في أشهر الحج الحمد لله، وربي إن شاء الله يوصل الحجاج
1: متاعنا
0: إن شاء الله إلى الغنيمة من كل بر إن شاء الله، وأن يتم الله عليهم مناسكهم إن شاء الله ويعاونهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك لنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور جدا، إن شاء الله نواصله في هذا في الأعداد القادمة إذا كنا من الأحياء. مشكورين جدا لطيف الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، عايدة بالي كنت معكم منذ 7 الآن 9. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برمجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك. مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة، تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمن ونحقه.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو، طور عالمك.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام

بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

0: اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا ورواحنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع. إشهار.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي رومينج باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد.
0: قل هو الله أحد.
1: الله الصمد.
0: الله الصمد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: لم يلد ولم يولد.
1: ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. رواه أحمد.
2: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. أدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير الراحمين ويا خير المعطين يا رب العالمين.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: حلقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 496 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 116 إلى الآية 119 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

0: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

0: يتوبوا.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: الصادقين.
1: بارك الله فيكم، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم

0: الصادقين.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

0: إن الله هو التواب الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم في البيت 22: وسبع علو خص ضغط قض حصر. هنا ذكر صفة الاستعلاء، وضدها صفة الاستفال التي ذكرها في الأبيات السابقة. وذكر هنا أن حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في كلمة خص ضغط قض حصر، وهي الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذه الحروف تتميز بعلو في الصوت والارتفاع، وتسمى كذلك حروف التفخيم، وهي دائما مفخمة، وسميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى. وعكسها أو ضدها حروف الاستفال، وهي بقية الحروف التي بقيت، فلا تتميز بما تميز به هذه الحروف السبعة. إذن مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي

إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.

0: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

0: إنه بهم رؤوف رحيم.
1: إنه بهم رؤوف رحيم.
0: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم

0: الصادقين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلث

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداءً من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. رواه البخاري.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
5: إشهار.
6: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
10: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل ل3 سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاوهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
11: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. البرنامج جعل ليسلط الأضواء على كل الفروع الجهوية والفروع المحلية بكامل تراب الجمهورية التابعة للرابطة الوطنية. بعدما زرنا عديد من الولايات، نعود مرة أخرى نزور ولاية منوبة، وبالتحديد نمشي للفرع الجهوي بولاية منوبة. من هناك نمر إلى الفرع المحلي، اقرأ بدوار هيشر التابع للفرع الجهوي بولاية منوبة التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. في بداية هذا البرنامج وهذه الحصة نرحب بالأستاذ رئيس الفرع رياض أجلاصي. أهلا وسهلا سي رياض.
2: مرحبا بك، عايشك.
1: شنو أحوالك؟
2: في خير والحمد لله.
1: لاباس عليك، صحتك بخير؟
2: الحمد لله، الحمد لله، ربي يبارك فيكم وإن شاء الله على المجهود متاعكم.
1: شكرا. مرحبا سي رياض.
2: وبيك عايشك. الحمد لله، أنا رياض أجلاصي.
1: نعم.
2: متحصل على شهادة في شهادة نافع، قراءة نافع.
1: نعم.
2: شهادة في أهل سماء.
1: نعم.
2: عندي نصيب ما تيسر من القرآن الكريم. وحبيت نحط التجربة متاعي، بالأخص أنه أنا بديت نقرأ قبل ما تحل الجمعية القرآنية، حبيت نحطها في لإثراء الجمعية المحلية دوار نشر.
1: شهادة من عمل شكون خذيت؟
2: خذيت شهادة مع عند سيدي محمد البارودي.
1: تحية للشيخ البارودي. نعم.
2: رجل كفء، ربي يبارك له.
1: نعم.
2: قريت عند سيدي حسن الورغي.
1: الورغي
2: رحمة حسن الورغي.
1: فين قريت عنده؟
2: قريت عنده في جامع سبحان الله في باب السويقة وقت اللي كان يقري غادي، وبعد قريت عنده في جمعية عمر بن الخطاب سكرة. في سكرة.
1: سنة كم؟
2: في سكرة حوالي 88 حاجة كي منها كبديت نقرأ عنده.
1: تقرأ غادي؟ قريت غادي؟
2: أي قريت عنده، أي قريت في جامعة سبحان الله، وبعد قريت في
1: جمعية سكرة. وقتاش قريت في سكرة؟ سكرة ميش 88 موجودة؟
2: لا، سكرة قريت في حوالي 2009-2011، حتى 2011 قريت في جمعية سكرة. أما قبل ما تحل
1: الخطاب.
2: جمعية
1: نعم.
2: سكرة قبل ما تحل جمعية عمر الخطاب سيدي كان يقرر في جامعة سبحان الله.
1: أي نتذكر ونعرف شي حسن الورغي.
2: قريت عنده في جامعة سبحان الله،
1: وقريت عنده وأنا في سكرة، وكنت قيم في ذلك تلك المدرسة. أما قبل كنت على ما أظن. الله يرحم الشيخ حسن الورغي، بارك الله فيك.
2: أمين يا رب العالمين، الله يرحمه ويرحمه.
1: وبعدين انتقلت بعد ما
2: أيقن انتقلت وقت اللي حل الفرع المحلي في المنطقة متاعي، قلت الأولى أني
1: دور
2: في دور هيشر منطقتنا اللي هي جمعية تقرأ القرآن الكريم بدور هيشر.
1: نعم.
2: فضلت أني نكمل نقرأ، والحاجات اللي نشوف فيهم في البلايس الأخرى الناس تمشي تقرأ فيها، علاش ما نجيبوهاش لهنا؟
1: نعم.
2: وكان والحمد لله اتصلنا بعديد من المشايخ الأجلاء اللي جاء وقروا لهنا وخرجوا مستويات طيبة، وعنا ناس خذت شهيد، وعنا من اللي قريوا طوى لهنا من الشيوخ متاعنا هم اللي قرأوا لهنا.
1: نعم.
2: يعني عنا شبه اكتفاء ذاتي.
1: نعم. أنت وقتش استلمت هذا الفرع؟ أنت رئيس هذا الفرع، فرع اقرأ بدوار هيش، وقتش استلمته؟
2: استلمت الفرع في المدة النيابية هذه 2025، أما أنا من أعضاء المؤسسين الفرع.
1: نعم.
2: كنت أمين مال، وبعد وليت كاتب عام، وطو وليت رئيس الفرع المحلي، وأنا فيه من 2011.
1: 2011. قد إيه معك شخص تو ما يسيروا معك في هذا الفرع؟
2: اللي يسيروا في الشخص سبعة ناس طيبين أكفاء.
1: نعم.
2: اللي هو أخويا فريد البشيني واللي هو كان رئيس الجمعية.
1: نعم.
2: وأخويا منير المسعودي اللي هو أمين المال.
1: نعم.
2: وأخويا محمد البلومي اللي هو متواجد معنا.
1: نعم. تحيي وكل. نعم.
2: حيلا من كله، وما ننساش أختنا فاطمة الزيتوني اللي هي من المؤسسين زادة للفرع.
1: نعم.
2: وأختنا فوزية الأبيض ربي بارك.
1: نعم.
2: فيها. وعنا أختنا سلاف.
1: نعم.
2: هذا ممل
1: ضم يسيروا معك في هذا الفرع، الهيئة التيسيرية لهذا الفرع.
2: ومعنا المعلم الأسعد الرحماني،
1: تحية لهم كله، وتحية حتى للناس اللي كان نسيت ما ذكرتها. مش
2: لا، هذم السبعة اللي يسيروا تو
1: يسيروا تو.
2: أما الدولة عليها برشا رؤساء جمعيات.
1: نعم.
2: كان رئيس جمعية، والرئيس جمعية هو عثمان الكرايدي اللي نعم. هو تعذر عليه لأنه نقل بلاصة أخرى ولا يخدم فيها.
1: نعم.
2: ومن بعد خويا فريد البشيني اللي هو الكاتب العام طو، وأنا كنت الكاتب العام.
1: نعم.
2: ولأنه المدة هذه هو حب إنه أنا نولي رئيس هو.
1: سلم لك أنت.
2: العام.
1: نعم. يحب
2: يقلبنا.
1: خوض تجربة معك.
2: إن شاء الله. نعم. إن شاء الله موفقة.
1: عمر هذا الفرع قديش تقريبا؟
2: الفرع هذا تأسس في 24 أوت 2011.
1: جديد معنا.
2: يسمى جديد بقى. نازل في الرايد الرسمي بتاريخ 17 جويلية 2017، تابع رابطة الجمعيات القرآنية.
1: هو توا فرع محلي تابع للفرع الجهوي بمنوبة.
2: بمنوبة.
1: نعم.
2: بمنوبة. فهمتني. نعم. خذيناه الحقيقة يعني الهيبة من عند السيد جمال العسالي، ربي يبارك له، اللي أعطانا الفرع هذا كهيبة.
1: هو ملك الفرع، ملك الفرع هذا البقر.
2: هيبة.
1: هني الله ولا صحة لي.
2: ربي يبارك الله. إن شاء الله، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنه إن شاء الله.
1: هذه رسالة أخرى للناس الخيرين، تحية لهم من هذا المقر ومن هذا البرنامج. يقول تحية للناس الخيرين، الناس اللي دعموا في القرآن الكريم، الناس اللي واقفين مع الرابط الوطني للقرآن الكريم، الناس اللي واقفين مع هذه الفروع، ونقولوا لهم أقفوا مع هذه الفروع لأن هي قاعدة تحفظ لنا على شبابنا، وتحفظ لنا على بناتنا، وقاعدة تخرج في حفاظ للقرآن الكريم اللي نحن قاعدين نتمتع به في شهر رمضان. وإن شاء الله يا ربي كل إنسان قال كلمة طيبة في هذه الفروع إن شاء الله يدخل تحت كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن هذه الفروع تستحق كثير من الدعم حتى تستطيع أن تؤدي الرسالة نتاعها على أحسن وعلى أكمل وجه. أستاذ رياض، تقريبا قديه من دارس يدرس في هذه هذا الفرع؟
2: احنا عندنا برنامج نمشيو به من الأول في التقسيم.
1: نعم.
2: احنا
1: نعم.
2: ناخذوا تلامذة صغار اللي يقراوا من الأولى للثالثة ابتدائي.
1: نعم.
2: يتحطوا مع بعضهم لأنه مستواهم متقارب في العمر.
1: نعم.
2: مستواهم متقارب في العمر وفي الإمكانيات الحفظ. وعندنا من رابعة للسادسة ابتدائي.
1: نعم.
2: ومن بعد إذا كان وصلوا جماعتك الكولاج الإعدادي.
1: نعم.
2: نحطوها مع بعضهم باش تبدأ الأعمار متناسقة.
1: متناسقة. نعم.
2: عندنا ثمانية أقسام متاع صغار
1: ما شاء الله.
2: من اثنين أقسام هذم عندنا اثنين أقسام متاع حفظة. احنا المعيار متاعنا للحفظة ان يكون ما بين 10 حزاب حتى للي عنا الحمد لله شكون ختم 60
1: ما شاء الله.
2: هذا الصغار. وعنا اقسام متاع متعلمات. نعم. اللي هما يكونوا مستواهم مثلا بكالوريا فما فوق، وإلا عنده تعليم قديم.
1: نعم.
2: يكون يفهم وكذا، هذا نقريوهم علم الدراية.
1: نعم.
2: اللي هما ياخذوا معناتها اللي عنا تخرجوا في رواية قالون وقراءة. نعم. نافع. وعنا اللي
1: يتقن معناه
2: يتقن. نعم. إجازة عنده شهادة من. نعم. عند سيدي البارودي.
1: نعم.
2: والحقيقة اللي احنا اللي يعطيه الشهيد معناتها مشينا في انه يكونوا ناس
1: كفاء. نعم.
2: اللي يعطيه الشهيد لهنا وعندهم مصداقية اللي هو سيدي محمد البارودي.
1: نعم.
2: ومحسن زكي وقيس جابر ومحسن الهمامي، هذم. نعم. الشيوخة متاعنا اللي الأكثرية متاعنا ناخذوا علينا الشهيد متاعنا من عندهم.
1: نعم.
2: عندنا خمسة أقسام متاع متعلمات.
1: نعم.
2: وعندنا في المتعلمات التحفيظ وحده والأصول وحده.
1: نعم.
2: يعني عندنا أربع أقسام متاع تحفيظ اللي هما. نعم. ربع البقرة والأعراف.
1: نعم.
2: والأعراف وربع. نعم. مريم وربع ياسين.
1: نعم.
2: وعندنا قسم أقسام الأمهات.
1: نعم.
2: اللي هما من حقهم إنهم يقرأوا، وهذا مهماتنا.
1: نعم.
2: عملنا لهم محو أمية لهنا.
1: نعم.
2: قرأوا محو أمية. وعندنا خمسة أمهات، خمسة أقسام متاع أمهات حسب المستوى، هما مستواهم طو ما بين صورة المجادلة لصورة الناس، يعني وصلوا ست أحزاب.
1: نعم.
2: لكن ثم في الأمهات كما في الصغار ثم ناس متميزة، المتميزين احنا ما نعطلهمش.
1: نعم.
2: نجبدوه يولي يقرأ بصفة فردية.
1: نعم.
2: من اللي قرأوا بصفة فردية من الأمهات دخلوا مع الأمهات، عندنا شكون ختمة 60
1: ما شاء الله،
2: ختمة كتاب الله، وقتها تسمع تلاوتها بعد.
1: أكيد. نعم. تشوقني باش
2: إن شاء الله
1: باش نقص عليك وانت عدي على ما
2: سيدي. مرحبا بك.
1: ربي يبارك لك. شكرا. هذا تقسيم. نعم.
2: اللي في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي الأعراف.
1: نعم.
2: حتى إذا كان مستواها سمح لها نحطوها مع مثلا مستوى جامعي يقرأ في البكالوريا، احنا شكون ينجم يقرأ معاهم ما نعطلوهوش، حطوه تولي حكاية كفاءة.
1: نعم. نعم. هذا التقسيم تاع الأقسام والتقسيم التدريجي كيفاش تنجم تقرأ، لكن نحب نعرف قديش في العموم من دارس من نساء رجال صغار كل قديش تقريبا؟
2: احنا عندنا في الصغار 200 صغير
1: ما شاء الله،
2: وعندنا في المتعلمات 90
1: ما شاء الله
2: متعلمة، وعندنا في الأمهات 97
1: ما شاء الله.
2: وحوالي العدد الجملي عندنا 387 درس
1: ما شاء الله
2: في الفرع المحلي اقرا بدور هشر.
1: نعم
2: هذا تقسيم امتحان 200 صغير و90 متعلمه و97 في الامهات.
1: قلت لي 90 متعلمه و97 في الامهات تقريبا قداش من الرجال ضم؟
2: للامانه الاقبال ضعيف معناتها في الرجال، لكن ثم حوالي عندنا 25 راجل معناتها.
1: تقول فيها مش
2: للاسف
1: للاسف متاسف بالحق
2: للاسف للاسف
1: مانيش الى حد الان انا ما لقيتش ليها تفسير. جل الفروع اللي درتهم كل جل الولايات نلقى نفس النتيجه،
2: لانه اي امه باش تنهض يلزم تكون المراه هي اللي باش تخرج الراجل اللي باش ينهض. ما ينجمش الراجل هو اللي يعمل امه، المراه هي اللي تعمل الامه.
1: نعم
2: المراه كي تكون متعلمه ومتربيه وتخرج ولاد متربين هذاك هم اللي باش يبدلوا الامه.
1: نعم.
2: يعني الحكايه اللي نشوفوا فيها نحن هي
1: ما ننساش ان المراه والرجل يكملوا بعضهم زاد.
2: المراه هي اللي تربي الرجل، يتربى عنده مو الرجل.
1: واش تحب تقول للراجل انت؟
2: يفيق على روحه.
1: يفيق على روحه صحيح.
2: يفيق على روحه.
1: رسالة هذه للرجال.
2: أمك قرأت القرآن يلزمك تتبعها.
1: أنا ديما نقول سبحان الله المرأة والرجل اللي يخدموا لزمة بعضها. المرأة تروح تقوم بالدار وبعد يجي تحفظ القرآن، الرجل كمان نهار ما يخدمش وين يمشي، يوض بيجي للمدرسة يحفظ القرآن ولا الفرع ما عارش يمشي. بالأصل نحن المساجد تاعنا نحبوا نكره تو المساجد تاعنا خاصة في رمضان نلقاو كثير من الشغلات. ما يش ننسى باش تعبينا هذه الشغلات، الرجال هي لزمها باش تحفظ الشباب لازم باش يحفظ باش نلقوهم المساجد نتاعنا باش نتمتعوا بها في شهر رمضان.
2: هذا اصطفاء نحب ولا نكره.
1: نعم
2: اصطفاء من عند ربي،
1: لكن مصمم اسباب
2: اصطفاء هذيك.
1: نعم
2: الاسباب اللي حط الهدف نتاعو في حياته حاجه بعيده شوي على القران ولا كذا يرجع روح.
1: اكيد معنا رجال كل
2: يسمى يرجع روح. يسمى يرجع روح اللي يسمى يرجع روح، ما خيرش من ثنية ربي وما خيرش من كلام ربي
1: وما خيرش من حفظ القرآن الكريم. زادة أفضل حاجة الإنسان يحط فيها نفسه هو كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أفضل حاجة تحط فيها نفسك هي كتاب الله مع العلم.
1: نعم
2: يعني أنا ما نحبش نجي واحد يحفظ كلام الله وهو متخلف في المدرسة ولا معادليه مش هو ولا كذا، بالعكس أكثر جل اللي تخرجوا من عنا وإلا حفظ. عنا شكون مشى في الطب، عنا شكون مشى في الهندسة، عنا شكون تخرج تو.
1: نعم
2: وعنا معادلات اللي ما شاء الله على مستوى وطني، وعنا حتى اللي في
1: معناها نقوله نحب نقول أن القرآن لو ما يخذلكش من الوقت نتاعك، وأن القرآن لا يوخرك على معدلك لا قرايتك لا خدمتك لا حتى شيء. القرآن بل يجيزك تشريفا وتكريما، بل أن القرآن ما وضع ما خالط القرآن شيء إلا وباركه.
2: الحمد لله. أنا لو كان نعطيك مثال صغير.
1: نعم
2: مثال احنا ماناش باش نقرأ كل شيء.
1: نعم.
2: يعني لو أني أنا نجي ناخذ قسم الصغار نتاع من الأولى للثالثة ابتدائي.
1: نعم
2: مثلا احنا لهنا عندنا كيفاش يقراو؟ ما يقراوش تبدا تلقن فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: نعم
2: احنا معتلقين.
1: نعم
2: يتبع بصبعه لانه خط القران غير خط النسخ.
1: نعم
2: ومش كيف كيف.
1: نعم
2: اذا يولي يتعلم انه يفرق ما بين الحاء اللي قراها في كتاب المكتب والحاء اللي مرسومه في المصحف، اذا يعرفهم ويعرف الفرق بيناتهم ما عادش باش يضيع عليه الحروف.
1: نعم
2: عدد الآية اللي عندنا كيف كيف.
1: نعم
2: اذا يتبع في الحروف ويتبع الآية على هذاك احنا كي نقولوا له ساعات عنا اللي يبدا عنده صعوبات في التعلم ولا كذا الحمد لله رب العالمين وين يدل وين الحال حما متخبيه بالالف.
1: نعم
2: وين الحال هو يعمل مجهود باش يمشي يطلعك الحرف هذاك.
1: نعم
2: وهذا والحمد لله جل اللي يقراوا عنا في الابتدائي تلقى معدلاتهم ما بين 17 19 ونص معناتها في المعدل هذاك.
1: نعم. وثم اقبال من اهل المدينه اهل دور هيشر على هذا الفرع، الفرع الوحيد اللي في دور هيشر.
2: إقبال متفاوت لكن ثم خمسة فروع في دور هيشر. يعني أنا كي نقول لك أنا هنا عندي 200.
1: نعم.
2: إذا كان نقول على الفروع الأخرى كل واحد فيه 200 نعم أنت تحكي على 1000.
1: أنا دور هيشر فقط في خمسة فروع محلية.
2: لأنه دور هيشر معتمدية كبيرة ياسر فيها برشا ساكنين يعني تعمل كثافة سكنية كبيرة برشا.
1: ما شاء الله.
2: دور هيشر.
1: نعم.
2: على ذلك عندنا خمسة فروع محلية في دور هيشر.
1: نعم. وال 300 شخص فما فوق اللي يدرسوا لنا قدين شيخ يشرفوا عليهم يحفظوا فيهم.
2: إحنا الشيوخ زادة كيف كيف.
1: نعم.
2: مقسمينهم عندنا أربعة شيوخ للصغار.
1: نعم.
2: باش يبقوا ديما على يد واحدة.
1: نعم.
2: وعندنا المتعلمات عندنا 8 مدرسين.
1: نعم
2: فيهم 3 شيوخة.
1: نعم
2: وخمسة أخوات وعندنا 5 مدرسات للأمهات. علاش العدد هذا يمكن نشوفوه احنا كبير شوي معناتها. نعم. 12-17 مدى شيخ معناتها يقري.
1: نعم.
2: باش قلل ودلل.
1: نعم.
2: كل تلميذ ياخو حظه، كان صغير ولا كانوا متعلم ولا كانوا في الأمهات.
1: نعم.
2: كلها تاخو حظها.
1: نعم. والمشايخ اللي قروا لهنا والأستاذ اللي درسوا هم خريجي هذا الفرع ولا جاوكم من برا متكونين وفريق؟
2: أغلب التلامذة، أغلب الشيوخ اللي قريوا لهنا من مدرسين متاع الفرع.
1: نعم.
2: لكن عندنا كفاءات اللي نستعينوا بها كما سيدي أسامة الوافي،
1: تحية لي
2: قري عنا، تحية لي ربي يبارك له، كما عندنا سيدي محسن الهمامي.
1: نعم.
2: ربي يبارك له إن شاء الله. تحية
1: لي. نعم.
2: ربي يبارك لهم. هذا ما معناتها ناس أكفاء، ما تنجمش تستغنى معناتها على كفاءتهم.
1: نعم.
2: لكن والحمد لله احنا اليوم عندنا متلامذة اللي بداوا معنا لهنا، خذوا رواية نافعة، خذوا أهل سماء، وتو يقرأوا في الشطيبية. عندنا شكون يقرأ في الشطيبية؟ وإن شاء الله ربي يكرمنا
1: إن شاء الله
2: نكملوا.
1: نعم. وتعملوا دورة تكوينية في هذا الفرع؟
2: احنا الفرع متاعنا خذينا اختصاص ان الأكثرية انقريوا قرآن.
1: نعم.
2: قرآن، لأن القرآن ما تنجمش تختلف عليه مع حتى حد.
1: نعم.
2: هذا إجماع.
1: نعم.
2: بخلاف الأصول نعملوا دورات في المخارج والصفات.
1: نعم.
2: ونعنا توا مثلا دورة في الجزرية مع الشيخ أسامة الوافي.
1: نعم.
2: وعنا مع الشيخ محسن الهمامي تكوين مستمر هو في الشاطبية.
1: نعم.
2: هذا توا حوالي العام الثالث.
1: نعم.
2: الشاطبية إن شاء الله ربي يكرمنا ونخرجوا قراء بالقراءة السبعة
1: يا رب إن شاء الله.
2: أمين.
1: وعندكم حفاظ لكامل القرآن خارج من هذا الفرع؟ صليوا في التراويح مثلا؟
2: للأسف ما عندناش شكون يصلي في التراويح من الحفظة متاعنا.
1: نعم.
2: من الحفظة لأنه أعمارهم صغار.
1: نعم.
2: فهمتني؟ أما عندنا حوالي 8 حفاظ ختموا لهنا
1: إن شاء الله.
2: فهمتني؟
1: نعم.
2: عندنا اللي ختموا لهنا وإن شاء الله ربي يكرمنا وإن شاء الله علاش للعام الجاي يقيموا التراويح إن شاء الله.
1: نعم.
2: اللي كفاءتهم تسمح.
1: أكيد. وشاركتوا في بعض المسابقات؟
2: مثلاش احنا من اللي بديت من اللي تأسس الفرع.
1: نعم.
2: شاركنا في جل المسابقات الوطنية.
1: ما شاء الله.
2: بالنظام اللي كانوا يعملوا فيه كم تاع 10 احزاب 15.
1: نعم.
2: 30.
1: نعم.
2: 45 60 ومؤخرا بداوا يرجعوا لها، ولو كانوا جات فري معناتها فتره عملوا كان جماعه 60 حزب وتوها. نعم. رجعوا خذوا بعدد اقل 60 45 30 و15 و10 احزاب. المستويات الكل الحمد لله شاركنا فيها.
1: نعم.
2: وعندنا معناتها جوائز، عندنا مثلا وصلنا في عام احنا المرتبه الاولى في تونس الجمهوريه في 10 احزاب
1: ان شاء الله.
2: أيوة.
1: وتم مسابقات محليه وجهويه على مستوى الولايه ومستوى المحليه.
2: المسابقات الجهويه احنا عندنا في ولايه منوبه مسابقه تحفيزيه.
1: نعم.
2: هذه تشارك فيها الناس الكل.
1: نعم.
2: لكن في المحليه متاعنا نحطوا الصغار متاعنا ديما في قوه الحفظ، بالحاجات اللي تخلي قوه الحفظ بخلاف البرامج اللي تو يحكيوا عليهم اللي مدرسات متاعهم متاع الورد اليومي.
1: نعم.
2: احنا نعملوا مسابقه في الربيع ومسابقه في الصيف.
1: نعم.
2: الهدف متاع مسابقة ربيع هو تثبيت الحفظ اللي تحفظ أيامات القراية، لكن نحبه ولا نكرهه في الصيف الصغير يبدأ عنده وقت أكثر.
1: نعم.
2: وبالأخص احنا المنطقة متاعنا ما عندهمش متنفس معناتها وين يمشي وبرشة وإلا كذا، تلقى الأكثرية يحبوا الجمعية يجوا للجمعية.
1: نعم.
2: إذا كان هو يجيني للجمعية نولي أنا نحضر له شكون يقريه ونركز على أني نقدم به في الحفظ.
1: نعم. والمشايخ اللي درسوا في هذا الفرع تعملوا لهم ساعات في رسك لتكوينية تكونوهم كيف هاي البرامج نتاعهم ولا هم زين متكونين وحده؟
2: احنا ديما من
1: خاصة بيداغوجين ماك تعرف انت توا صغير باش تحطوا عند السام باش يعلموا باش ينطقوا باش تقولها به صعوبة.
2: احنا اكثرية اللي درسوا عدد كبير منهم من يا من مجال التعليم استاذ.
1: نعم.
2: معلم. هذا ما موجودين.
1: تحية لكل سلك التعليم. نعم.
2: سلك التعليم يتعبوا برشا ربي يبارك فيهم.
1: نعم. بالحق.
2: واللي نحسوا مع هذيك هكا هكا عندنا مثلا كيما سيدي محمد مشفر نتواصلوا معاه يفهمنا.
1: نعم.
2: كيما الجمعيات اللي رايدة عندنا برشا جمعيات
1: فروع.
2: نعم. نمشوا نستأنسوا بالتجارب نتاعهم.
1: نعم. تعملوا فكرة التجارب تمشوا تزوروا جمعيات.
2: نمشي ونزوروا برشا جمعيات.
1: نعم.
2: نتواصلوا مع برشا جمعيات بالأخص الفروع اللي عندها اسم.
1: نعم أكيد.
2: بنزرة ريانا صفاقس.
1: نعم.
2: من كل معناتها باتصالات مع المدرسين ولا مع السهرين.
1: نعم.
2: على الفروع هذيك نتواصلوا معهم.
1: وتعملوش هكا رحلات ترفيهية للناس اللي يقراوا في هذا الفرع خاصة الصغيرات ولا عندك مش برنامج؟
2: ما ثماش عام ما نعمل لهمش رحلة ترفيهية
1: ما شاء الله. وين تمشيوا؟
2: احنا مشينا البرشا مناطق يعني اكثرية تونس يعني بالشمال الساحل كذا
1: ما شاء الله.
2: برقة باجة عند راهم الجبة الحمامات كلها زيناهم البرشا بلايس. واحنا نعملوها هيد في الرحلة متاعنا ما نعملوهاش الحرام، نعملو رحلة هادفة. أنا قلت لك عنا مسابقة في الربيع،
1: نعم،
2: اللي يربح اللي يجيب النصيب متاعه، احنا ما نقولوش ربح، كل واحد دخل في المجال القرآن هذا ربح، اللي يجيب النصيب متاعه يشارك في رحلة اللي معلوم رمزي، والجمعية تتكفل
1: بالباقي إن شاء الله.
2: واللي يجيب حفظه في الصيف الجمعية تشوف أهل الخير أنه يعاونوه بشوية أدوات مدرسية
1: ما شاء الله،
2: وهذا كان حافز طيب معناتها.
1: نعم أمانة. أكيد أكيد. شكرا سي رياض، بارك الله فيك،
2: ربي يبارك لكم.
1: بلبر نروا للمشايخ والأساتذة اللي درسوا ليقروا ونروا العينات. عندك شي حاجة نسيتها ملاحظة تحب تقولها؟
2: ربي حبيت نشكر كل من ساهم في الفرع هذا،
1: شكرا. نعم،
2: وربي يوفقهم وربي يوفق يبارك لهم ويبارك لشيوختنا ويبارك لكل من ساهم حتى بالدعاء.
1: نعم شكرا، بارك الله فيك.
2: ربي يبارك ان شاء الله.
1: رئيس الفرع اقرا، المحل اقرا بدوار هيشر. تو نحبوا نمروا للمشايخ اللي درسوا عندكم هوني ونسمعوا الى بعض العينات اللي يقراوا هوني، مع من باش نواصلوا في الحديث؟
2: انت باش تسمع بنات ولا اولاد؟
1: نبدا، خلينا نبداو بالبنات.
2: حاضر.
1: رجال قلوب كبيره مش مشكر.
2: سلوى،
1: شكون سلوى؟
2: سلوى الهمامي هي مدرسه، هي لله يا لهنا بالاقسام الحفظه،
1: نعم،
2: اللي نقوله من 10 حزاب فما فوق،
1: نعم،
2: ثم شكون يساعدها بتبعها وما يش وحدها،
1: نعم،
2: ما هي اللي عندها نصيب
1: واضح. خلينا نمر احبابنا الكرام، الاستاذة سلوى الهمامي المدرسة في هذا الفرع. نعم نمشي لسلوى الهمامي. السلام عليكم استاذة.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تعرف عليك اكثر سلوى، شكون هي سلوى؟
3: سلوى الهمامي مدرسة قرآن،
1: نعم،
3: انت مجازة في رواية نافع سماي، وأدرس القراءة السبعة في الفرع المحلي اقرأ، وكذلك في النصر، وتلميذة شيخ سيدي البارودي.
1: تلميذ شيخ البارودي، الإجازة على من أخذيتها؟
3: عن سيدي البارودي.
1: شيخ البارودي، وعلى من أحفظت القرآن؟
3: سيدي البارودي،
1: شيخ محمد البارودي. وانت الآن تدرس لنا في هذا الفرع، الأصناف اللي درس فيه مكبار صغار قد أعمار تقريبا؟
3: والحقيقة يعني بدأوا معايا صغار يعني،
1: نعم،
3: ثم التمست فيهم ملكة الحفظ،
1: نعم،
3: قدمت بهم فصاروا من الحفاظ يعني
1: ما شاء الله،
3: أقلهم يعني 10 أحزاب فما فوق
1: ما شاء الله،
3: حتى وصلنا 45 حزب و60 حزب.
1: حفظوا على يدك أنت؟
3: نعم،
1: قدام سنة بقيت معهم، حتى وصل المثال واحد بقيت معاه وصل 45 حزب تقريبا.
3: 8 سنوات
1: ما شاء الله. ما قلقتش منه ولا قلق منك؟
3: بالعكس، هم جنتي وطريقي
1: إلى الله،
3: هم طريق إلى الجنة يعني.
1: هني لك صح عليك. كيفش؟
3: نعم. لا، إذا أردت أن تعلم مقامك فانظر فيما أقامك. هو التعليم ليس بتشريف بل بتكليف.
1: نعم.
3: نعم. وفيه صبر ومجاهدة وفيه الخير الكثير يعني.
1: نعم. شنو تقول للناس اللي يسمعوا فيك توا؟ اللي هما يتمنوا يكون كيفك، شنو تقول لهم؟ مرأة قاعدة تطيب في الكوجينة وتسمع فيك أنت حافظ كتاب الله وعندك 8 سنوات قاعدة تزرع في بذرة، وبعد 8 سنوات تلقى شكون حافظ 45 حزب، شنو تقول لها؟ تحب تولي كيفك، شنو تقول لها؟
3: وصيها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وندخل تحت باب الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: نعم.
3: ويعني وأوصيها يعني بالمبادرة والاستثمار وقتها، ويعني لا للتعليل وللتسويف.
1: نعم. أنت تعليم القرآن ما خذلكش من وقتك 8 سنوات وأنت مع كتاب الله تحسوس؟
3: هو يخو من الوقت يعني، ولكن طريق كله معبد، مش تلقى يعني مفروش بالورود.
1: نعم.
3: أما كي تحتسب الأجر وتستحضر أنك تبني في جيل،
1: نعم
3: نعم، سيرفع راية الإسلام، ويعني سنحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدخل الإسلام إلى كل بيت، وكذلك يعني حديث ياسين، محمد ياسين الفلسطيني، قال ستنصر الأمة بحفاظ كتابها.
1: أكيد.
3: نعم.
1: والعائلة المصغرة والعائلة المكبرة اللي وراك ما عطلوكش، شجعوك، فاش كان دورهم معك؟
3: الحقيقة أعانوني، بارك الله فيهم جميعا.
1: وقفوا معك.
3: لم أجد صعوبة يعني البتة، حتى إن ما أخذ من وقتي أو أضفته يعني عن الوقت المطلوب. بقدر النوايا تكون الأجور، نسأل الله أن يرفع يتقبل خطانا ويعظم درجاتنا.
1: فرحانة باللي أنت تقوم فيه تو وبالمكان اللي أنت فيه.
3: نعم، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يختم لنا مع القرآن وأن يشفع فينا القرآن وأن يكون حجة لنا يوم القيامة.
1: بصدق الكلام نتاعك، كان في حصة من الحصص في وليد قفصة مسجل لما حصة توا ما ننساش المعلومات اللي قالوه لي والحوار اللي دار بيني وبينهم. بنات هكا كيف كنتي ما شاء الله عليهم، يقولوا لي قينا 3 أيام في الفرع المحلي بالقصور، يقولوا لي ثم شكون في جلسة واحدة قرأ 45 حزب من راسه.
3: نعم يوم الصبح.
1: بنات ثم شكون قرأت 10، ثم شكون قرأت 20، ثم شكون معناها في 3 أيام يراجعوا في المحفوظ اللي يحفظوه في 3 أو 4 سنوات الكل. معناها تقول لي الأخت ربي يبارك لها وتحية لها كانت تسمع فيها، تقول لي 3 أيام نحن نباتوا في الفرع، تقول لي عشنا أيامات أمتع أيامات حياتنا. تحية لك على الوقت اللي عديته.
3: وهم أعمل يعني متعدية، يعني الأجور تبقى تظل إلى يوم يبعثون. يعني
1: أكيد
3: السعادة تأتي من هنا، يعني أنت تتعلم حرف أو تعلم حتى الفاتحة تأخذ أجر كل الحفظ اللي أخذه بعده.
1: نعم.
3: ولو لم يكن منك يعني.
1: نعم. علاقتك باللي يدرس ويحفظه عندك كيفها؟
3: علاقتي بالطلبة علاقة حميمية، كأصدقاء، كمربية، كأم، يعني
1: بكل
3: النواحي.
1: نعم.
3: ومع زملائي كل الاحترام.
1: نعم. واللي يقرأوا عندك قاعدة تتبع فيهم، ترقب فيهم حتى عن بعد؟
3: أي نعم، جيت فترة كورونا.
1: نعم.
3: تواصلنا يعني بالواتساب ميسنجر وقدمنا يعني رب دارة النافعة، قدمنا في الحفظ
1: ما شاء الله
3: يعني بكم نقول احنا أقل هنا 10
1: ما شاء الله،
3: يعني خدمنا الحمد لله.
1: وقعدت ترجع لهم كلها؟
3: نعم.
1: اللي يقرأوا عندك كلها قعدت ترجع في المحفوظ نتاعهم؟
3: أي نعم. عنا برنامج معاهدة القرآن.
1: نعم.
3: ومتابعة الورد اليومي.
1: نعم. هني لك، هني لك أستاذة سلوى. نحب نحن تو الآن نسمع لعينات من اللي يقرأوا عندك.
3: نعم.
1: شكون باش قد منا؟
3: عنا بنتنا تسنيم حمروني.
1: نعم.
3: طالبة في السنة الثانية علوم تجريبية.
1: نعم.
3: وحامل كتاب الله تحفظ نصف القرآن.
1: إن شاء الله.
3: وستتقدم إن شاء الله.
1: نبدأ بها. هي معنا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة.
1: مرحبا منورة. بسم الكريم.
4: تسنيم حمروني.
1: فرحانة اللي أنت معنا.
4: هاي برشا.
1: كنت تسمع المعلمة نتاعك؟
4: هاي فخورة بها جدا.
1: برشا برشا فرحانة بها. شنو تحب تقولها؟
4: قولها بارك الله لك وأنت قدوتي.
1: ما شاء الله. قداش تحفظي أنت؟ قداش تحفظي؟
4: 30 حزب.
1: 30 حزب ما شاء الله. ونوي باش تكملي ولا كهو؟
4: لا ان شاء الله نختم.
1: ربي يتمم عليك يا ربي بالخير والبركه والقران بكله بركه. شنو سمعنا؟
4: سوره مريم.
1: تفضل. ما تيسر من سوره مريم. تفضلي.
4: اعوذ

0: لم تك شيئا.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك، بالحق قريتك ممتعة، شكرا بارك الله فيك، وتحية اللي وقفت عليك وكوناتك بالحق. أنا تمتعت بقريتك، الناس اللي يسمعوك حتى هم مش تمتعوا، ما شاء الله عليك. نمر للتلميذة الموالية والطالب الموالية، شكرا أخر مستقر أنت. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: اسم الكريم.
2: براء البوغان.
1: قد عمرك براء؟
2: 13.
1: قد تحفظي؟
2: 20 حزب.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
2: باش نقرا متيسر من سورة الزمر.
1: تفضلي.

0: من الخاسرين.
1: استغفر الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، حتى انت سبحان الله اختاروكم وجابوكم بالحق، ما شاء الله عليكم، نمر للعين المواليه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: بك عايشك اميره الهرمي.
1: اميره قد عمرك؟
2: 21.
1: شنو تعمل؟ تقري؟ تخدمي؟ شنو تعمل؟
2: طالبه في جامعه الزيتونه سنه ثالثه.
1: ما شاء الله، ربي ينجح. انت كنت تقري في جامعه الزيتونه؟
2: سي أسامة الوافي، أستاذ أسامة بالعربي،
1: تحية لهم الكل،
2: كل مدام بثينة جلاسي، أستاذ هشام مجريسة،
1: ما شاء الله
2: أساتذة الجامعة،
1: تحية لهم الكل. قد تحفظي؟
2: 3/4 القرآن.
1: ما شاء الله، 45 حزب، هنيئا لك، صح عليك، بكمك فرحانين بي.
2: الحمد لله.
1: تحية لهم، وجلهم تحية، سلم عليهم برشا برشا. شو مستقر لنا؟
2: ما تيسر من سورة الرعد.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: توكلت وإليه متاب.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. شكرا أخر بشيخ خالنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: اسم الكريم.
2: شيماء الزرامي.
1: شيماء قد عمرك؟
2: 14.
1: قداش حافظة شيماء؟
2: 8 حزاب.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة الملك.
1: تفضلي. متى يسر من سورة الملك؟ تفضلي.
2: أعوذ

0: تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. أحبابنا الكرام، خلينا نعود الأستاذة سلوى الهمامي. مرحبا أستاذة سلوى، عندك ملاحظة شنو تحب تقول؟
2: نقول اللي عنا طالبة دخلت يعني بداية مع أمها في قسم أمهات، وهي معناتها هي أم.
1: نعم
2: نعم. وفلتمسنا منها إنها معناتها متعلمة ودرست، فخذيناها يعني وحدها وقرأت علم التجويد.
1: نعم.
2: وأجيزت في نافع.
1: نعم.
2: نافع.
1: نعم.
2: وختمنا الحمد لله ولله الحمد والمنة، أكملت ختم كتابه.
1: ما شاء الله، النجم نمروا معها نتحدثوا معها. تفضلي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: أمينة بن اسماعيل.
1: شبيك خايفة أمينة؟ حاشمة خايفة شبيك؟ حافظة كامل كتاب الله. حاشمة، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
3: الله ربي يبارك لك.
1: شنو تعمل في حياتك؟ تقري تخدمي شنو تعمل؟
3: أم ثلاثة بنات.
1: ربة بيت أم ثلاثة بنات، ما شاء الله. حافظة كامل كتاب الله؟
3: الحمد لله، خاتمة جديدة.
1: ما شاء الله خاتمة جديدة. مزيغلك خدمت على من خدمت؟
3: الحقيقة قريت عند برشا مشايخ ما شاء الله عليهم من مدارس المدرسة هذه الكريمة.
1: نعم.
3: أول كما قالت أختي سلوى، دخلت عند الأمهات نكتشف شني معناتها قرآن.
1: نعم تكتشفي شارع؟ نعم.
3: نكتشف ونخرج.
1: جربي.
3: حبيت نكتشف ونخرج يا أخي، غصت في هذا البحر العميق. وجبدتني أختي سلوى ربي يبارك لها وأستاذتي، هي يعني شدتني، شدت على إيدي وشجعتني.
1: ما شاء الله.
3: وصلت
1: نعم الصحبة
3: عند شيخة سلوى الهمامي
1: ربي يبارك فيها،
3: فاطمة الهذيلي، شيخ منير مسعودي ربي يبارك فيه.
1: نعم.
3: عند الشيخ أسامة الوافي ربي
1: تحية لهم الكل،
3: يزيد في علمه إن شاء الله.
1: نعم ما شاء الله. شنو بسمعنا؟
3: ما تيسر من سورة فصلت، من أقرب الآيات إلى قلبي.
1: نعم إن شاء الله يا رب. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن

0: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، الله يعطيك الصحة بصراحة، هنيئا لك. إن شاء الله كل أخت تسمع فينا تكون كيفك، يا ربي إن شاء الله يديم عليك هذه النعمة. شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، نعود الأستاذ رياض أزلاشي. مرحبا سي رياض.
1: تشرف سيدي، مرحبا بك.
0: فين نمشيو مرة أخرى؟
1: نمشيو إن شاء الله المدرس أقسام الرجال والمتعلمين.
0: نعم.
1: الشيخ منير المسعودي.
0: منير المسعودي، الله يبارك. نمشيو مع بعض لسي منير المسعودي. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نمر للشيخ منير المسعودي. السلام عليكم أستاذ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكون هو منير المسعودي؟ شيخ منير المسعودي، نتعرف عليك كثر حبيبي.
2: منير المسعودي أمين مال بالفرع المحلي إقرأ.
0: نعم، في الهيئة.
2: في الهيئة.
0: نعم.
2: ومدرس بالفرع كذلك.
0: نعم.
2: ومزلت نوصل تدريس في قسم القراءات.
0: أنا مدقق في قسم القراءات.
2: عند الشيخ محسن الهمامي.
0: محسن الهمامي، ما شاء الله، يكون قاعد حفظ لهنا. قاعد تقري.
2: ندرس.
0: الكبار الصغار شنو الدرس؟
2: عندي تو قسم رجال.
0: نعم. حفيظ. نعم. برشا شوي، قاعد عندك رجال.
2: الإقبال ماهوش برشا.
0: مش برشا. الأسباب. قداش يحفظوا تقريبا؟ نعم، الأسباب معلومة.
2: 15.
0: 15 حزب ما شاء الله،
2: في حدود 15 شخص.
0: اي قداش يحفظوا تقريبا؟
2: بدينا سنين مربع ياسين، وصلنا تو قريب نكمل الزمر
0: ما شاء الله. قد نحصة في الجمعة تقريبا تقري
2: حصة واحدة؟
0: حصة واحدة. نعم. نجم نسمو العينات اللي يقراوا عندك؟ بعض العينات
2: اللي قرأ عندي الشيخ عبد الأمير الذوادي.
0: اي
2: اللي هو تو اختم ما شاء الله.
0: نعم.
2: وكان في قسم كان مميز.
0: نعم.
2: يعني قسم متاع تجويد.
0: نعم.
2: ما توصلش، لكن حسيت فيه الكفاءة.
0: نعم.
2: والرغبة أنه يحب يواصل.
0: نعم.
2: ثم قسم متاع أمهات.
0: نعم.
2: قسم متاع المتعلمات.
0: نعم.
2: يعني يقرأوا قالون.
0: نعم.
2: أدمجت معهم والحمد. نعم. لله أخذ الإجازة مع الشيخ البارود
0: ما شاء الله. خليني ساعة نشوف الشيخ اللي باش يمشي يقري. ما قلت لي ثم شكون؟
2: الشيخ محمد البلومي.
0: سي محمد البلومي، خليني اسمه سي محمد البلومي خاطر على ما أظنه قاعد يدرس توا. مرحبا سي محمد.
3: مرحبا بك.
0: لبس عليك
3: يبارك لك.
0: اش بك حاشم؟
3: من الموقف هذا من نجم يكون كان
0: موقف القرآن الكريم كله بركة.
3: ربي يبارك لهم، مع ما شاء أخنا وما شاء الله عليهم ديما المقام يغلب
0: ما شاء الله.
3: يبارك فيكم.
0: قد حافظ يا محمد؟
3: حافظ 30 حزب
0: ما شاء الله،
3: الربع الأول والربع الأخير.
0: نعم.
3: إن شاء الله ربي يتمم إن شاء الله
0: بالخير. يتم عليك إن شاء الله بالخير. شنو بسمعنا؟
3: إن شاء الله من ما تيسر من سورة النور.
0: نعم.
3: برواية الإمام السوسي. احنا
0: نعم.
3: نقرأ قراءات عند الشيخ محسن الهمامي.
0: نعم.
3: ربي يبارك له.
0: ربي يبارك له. نعم.
3: إن شاء الله ربي يزيد في علمه.
0: نعم.
3: إن شاء الله نقرأ من سورة النور.
0: ما تيسر من سورة النور برواية الإمام السوسي.
3: إن شاء الله.
0: نعم تفضل.
3: أعوذ

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك على هذه التلاوة الخاشعة وهذه التلاوة المميزة، شكرا. نعود مرة أخرى للشيخ منير. مرحبا سي منير، ربي يسعدنا.
2: التلميذ زبير النفزي،
1: نعم،
2: هو طالب بالفرع،
1: نعم،
2: وحافظ 3 أحزاب،
1: نعم،
2: باش يقرأ لنا ما تيسر،
1: نعم،
2: من القرآن الكريم.
1: تفضلي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 11.
1: فانا سنة تقرأ؟
3: 6.
1: معدلات مريقلة؟
3: الحمد لله.
1: شنو بتسمعنا؟
3: بسورة النازعات.
1: متى يسر بسورة النازعات؟ تفضلي، متى يسري؟
3: أعوذ

0: السابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي
2: محمد أمين الذوادي.
1: نعم.
2: وهو اللي تحصل على المرتبة 12 في المسابقة الوطنية
1: ما شاء الله،
2: واختم الستين
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله، وأجيز مؤخرا من قبل الشيخ أسامة الوافي في الجزائر.
1: نعم تفضل.
2: تفضل.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم؟
3: محمد أمين الذوادي.
1: قد عمرك سي محمد أمين؟
3: 17.
1: أنا سنة تقرأ
3: سنة ثالثة علوم تجريبية.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. خاتم لكتاب الله؟
3: الحمد لله.
1: قد بقيت باش ختمت؟
3: سنتين.
1: سنتين
3: نص يعني.
1: ما شاء الله. شنو سمعنا؟
3: جزء من سورة الأنبياء إن شاء الله.
1: متى يسمى سورة الأنبياء؟ تفضل.
3: أعوذ

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي
2: الطالب المجتهد عبيد بن ظفر.
1: مرحبا سي عبيد.
3: السلام عليكم.
1: بس عليك
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 13.
1: قداش تحفظ؟
3: 10.
1: ما شاء الله. شنو مستقر لنا؟
3: جزء من سورة الفتح.
1: ما تيسر من سورة الفتح تفضل.

0: أي شهيدا.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة أو التلميذ الموالي.
2: الطالب المجتهد زكريا الرياحي، 10 أحزاب.
1: ما شاء الله.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قد عمرك زكريا؟
3: 11 سنة.
1: شنو باش تقرا لنا؟
3: ما تيسر من سورة النجم.
1: تفضل. ما تيسر من سورة النجم. نعم.

0: ذو القوات.
1: صدق العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للأستاذة الحاجة اللي تقري في هذا الفرع. السلام عليكم حاجة، شنو حوالك؟ ارفع صوتك نبس عليك.
2: الحمد لله.
1: ذكرني باسمك.
2: خميسة سيدراوي.
1: أستاذة خميسة.
2: نعم تفضل.
1: تقري هوني؟
2: قري هوني الحمد لله.
1: قداش عندك تقري هوني؟
2: قري في الأمهات.
1: ما شاء الله، إيش معنى الأمهات؟ كنت تقولي أمهات إيش معنى؟
2: الأمهات.
1: أميات.
2: أميات.
1: ما شاء الله، الأميات يقرأوا عندكم هوني؟
2: نعم.
1: أنت تشرف عليهم؟
2: إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. وتلقى معهم صعوبة؟
2: والله في بعض الأحيان.
1: وتجاوبوا معاك؟
2: الحمد لله.
1: صح عليك والله. أنا نغبطك على العمل اللي تقوم به.
2: العمل اللي نقوم به أنا يعني إحنا الأمهات عبارة هبة من عند ربي سبحانه.
1: بالحق هبة، نعمة من عند ربي.
2: أعلاش هما جاءوا للمكان هذا الكريم، ساقهم الله إلى هذا
1: ربي سبحانه وتعالى.
2: المدرسة الفضيلة راهم تحس مرهولة بصعوبة، وبعدين رحمة، وبعدين رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى، يتفاعل معاك، تحبهم أصل، تبني معاهم علاقة عبارة أسرة.
1: ما شاء الله.
2: شوية بشوية.
1: أنت تقري فيهم فرحانة؟
2: الحمد لله، من نغيب عليهم من نحس كأني حاجة نقصتني.
1: ما شاء الله تبارك الله، بالرغم اللي انت كبيره ما شاء الله عليك.
2: الحمد لله قريب من عمر 70 سنه.
1: ما شاء الله تبارك الله. على من قريت انت؟
2: انا قريت في مدرسه دوار هيشر على يد سيدي مشهر محمد مشهر.
1: شيخ مشهر تحيه لي.
2: الاجازه نتاعي يعني خذيت شهاده قالونا على سيدي باروتي.
1: ما شاء الله. قداش عندك تقري لهنا؟
2: والله ما نعرفش، 5 سنين هكاك.
1: ما شاء الله. واللي الاميات اللهم اللي يقراوا عندك قدموا في الحفظ؟ تقدموا
2: فيهم. فيهم عندي بنت قرات معايا تقرات عند أختي سلوى في العاشر الأحزاب.
1: ما شاء الله.
2: وعندي الوصل للذريات.
1: ما شاء الله.
2: وثم للملك وثم الحزب الأعلى.
1: وكيفاش يقرأوا؟ تعلموا الكتابة وتعلموا القراءة ولا يقرأوا حفظ من الراس؟ بالاستماع.
2: أخت تقري الأحكام، عندنا أخت قريبين في الحروف.
1: ما شاء الله.
2: استماع، تلقات الاستماع من نعديهم ساعة ساعة ندخل لهم حكم ولا نفهمهم الحرف. تو بدينا ندخل

0: جيت وحدي
1: كاكا
0: جيراني يقروا قالوا لي هيا جيت
1: جيت
0: سني سي فوزي
1: ما شاء الله ما ندمتيش اللي انت جيت
0: بالعكس ندمت على العيمان اللي سبقوني قريتهم
1: ما شاء الله فرحانه اللي انت جيت
0: نقول لها فرحانه كي ما نجيش حس قلبي موقفش ما نحضر عند معلمياتي
1: صح عليك والله هنيه لك
0: الحمد لله
1: والله بالحق هنيه لك
0: والله ندمت عليه
1: سالش ما ندمتش ربي يعوض لك خير
0: ان شاء الله
1: قد تحفظي
0: احنا جزء عام
1: ما شاء الله
0: حتى الانشقاق حتى صوره الناس
1: ما شاء الله شنو باش تقرا لنا
0: نقرا لكم سوره الغاشيه
1: نعم

خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.

0: القاضية.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. والله العظيم خليني أقول هذه أكبر رسالة أنت تبعثها عبر هذا البرنامج للناس اللي عندهم أستاذية وعندهم ماجستير وعندهم دكتوراه وعندهم بكالوريا، والناس قراوا في نوع عمالهم في القراية وعشرة وخمستاش وعشرين سنة هم وما يقراوش، ولكن مع هذا الكل هم يقراوا، ولكن مع هذا الكل يقراوا صورة الفاتحة ما يصحيحة. وأنت سبحان الله قريب السبعين سنة أمية لقريت لكتبت لحد شيء إن شاء الله ربي يعوضك هذا الكل في الجنة، وجيت وزيت روحك وجيت لهذا الفرع. تحية للناس اللي يشرفوا هذا الفرع، وما شاء الله وقرايتك بالحق ما شاء الله عليك، هنيئا لك، والله صح عليك، هنيئا لها، هنيئا للناس كل الحقيقة لهذا الفرع. والله فرع مميز بدون مبالغة، أنا شاهد على هذا اليوم وهذا البرنامج، بالحق فرع مميز. الأصناف كلها شفناها، شفنا الصغار، شفنا الأساتذة، المعلمين، التلامذة، شفنا شيخة 70 سنة تحفظ في القرآن الكريم، تحفظ الروميات، وشفنا الروميات تقريبا 70 سنة ويحفظوا، ما شاء الله عليكم، هنيئا لكم. ما نجم نقول حد شيء، أنت باش تكون حجة على الناس اللي أعطاهم ربي سبحانه وتعالى الوقت وأعطاهم العلم وأعطاهم نعمة القراءة والكتابة، ولكن حتى الفاتحة ما يحفظوهاش. هنيئا لك، شكرا، بارك الله فيك. خليني نعود الأستاذ رياض نختم معه هذا اللقاء باختصار. رياض بعض الثواني، شنو تحب تقول في آخر هذا اللقاء؟
2: نقول شكر للمدرسين، للدارسين، لكل من ساهم في الجمعية، ولكل من يحب يعمل الخير. ونحب نذكر أنه حتى حد ما عنده فضل على القرآن، القرآن هو اللي عنده فضل على الناس الكل، عنده فضل للي يقري باش يبث العلم متاعه ويؤجر عليه، وعنده فضل للي يقرأ باش يتعلم القرآن ويدخل في خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علي اللي عنده أموال وساهم القرآن هو اللي عنده فضل عليه، أنه خل افتح له باب من أبواب الخير باش يدخل باش ينفق منه، وربي يثمر وربي يزيد يبارك، وإن شاء الله تكون في ميزان حسنات كل من ساهم إن شاء الله.
1: شكرا سي رياض، بارك الله فيك، هنيئا لك بتسير هذا الفرح، حقيقة فرع مميز. شكر الأستاذة سلوى الهمامي، بارك الله فيها، هي كذلك قدوة للنساء اللي يسمعوا فينا. شكرا للمشايخ الكل، الأستاذة الكل، بارك الله فيهم. شكرا لأهالي دوار هيشر، شكرا للفرع المحلي اقرأ بالفرع التابع للفرع الجهوي بولاية منوبة تابع للرابط الوطني للقرآن الكريم. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة في فرع جديد في ولاية جديدة من هذا البرنامج، برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك. تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر. مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان، تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى 100% من حق الفياج، ورجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة، إن أمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 66 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقول فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن هذا الأحد الموافق ل23 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، والموافق كذلك ل10 من شهر مايو 2026 ميلادي، اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع هام في الحقيقة، هو موضوع قديم جديد أصبح تقريب متواجد في أغلب المنصات الإعلامية حتى في منصات التواصل الاجتماعي، أخص بالذكر المقاربة الشاملة، صحة واحدة أو الوان هيلث. لهذا الغرض سادتي الكرام دعونا هذا الأحد حضورا بالأستوديو المهندسة نسرين قديري حروشي، هي مهندسة عامة مديرة التحاليل والدراسات البيئية الاقتصادية والتخطيط بوزارة البيئة، ونقطة الاتصال صحة واحدة بوزارة البيئة، وحديث في مفهوم المقاربة الشاملة صحة واحدة وحول أطر تعزيزها، إلى جانب آليات التنسيق بين مختلف القطاعات خدمة لسلامة صحة الإنسان والحيوان والبيئة. إذن موضوع يهم برشا مستمعينا ومشاهدينا. كذلك سيدة نسرين، مرحبا بك، أول مرة في برنامج منتدى البيئة.
2: مرحبا بك توفيق، أول مرة
1: إن شاء الله هالفايدة تعم. نحب نقول لنسرين من إذن الإطارات المهمة والطاقات والكفاءات بوزارة البيئة، إذن كيف نستمعوا لها؟ نستمعوا بكل إذن تركيز، لأنه في حديثنا اليوم فايدة وتجديد إن شاء الله. كذلك في المداخلات الهاتفية نبدأ بالفقرة الإخبارية، عفوا نبدأ بالفقرة التأصيلية عفوا كالعادة، لأثثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي حول موضوع في إذن تقاطع مع الموضوع اليوم، موضوع الرئيسي صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. كذلك في مداخلة هاتفية ثانية باش يكون معنا سيد لطفي الريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ومداخلة حول متابعة مدى استجابة المخابز للقرار الجديد الخاص بمادة الخبز. هذايا هام برشا، نعملوا عليه برشا للإنارة، وكذلك ربما محاولة تسليط الضوء على تطبيق مثل هكذا قوانين. ما ننساوش فقرة إخبارية القارة كذلك اللي فيها عديد الأخبار اللي تهم البيئة. هذا معنا إذن في دليل حصتنا اليوم في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. كما العادة قبل ما نمشيو فاصل وربما ومضى، نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى داعينه النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله، اللهم آمين يا رب العالمين. فاصل ثم نعود لمحاولة ضيفي كريم. شكرا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لمحاورة ضيفة الكريمة. قبل هذايا عنا الفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. اخترنا من المواضيع ما يتماهى مع الموضوع الرئيسي اليوم، هو صحة واحدة. إذن باش نتناولوا مع فضيلة الشيخ صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال القرآن والسنة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وضيوفك الكرام
2: وكل
3: متابعينا.
2: شكرا،
3: تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين.
3: طبعا ديما نحمد ربي سبحانه وتعالى على نعمة الغيث، وإن شاء الله ربي يبارك في صحتنا، إن شاء الله ربي يبارك لنا فيما أعطانا إن شاء الله، في أمن الغذائي وأمن الصحي وكل ما يتعلق بصحة الإنسان، لأنه هذا من مقاصد الشريعة الإنسانية. لأنه الحديث عن صحة الإنسان وسلامة بيئته يعد من القضايا التي أولاها الإسلام وعناية كبيرة، لأن يعني الشريعة الإسلامية هي قامت في جوهرها على جلب المصالح.
2: نعم.
3: ودرء المفاسد، وخلينا نقول من أعظم المصالح حفظ النفس وصيانة الحياة.
2: نعم.
3: لأنه هذا مقصد من مقاصد الشريعة.
2: أكيد.
3: بعد حفظ الدين على حفظ النفس، حتى أنه الفقهاء يقولوا أنه يعني حفظ النفس يعني إذا كان سيؤدي إلى أنه الإنسان ربما في بعض الأحيان ربما ينطق كما قال الفقهاء بكلمة الكفر، اللي تكون يكون يعني مكره على ذلك، يكون مكره على قولها، فيقدم حفظ
2: النفس.
3: حفظ النفس، لأنه إنما الأعمال بالنيات.
2: سبحان.
3: نعم.
2: الله. نعم.
3: ولذلك القرآن الكريم ربط بين الإنسان والبيئة ربطا وثيقا. فالإنسان هو مستخلف في الأرض، ربي عز وجل وأنشأكم من الأرض واستعمركم
2: فيها.
3: يعني طلب منكم عمارتها والإصلاح فيها، مش الإفساد والإضراء.
2: نعم.
3: ولك عليه جاء النهي الصريح عن الفساد في الأرض، يقول ربي عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويدخل في ذلك كل ما يؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بصحة الإنسان والحيوان.
2: نعم.
3: والإسلام بصفة عامة ما ينظرش لصحة الإنسان نظرة منفصلة عن المحيط متاعه.
2: نعم.
3: لأنه يرى أن سلامة الإنسان مرتبطة بسلامة البيئة التي يعيش فيها.
2: كي.
3: وهذا ما يشبه اليوم يعرف بالمقاربة الشاملة، صحة واحدة.
2: نعم.
3: اللي تقوم على الترابط ما بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وهذاك علاش سبق التأصيل المعنى هذا من خلال النصوص الشرعية والتوجيهات النبوية. من ذلك لأنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظافة وجعلها من خصال الفطرة.
2: نعم.
3: وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان.
2: نعم.
3: وهذا يدل على أن النظافة ليست مجرد سلوك صحي، بل هي قيمة إيمانية وحضارية.
2: نعم.
3: وذلك علاش لما نتأمل السنة النبوية لقوها تنهى عن كل ما يمكن أن يلوث الماء والطريق في الأماكن العامة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بالناس في طرقهم ومواردهم.
2: نعم.
3: وهذا يدل على أن الحفاظ على نقاوة الماء ونظافة المحيط من مقاصد الشريعة.
2: أكيد.
3: لأنه أخطر ما يهدد صحة الإنسان اليوم وتوفيق هو التلوث البيئي.
2: أكيد.
3: وتدهور جودة الهواء والماء والغذاء. يعني اليوم الماء تلوث، الهواء تلوث، الغذاء تلوث، الأصوات تلوثت، يعني تلوث سمعي، تلوث بصري.
2: نعم.
3: شنو اللي قاعد ما تلوثش اليوم؟ هذا أدى إلى اختلال التوازن.
2: نعم.
3: فالإنسان يعني أبسط الحقوق متاعه الفطرية تلوثت وتمست، يعني تمست في غذائه، تمست في شرابه، تمست في وقته، تمست يعني في الخصوبة متاعه، تمست يعني سبحان الله في الجانب النفسي متاعه. فإذا كان يعني هذا بسبب ماذا؟ أنه المحيط متاعنا فسد. لما فسدت البيئة ضر الإنسان.
2: نعم.
3: وإذا أهملت صحة كذلك الحيوان تظهر الأمراض والأوبئة وتنتقل للإنسان. يعني إذا كان أنت حتى الحيوان أنت ما تتلهاش به وما تداويهش، هي أصلا باش يؤدي هذا إلى انتشار الأوبئة.
2: أكيد.
3: نعم. وتتنقل لك الأوبئة من الحيوان هو بيده، بل من النبات كذلك أصلا. وذلك علاش الأمثلة الواقعية اللي نعينها اليوم أنه بعض المناطق مثلا تعاني من تراكم النفايات وسوء التصرف في الفضلات، وتلقى ثم أماكن يعني ناس بتعيش في أماكن عندها الحق باش تعيش في محيط نظيف وما تعيش بحذاها نفايات وما فماش تلوث، وناس أخرين لا هذوكم باش ويساهموا بنفس المقدار يعني في الناتج الخام وفي نفس المقدار على مستوى الضرائب وكل شيء. لا الناس هذوكم لأنهم في المنطقة الفلانية يعيشوا بحذا النفايات ويعيشوا بحذا التلوث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونلاحظ أن التلوث هذا الناتج عن بعض من المواد الكيميائية أو عن الحرق العشوائي خاصة للنفايات أخويا توفيق يأثر على الجهاز التنفسي
2: أكيد.
3: وعلى صحة الأطفال وعلى كبار السن،
2: الاحتباس الحراري كذلك.
3: الاحتباس الحراري معناتها أخي أبسط شيء إنسان يعيش
2: ثاني أكسيد الكربون.
3: نعم، وهذاك علاش الإهمال متاع الرقابة الصحية لبعض المنتجات الغذائية ولنظافة المحيط، هذا ينعكس مباشرة على صحة الإنسان والمستهلك. وهذاك علاش يعني في أنه حماية البيئة ماهيش طرف فكري، راهو البرنامج هذا نحب نكبر فيك البرنامج هذا، وخاصة الاستمرارية في البرنامج مهم جدا، لأنه راهو برشا ناس كي تحكي على البيئة يقول هذا من الترف الفكري.
2: بالعكس
3: بالله احنا توا لهين في قوتنا اليومي ولهين في الخبز ونعاركوا على كذا وتحكينا على البيئة،
2: كيفاش مش يخلط لك هذاك كما تحفظش عليه الحار تحيتك. نعم
3: إذا كان البيئة فز
2: كيفاش مش يخلط لك قوتك بالضبط
3: صحتك، لا على اقتصاد ولا تحكي على أمن صحي ولا أمن غذائي
2: صحيح.
3: ولا شيء من هذا.
2: نعم نعم ممتاز الكلمة. نعم
3: الشرعية في هذا الباب خويا توفيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر
2: ولا ضرار.
3: نعم. فمن لو فش البيئة.
2: نعم.
3: هذا يعني والعياذ بالله راه من شعب الإيمان.
2: نعم.
3: إماطة الأذى عن الطريق.
2: نعم.
3: وشكرا لك أخويا توفيق.
2: مشكور جدا فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طبرسي، أنا نكبر فيك الجانب هذايا لأنك فعلا كنت قريب من من دعم الخطاب الديني حتى في الخطاب خطب الجمعة وتبنات الرأي هذايا وزارتنا وزارة الشؤون الدينية، فشكرا لكل الذين ساهموا بدءا بيك والحمد لله. اليوم قعدنا نراو فك 5000 مسجد إن شاء الله حتى كي يتكلموا ثلث متاعهم في الجانب البيئي نلقاو الواقع معناها كان جميل وباهي، وهذا في الصالح العام وصالح المحافظة على النفس كما قلت أنت وعلى حياة التونسي. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه المداخلة والإنارة. شكرا. من
1: القلب إلى القلب. زعما يجي نهار ونشوفك وجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفتي بعد مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي. نذكر اللي موضوع اليوم هو المقاربة الشاملة صحة واحدة الوان هيلث. ضيفتي هي المهندسة العامة ومديرة التحاليل والدراسات أو الدراسة البيئية الاقتصادية والتخطيط بوزارة البيئة ونقطة الاتصال صحة واحدة بوزارة البيئة السيدة والمهندسة نسرين قديري. مرحبا بك مجددا سيدة نسرين. هات نبدأ من البداية وربما تحديد هالمفهوم العام وربما أسبقية بلادنا في الطاعات والتعامل معه، باش خلي الكلمة باش نورنا لكل كلمة سيدتي.
4: شكرا سي توفيق، أول حاجة شكرا على الاستضافة، أنا فرحانة اليوم باش نكون خلف المسطح الموقر بتاع البرنامج متاعك، وشكرا لسالي
2: ونحن كذلك عايش. شكرا
4: عايشك، وشكرا أيضا لفضيلة الشيخ. الحقيقة هو حتى إيده على الموضوع وتناول الموضوع بصفة من الجانب الديني ولكن حتى من الجانب الفني فما مقاربة، واحنا فرحانين برشا اللي وزارة الشؤون الدينية امبليكي معنا في الشيء هذا، على خاطر احنا هذيك اللي نحبوه كوزارة بيئة
2: ممتاز.
4: وإلا مهتمين بشأن البيئة على مستوى الحكومة التونسية. خلينا نرجع للموضوع الصحة الواحدة، هو الحقيقة موضوع جديد قديم كما قلت انت. احنا كقطاع بيئة هو انتخيم مهوش قطاع بيئة ستونس فرسالة الخطر مثل القطاعات الأخرى ويتعامل
2: أفقي.
4: نعم أفقي مع القطاعات الأخرى، ولكن احنا الديدن متاعنا والبوصلة متاعنا في البيئة، ولو احنا نتعاملوا ولا نعملوا على حماية المنظومات البيئية والإيكولوجية وحماية الأوساط الطبيعية، ولكن الديدن متاعنا والبوصلة متاعنا دائما والهدف الرئيسي متاعنا هي حماية صحة الإنسان.
2: أكيد
4: طبعا ما مع تحقيق التنمية المستدامة. التنمية المستدامة لشكون؟ للناس اللي عايشين تو في وقتنا هذا وللأجيال القادمة. للأجيال القادمة باش الأجيال القادمة يستلموا بيئة وتنمية تكون مستدامة وينجموا يعيشوا في وسط وبيئة سليمة.
2: نعم
4: إذن احنا في قطاع البيئة عندنا العديد من الدراسات اللي قمنا بها والعديد من الاستراتيجيات والعديد من الأعمال.
2: نعم.
4: اللي أنجزناها اللي هي في إطار الصحة الواحدة قبل ما تندرج تونس في المفهوم على المستوى الدولي. كنت
2: نعم.
4: نعطيك لمحة على المستوى الدولي كيفاش بدأ مفهوم الصحة الواحدة. هو بدأ قديما قديما يعني
2: نعم.
4: من القدم ولكن فما الثلاثي الأممي اللي هو المنظمة الدولية لصحة الإنسانية، المنظمة الدولية لصحة الحيوان
2: نعم.
4: والمنظمة الأممية للزراعة بدأوا في مفهوم الصحة الواحدة قبل 2022. في 2022 دعوا برنامج الأممي للبيئة للالتحاق بهم ويكونوا الرباعي الانيسياتور مع مفهوم الصحة الواحدة على المستوى الدولي. في 2023 قامت تونس بتنظيم الكونفرنس ريجيونال بور لا ريجيون مينا للشمال الافريقي وشرق الاوسط نعم للصحة الواحدة وظهر فيها الديكلاراسيون دو كارتاج. وتنجموا انتم من قبل ولكن من 2023 فما نقولوا احنا تركيز وفما رغبة لمؤسسة الصحة الواحدة في تونس.
2: نعم.
4: وعملنا خدمة عليها الوزارات الثلاثة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، ولكن ليس فقط هذوما القطاعات الثلاثة، هذوما القطاعات البورتاتريس نقولوا احنا نتاع الانيسياتيف
2: حاملين المشروع.
4: نعم. ولكن راهو فما العديد من الوزارات باش ما نقولش
2: أغلبها.
4: كل أكيد. الوزارات عندها دور وباع ودراع في الصحة الواحدة.
2: أكيد.
4: على سبيل الذكر ولكن ليس الحصر، مثلا وزارة الشؤون الدينية في الخطاب الخطاب باش يوصل أكبر عدد ممكن من الناس باش يوعيهم يعاونونا في التوعية وتمرير الخطابات البيئية والصحة الواحدة. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية لتوعية العباد الخطر.
2: نعم.
4: نعرفوا من بين المخاطر مثلا الصحة الواحدة يمكن تواجهنا في تونس وإلا في العالم هي الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان.
2: نعم.
4: فما الريزيستانس أنتيبيو ميكروبيان
2: نعم.
4: فما دي ميكروب ريزيستانت للأنتيبيوتيك اللي تونس تواجه الخطر هذايا كما العديد من البلدان في العالم.
2: نعم.
4: فما كذلك السلامة الصحية للمواد الغذائية هذايا خطر اللي هو يتتفاعل فيه وإلا فما ارتباط وإلا علاقة ما بين الصحة الحيوانية الصحة الإنسانية والبيئة. أي تلوث في البيئة راهو
2: ينتقل
4: يرجع من بعد باش تلقاه أنت يا إما في الحيوان متاعك اللي أنت تنجم تكونسومي وإلا في الحيوان المنزلي متاعك اللي أنت تعيش معاه وإلا
2: في الإنسان مباشرة،
4: في الإنسان مباشرة وإلا حتى في المواد الغذائية. طبعا لذا أي رول الإنسان لازم يكون مسؤول على الاكتيفيتي متاعه على خاطر أي مس بالمنظومة الإيكولوجية هو في الأخير مس بصحة الإنسان.
2: نعم.
4: لذلك احنا ديما ندعو اللي هو لازم ونعمله مش دعوة فقط
2: بالضبط.
4: يعني عندنا عمل، عندنا استراتيجية تخدمنيهم، عندنا ديبلون داكسيون ناسيونال وفما مشاريع تم إنجازها.
2: نعم.
4: اللي هي مثلا نعطي على سبيل المثال وليس الواحد، عندنا احنا من القديم عندنا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عندنا
2: نعم.
4: الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وكيفاش مساعدة العديد من القطاعات مش كل القطاعات الثلاثة هذوما للتأقلم مع التغيرات المناخية. لقد نعرف تغيرات المناخية عندها امباكت على صحة الإنسان وعلى صحة الحيوان وعلى صحة النباتات. أيضا عندنا الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي.
2: نعم.
4: وتم درنيالمون تونس يعني أصدرت التقرير السابع على التنوع البيولوجي اللي هو أليني على الكادر مونديال كاميك موريال اللي هو اللي فيه أربعة أهداف و23 سيبل لحماية التنوع البيولوجي اللي من بين اللي هي حماية التنوع الجيني والتنوع البيولوجي، الاستعمال المستدام للثروة البيولوجية والثروة الجينية، ثم الأكسي والبرتاج يعني عملية الوصول العادل والاستعمال العادل للثروات الجينية.
2: نعم.
4: ثم توفير التمويل اللازم لحماية هذا على المستوى الدولي، وتونس التزمت به، وحتى ان بلان داكسيون، برنامج اللي هي للوصول لتحقيق الاهداف هذه. دونك اكثر من هذاك، احنا تونس كما تعرف في 23 تم الموافقة ولا المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي. هي استراتيجية راهي حكومية، ماهيش استراتيجية خاصة بقطاع البيئة. وكنت لاحظ هي استراتيجية نقولوا احنا امبريلا، اللي هي تحتها العديد من الاستراتيجيات تقريبا.
2: هي اكيد
4: نعم. هي يعني الاستراتيجيات القطاعية الاخرى تقريبا لم تستثني اي قطاع.
2: قطاع ممتاز.
4: نعم، تلقى فيها الصناعة، تلقى فيها التجارة، تلقى فيها الفلاحة، تلقى فيها اللي هي استراتيجية وضعتها الحكومة التونسية للانتقال لتنمية مستدامة وشاملة، اللي هي لا تستثني أحدا.
2: نعم، مناويل اقتصادية معناها ايكولوجية بحتة.
4: طبعا سي توفيق تو كي نحكي وإحنا كأن يعني البرسيبيون كأن فما ديكوتومي ولا فصل ما بين كل ما هو اقتصاد وكل ما هو لا كان أنت كنت لاحظ أي اكتيفيتي اقتصادية راهي مبنية على سيرفيس ايكوسيستيمي كنقولوا إحنا اللي هي خدمة منظومية ايكولوجية. أي نشاط اقتصادي،
2: أي نشاط بالضبط. ما عادش
4: لذا يعني أنت تحافظ على الكابيتال ايكوسيستيميك نتاعك. نعم. راك تحافظ على الصحه نتاعك.
2: نعم.
4: تحافظ على الاقتصاد نتاعك، وتحافظ على الورثه اللي باش تعطيها للاجيال القادمه.
2: ممتاز برشا.
4: ومن هنا جاءت يعني تو كي نفسر لك انا، تعرف اللي قطاع البيئه نقولوا احنا منخرط بأصله وبار ديفينيسيون في مفهوم الصحة الواحدة.
2: نعم.
4: ولكن كما قلت لك من بعد احنا وكذلك راهو القطاعات الاخرى بتات يمكن زملائي من القطاعات الاخرى تو كل واحد يحكي
2: الصحة على القطاع نتاعو. اكيد باش يكونوا معنا موعد ديفينيسيون.
4: الفلاحة كذلك، ولكن قلنا تو احنا وعادة راهو فما اليات للتنسيق موجودة من قبل نخدموا بها واثبتت النجاعة نتاعها في التعامل مع المخاطر الصحة الواحدة في تونس.
2: نعم.
4: ولكن قلنا احنا نمشي في حاجة مستدامة ومأسسة الشيء هذاك. علاش؟ فما رغبة من وإحنا قاعدين نخدم عليها تو في تونس ما بين القطاعات الثلاثة على الأقل أون كونسرتاسيون مع القطاعات الأخرى، اللي هو كيفية مأسسة هالصحة الواحدة، ويمكن بعث مركز وطني للصحة الواحدة في تونس اللي هو باش يكون عنده العديد من الصلاحيات اللي هي باش تزيد الغنفورس.
2: أكيد.
4: خلينا نقولوا اللي هو موجود حاليا. اللي هو تلافي بعض النقاص ربما. والحرص على استدامة العمل تحت هذا الإطار، وخاصة الاستجابة للمخاطر الصحة الواحدة في الوقت اللازم، ومش حتى منخليش المخاطر توصل السيكونكريتيز احنا من قبل احنا لتفادي
2: بالضبط.
4: هذا هو العمل اللي قاعدين نخدم عليه احنا في تونس توا ما بين القطاعات الثلاثة.
2: ممتاز.
4: ولكن مش وحدنا، سي اون كونسرتاسيون مع القطاعات الأخرى الكل.
2: نعم، وهذا ما يتسمى ربما بالرصد المبكر أو الاستشعار المبكر لل اختار، وهذا هام برشا. معناها ما عادش نستناو حتى تقع معناها يحل بينا يحل المشكله وما يتوجد على وجهه بر، ربما في الاستباق ومعناها الوقايه خير من العلاج.
4: طبعا سي توفيق وانت حضرت معنا في اليوم الاعلامي اللي صار في اطار سيدة فانت مع القمه العالميه للصحه الواحده اللي صارت في ليون، فما الحدث الجانبي اللي تم تنظيمه بين البنك الوطني للجينات، هي مؤسسه تحت اشراف
2: وزاره البيئه بها بين قوسين، معناها من مؤسسات ما شاء الله. نعم.
4: مفخرة للبلاد التونسية.
2: نعم.
4: ولوزارة البيئة
2: ممكن في فريقة بالكلاسمون بتاعها والرشاش بتاعها. نعم.
4: أي فما قاعدة تعمل في العديد من الأعمال المهمة جدا، وهي بار ديفينيسيون حتى نقولوا احنا لي زاتريبيسيون بتاعها مهمين.
2: نعم.
4: وسابقين الأوان بتاعهم، وإحنا دايور هي يمكن من المؤسسات نقولوا احنا الأولى على المستوى الإفريقي
2: والمستوى
4: على المستوى العربي.
2: نعم.
4: دونك قلنا شنو احنا تناولنا في اليوم ذاك، تناولنا شنو ما الاليات والفن والتكنولوجيات المتاحه توا اللي تمكننا من الاستباق، والا اللي هما لي سيستم دالارت بريكوس اللي هو الاديان لونفيرومونتال، اللي هو اش معناها تجي تاخو انت عينه من المياه والعينه من الهواء او من التربه النووي البي.
2: نعم.
4: يعطيك شنو ما الكائنات اللي مرت بالمليو هذاك بالوسط هذاك في في في وقت معين. دونك انت تنجم تشوف شنو ما الكائنات اللي مروا غاديك, شنو ما لي سبيس اللي مروا, وبيان سور كان فما خطر ديتكتي اوتوماتيكمون. بالطبع فما بعض التكنولوجيات اللي نقولوا الدقيقه اكثر
2: اللي والمتقدمه جدا ما شاء الله,
4: هذه الاليه هذه, ولكن تنجم تعطينا امكانيه كبيره للاستجابه ولتفادي الاخطار وانهاث على المستوى الوطني والا حتى على المستوى يعني.
2: نعم في في تقريبا على الجيني صحيح في ثلاثة دقائق مدام قبل ما نمشي وربما للفقرة إشهارية ثم نواصل في في في الجانب هذا في آخر القمة هذه اللي صارت في بنك الجزائر, اكتشفنا أنه حتى على مستوى فني وتقني معناها المستوى كان رفيع جدا, معناها ما عادش نحكيه على مقاربات معناها اليوم معناها تطويع التكنولوجيا الحديثة ورؤية للمستقبل, معناها فما استشراف وهذا وهذا يهم برشا. هذاك علاش نحكي راهو على تثمين الطاقات الوطنية, لأن لنا من الكفاءات كما قولوا قدها وقدود وينجموا وينجموا معناها يقفزوا بينا قفزة إلى الأمام. والدليل ثم برشا أخبار ناخذوا فيها على معناها ما نعرفش كيما الانستيتيو باستور كيما المركز البحوث الحيوانية.
4: هو خليني نحكي على الأقل على مستوى وزارة البيئة والمؤسسة
2: نعم.
4: تحت الإشراف كما أنت ذكرت على خطر الانستيتيو باستور تو في الوزارة الصحة ويحكيوا عليها, ولكن هو راه مؤسسة احنا وطنية نفتخروا بها واحنا ننتفعوا باللي سيرفيس نتاعها القطاعات الكل. ولكن خليني نحكي على المؤسسات تحت إشراف وزارة البيئة. عندنا كيما سبق وقلت انت البنك الوطني للجينات وعنده تبارك الله يعني دي شيرشور وعنده قاعد يعمل في دي ريشيرش ويقدم في خدمات ياسر قيمه بالنسبه للمحافظه على الريسور جينيتيك
2: نعم.
4: والمحافظه على الثروه الجينيه اللي على المستوى الوطني. عندنا مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئه, عندنا اللابوراتوار اكريديتي اللي هو ينجم يساهم في هذايا السيستم دالرت بريكوس لبور ديتكتي اللي الناس ينجموا نواجههم. كذلك عنده إدارة كاملة لي pour accompagner et assister les acteurs économiques pour éviter عندنا الوكالة الوطنية لحماية المحيط غنية عن التعريف, عندها tout un réseau de suivi de la qualité de l'air, عندها un réseau de suivi de la pollution hydrique إلى جانب العمل التحسيسي اللي قاعدة تقوم به إلى جانب طبعا العمل الردعي هذاك والكنترول هذاك عندنا زيادة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اللي قاعدة تقوم مجهود كبير للتصرف المستدام والدائري للنفايات. وإحنا تونس توقعدين نقول قاعدين نحضروا قاعدين نحضروا في كيفاش جعل النفايات ثروة وإعادة ضخها في
2: الاقتصاد دورة
4: الاقتصادية في الدورة الاقتصادية.
2: نمشي والفاصل الإشهاري ثم نعود.
5: إلى القلب إشهار.
6: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة, نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو طور عالمك.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك, ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار, يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
5: إشهار
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: عودة مستمعي إذاعة الزيتونة بعد الفاصل الإشاري لمواصلة الحديث قبل ما نمشي للمداخلة الهاتفية الثانية. إذن وقفنا عند هالإضافة اللي قد تقدمها التكنولوجيات الحديثة لمثل هكذا مقاربات, وهذا شيء هام اليوم. هل أنه نحن اليوم وقتين نحكي على معناها التجديد والبحث على القيمة المضافة العالية مؤسستنا حاضر عقلنا نحكيه على شابو شابو اللي ضموا وزارة البيئة وليساتك مثلا.
4: يعطيك ساحة ستفيق جوست أنت على خطر درجة بي وصلنا للفريما. احنا على خطر احنا تونس توا قاعدين بتعاور مع المؤسسات الأموية اللي ذكرتهم قلت لك كيفاش نحطوا احنا مؤسسة الشيء هذي ولا ساحة الوحدة والتنسيق. احنا دنيا ما خدمنا مع المنظمة الأممية لصحة الحيوانية بار اكزامبل كومو ميتر ان بلاس ان اس بي اي. ان اس بي اي شنو هو؟ هو ساينس بوليسي انترفيس في تونس في يعني تونس. اللي هو كيفاش هو يعني بلاتفورم والا منصة للتفاعل ما بين القطاع العلمي والانوفاسيون والريشيرش والسياسات العمومية طبعا بالتنسيق ما بين الوزارات الثلاثة هذوما. وعملنا تو تام بلان داكسيون خدمنا على مدة 3 أيام توا باش نزيدو احنا نشوفوا البلان هذا بور لو ديتايي ولا ادابتي افيك بيان سور شنو عندنا احنا من القوانين والتشريع اللي تعدنا بيان سور وحسب المصلحه الوطنيه دائما
2: أكيد.
4: احنا ديما نخدموا حسب شنو الاهداف على المستوى الوطني نتاعنا اللي نجموا نطبقوها في اطار الصحه الوحيده. طبعا احنا كوزاره البيئه كما قلت لك انوف قبيله سي توفيق احنا كوزاره راهو احنا عندنا مبدا اساسي اللي هو ديما منفتحين على الـ الـ الـ الـ الاوساط العلميه والاوساط البحثيه والانوفاسيون وللشباب خاصه وللنسيج الجمعياتي
2: ممتاز.
4: اللي احنا نعتبروهم دي بارتنير نتاعنا ونحبوا نقدموا مع بعضنا. شنو الاضافه اللي هما ينجموا يقدموا هنا في خدمه البرامج والسياسات العموميه وشنو احنا نجموا بور لي زابوي باش هما يقوموا بالعمل نتاعهم على اكمل وجه. دونك احنا بتتخ على المستوى وزاره البيئه اون في ليكزامبل كونسيرنون اللي هي انفتاحنا على الاوساط العلميه وعلى الاوساط على النسيج الجمعياتي في تونس.
2: نعم في التنسيق كذلك ما ننساوش اللي صحيح دور الجمعيات لكن وكما حكينا في الأوف زادة هل أنه المقاربة هذه وإن كان الوقت شوية ما بش نرجع له بعد حاليا معنا مداخلة هاتفية ثانية بعجالة على الأقل حكينا على معناها الاتفاقية هذه من الـ 3P هذوما ما بين هل أنه دور القطاع الخاص على الأقل في مثل هكذا مقاربات بش يكون عنده فعل أنه نحس واللي ديما فما نقص نتاع انخراط المجتمع المدني متفاهمين لكن القطاع الخاص ديما فما كل البارادوكس نتاع معناها الانخراط في قرايه حساب الربح قرايه حساب فهمت هذا هذه المقاربات هذوما هذه موجوده سيده نسرين
4: ولا في نعم. شكرا سي توفيق اللي تطرقت للموضوع هذا. شوف مش نكون واضحين احنا في على مستوى تونس على مستوى وطني عندنا اطار للشراكه بين القطاع العام القطاع
2: صحيح.
4: الخاص من بين الاطر الاكثر اكتمالا على المستوى العالمي نجم نقول لك
2: ما شاء الله.
4: اللي عندنا وحده خاصه حكوميه خاصه بالشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هي الاساس سواء للقطاع العام سواء القطاع الخاص في الانخراط في مشاريع تنمويه للبلاد التونسيه. دونك عندنا احنا الاطر القانونيه والتشريعيه موجوده يعني انخراط القطاع الخاص ولكن شنو نقول احنا مثلا على وزاره البيئه ماشيين توا وسيدك لاغي دو توت فاسون هو اللي هو ماشيين احنا في احداث وحدات لمعالجه وتثمين النفايات في اطار شراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. طبعا احنا نحبوا شراكه عادله وربحيه ما بين القطاعين
2: اكيد
4: يعني الخاص بحقه اللي هو يكون عنده ربح ولكن انا زاده عندي سياسه عموميه لازمني نوصل للاهداف نتاعها. دونك لذلك احنا الشراكه هذه لازمها تكون متزنه ولكن
2: نعم.
4: لتحقيق أهداف والمصلحة الوطنية للسياسة العامة.
2: ممتاز جدا نمشي إلى هاتف حاضر باش نحكي بزيادة شوية على إذا الصحة الغذائية من باب تطبيق القانون الجديد هذايا متاع إذا المخابز والقرار الجديد الخاص بمادة الخبز مع السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. إذا باش حكينا على الجانب هذايا لو السلام عليكم.
10: صباح الورد صباح الفل تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك وبيوم إن شاء الله راكم زين.
2: بارك الله فيك سي لطفي. إذن سي لطفي في المدة الأخرى بعض التذمرات من عديد المواطنين خلينا نوصلوها كما هي بطبيعة الحال كما مثلا مادة الخبز قال لك مازلنا نلقاو في الخبز معناها عادي جدا معناها أبيض ماهوش مخلط بك النسبة اللي القانون فرضها. ما نعرفش شنو رأيكم في الجانب هذايا سيد لطفي.
10: يعطيك الصحة خلحت الأمور في إطارها. صافي اللي قرار وزيري التجارة والفلاحة بتاريخ 2 أبريل متعلق بتحديد نسبة استخراج الدقيق والسميد الذي أقر اعتماد صنفين أساسيين وهنا باش نفهموا القرار ومتى تداعياته على السوق. القرار يعتمد جزء صنيف من الدقيق معد لصنع الخبز ودقيق معد لصنع الخبز الرفيع والحلويات والمرتبات. وهنا ثم جزء أنواع، ثم دقيق سارين نعبر عليها اللي مصنوعة خصيصا للخبز للمستهلك المدعم، وبالتالي تلقى فيه نعبر عليه بالنخالة، وخبز آخر أبيض اللي موجود كان لصنع الخبز الفاخر والحلويات. وهنا هذا بالقرار هذا اللي شفناه حددنا وعرفنا اللي مثلا كان جوز صناف بتاع دقيق، وهنا المخبز يتواجد فيها الدقيق اللي بالنخالة اللي معد أساسا للمستهلك والمدعم. هنا نلقاه البعض من التجاوزات المتمثلة في عدم وجود الخبز هذا، بمعنى كونه يسبق الخبز الآخر الرفيع باش يعمل الخبز الرفيع ويعمل حلويات على الخبز اللي بالنخالة. وهنا صراحة تطوره بعد الفترة الأولانية متاع تعميم الفارينة هذه على كامل المخابز، نلقاه البعض من المخابز اللي تسبق خاصة في وقت الانتاج متاع الخبز. الصباح انت باش تمشي تشري باقيت تقول لا ما عنديش، وعندي كان الخبز الرفيع.
2: المشكلة
10: هذيك مشكل كبير اللي، وهنا راه القانون واضح كونه ثم زوز صناف تاع فارينة، ثم فارينة معدل بخبز اللي نعرفوها نحن الباقيات المدعمة هذيك بالألياف، وهذا وجوبا تواجدها ووجوبا زاد كيف تفريقها على العطارة، بمعنى كونه يلزمها مستبدة موجودة. وعندك الفارينة الأخرى اللي موجودة للمرتبات و الخبز الرفيع
2: هذيك واحد. في سؤال سيلوت في وقت اللي واحد يمشي بشيخ وباجيت ويلقى الباجيت البيضة مخدومة بالفارينة البيضة، يقول له أنا مثلا راو مازلت نكمل في ستوك متاعي، معناها وهذا معناها من معناها قانوني هذا شيء هذايا ولا
10: هو حاليا توا معناتها تعممت التجربة، معناتها تعممت المنتوج على جميع المخاطر.
2: أيوة.
10: مثلا ماشي حتى أي داعي مثلا حتى يتعلى باش نقولوا راهو ما عنديش الوحدة ذاك.
2: نعم.
10: الفترة وفات وطوى حاليا المخابز كل قاد تزود بزوز أنواع من الفارينة اللي عبروا عليها بيس مونسيت الفارينة الخاصة الموجود فيها الألياف
2: بالضبط مدعمة بالألياف. نعم.
10: مدعمة بالألياف هذيك موجودة والفارينة الأخرى البيضة.
2: نعم.
10: وبالتالي مثلا حتى أي مبرر ولا حتى أي تعلى اللي يقول لك ما عنديش وحتى عندي ستوك كل شيء، دونك الامور واضحه الفتره وفات نتاع معناتها المخزون القديم، وتوا موجود حاجتين، موجود خبز بالالياف وفارينه بالالياف وفارينه
2: واضح. إذن اللي ما يلقاش معناه يعتبر خلل أو مخالفة القانون، ما عادش نقوله خلل تولت مخالفة القانون للقانون
10: اتخاذ الإجراء اللازم، وبالتالي كل واحد ما يلقاش خبز بالالياف يبلغ مصالح وزارة التجارة، واللي يبلغ عن طريق خفتي التطبيق خفتي تونس تاع المنظمة التونسية لشد المستهلك، وحينها تكون جلسة الرقابة قد بلغت خطر مسار ديريكت ما بين المنظمة وما بين جلسة الرقابة لوزارة التجارة.
2: مشكور جدا السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وإن كانت مداخلة وجيزة لكن على الأقل تكون هادفة شوية، وإن شاء الله نحن بالوعي اللي قاعد يرتفع شيئا فشيئا الناس الكل تستجيب لها، من المنتج من المخابز من التونسي كذلك، وقت اللي يلقى خبز ما يساعدوش على صحته، نحن نحكي على صحة واحدة بدءا بالغذاء لأنه الغذاء ممسوس، لأنه راه الخبز هذا صحي وكنا حكينا عليه برشا في منبرنا هذا منبر منتدى البيئة مع أخصائية رئيسة الجمعية التونسية للعلوم الغذائية هام برشا، وأن نحسنوا من إذن الغذاء متاعنا باش نحافظوا على صحتنا ونستبقوا. شكرا جزيلا لك السيد لطفي الريح، إن شاء الله في لقاءاتكم بحيانا بارك الله فيك. إذن عودة مستمعي إذاعة الزيتونة باش نواصل الحوار قبل الأخبار، عنا امتداد مساحة لبس بها، هل من تعليق على الجانب هذا من الغذاء والصحة؟
4: طبعا فما علاقه وطيده جدا هي بار ديفينيسيون ما بين الغذاء والصحه، يعني كل ما ناكلوه ينعكس على الصحه،
2: يقول لك صحتك في غذائك. نعم
4: طبعا طبعا، هذاك علاش لازمنا احنا نوفروا كل العوامل اللازمه باش يكون الغذاء صحي، باش تكون الصحه في حاله جيده. واحنا نعاولوا ديما على المواطن، ديما نقول ونعاود نعملوا ديما على المواطن اللي هو كل وين يلاحظ فما مخالفه ولا فما خطر عليه هو والا على عباد اخرين، اللي هو على الصحه نتاعو ولا على صحه الحيوان نتاعو والا على الغذاء نتاعو، لازم يبلغ الجهات المعنيه باش تقوم بعمليات الرقابه وتقوم بالاجراءات اللازمه قانونيا. واحنا على مستوى وزاره البيئه على الاقل عندنا النيميرو فير اللي هو اكيد، ونتصور تقريبا كل الوزارات عندها النيميرو فير للتبليغ عن المخالفات والا الإشكاليات
2: هذه بالضبط. نستغل وجودك واختصاصك في جانب النفايات، وهذا يهم برشا الصحة التونسي ديما يقول انتشار النفايات مدام وعدم معناها، وانت معناها وقت اللي نحكيه على انتشارها نحكيه على انتشار معناها معناها الانتشار في وسط الأماكن الحضرية على الأقل، مانيش نحكي على أماكن أخرى وكنا نحكي عليها في برشا بلاي. هل أنا الأوان ولا لماذا تأخر تو التثمين؟ وسيادتك في الأوف حكينا على التثمين، معناها في استراتيجية جديدة في التعاطي مع هكذا، وانتم معناها عندكم توجه في التعامل حتى مع القطاع الخاص في الجانب هذا، ننتظر مستقبلا إذن أن ننتقل من نفايات كنفايات مضرة بالبيئة وصحة الإنسان، نحن على مقاربة صحة، إلى التثمين الاقتصادي والقيمة المضافة لهكذا نفايات، هذه المقاربة العالمية تقريبا الموجودة تو مدام، ونخلي لك المجال باش توضح النقطة هذه للمواطن يسمع فينا.
4: شكرا اللي طرقت على النقطة هذه. خليني نقول لك حاجة، احنا في تونس على الأقل ومن 96 من اللي صدور القانون 41-96 الخاص بالنفايات وطريقة إزالتها والتصرف فيها.
2: نعم.
4: احنا في تونس من بين أولى الدول على المستوى الإفريقي والعربي وحتى على المستوى العالمي اللي عندنا أنظمة عمومية للتصرف والرسكلة وتثمين النفايات.
2: نعم.
4: يعني نحكي النفايات بجميع أنواعها بما ذلك البلاستيك، الإطارات، البطاريات،
2: النفايات الخطيرة معناها،
4: بلا عندنا إيكولف، شكون ما يعرفش منظومة إيكولف اللي هي منظومة نقوله توا وليت ماتشور على ماتشور بالقديم
2: خذت نيتها. نعم بلا. ممتاز.
4: توا نحكيه عن النفايات المنزلية والمشابهة، كان قبل سنوات قبل كنا فما السياسة العمومية كانت ماشية في المصبات المراقبة لردم هذه النفايات وتثمين الغازات والغازات الصادرة منها وحرقها، هو اللي هي على خطر الغازات اللي صادرة هي والميتان هو تخي بوليون دونك في بعض المسابات يتم حرقه وتحويله لثاني أكسيد الكربون اللي هو أقل تلوث على الأقل مناخيًا.
2: نعم.
4: ولكن منذ سنوات اتجهت السياسه العموميه اللي هي لا ديسيجن ايتي بريز اللي هو باش نمشيو احنا في تثمين النفايات المنزليه والمشابهه.
2: نعم.
4: النفايات المنزليه والمشابهه اللي هي النفايات اللي تنتجها المنازل واللي تنتجها لي زاكتور ايكونوميك ولكنها ماهيش خطيره ومشابهه للنفايات المنزليه.
2: بالضبط.
4: دونك احنا ماشيين عندنا برنامج
2: تثمين،
4: برنامج تثمين عندنا داير عندنا الاستراتيجيه الوطنيه للتصرف المندمج للنفايات اللي هو 2020-2035، وعندنا زاد الاستراتيجيه الثانيه من 2035-2050 اللي هي للتصرف الدائري في النفايات.
2: ممتاز.
4: القطاعي يعني ده. في النفايات القطاعيه اللي احنا نخدم عليها اللي هو كنا تعرف احنا برنامج نقولوا احنا ماتور متقدم برشا للتسميد العضوي للنفايات، هذا قاعدين نخدم عليه في كامل تراب الجمهوريه.
2: نعم.
4: من براتيكمون من بنكردين البنزرت وفما نخدموا زيدا توا على المشين في كما قلت هي اللي هما الوحدات للتثمين ومعالجه النفايات اللي هما هذوما الدراسات تقريبا اللي هي شنو ما خرجتنا التكنولوجيات اللي نجم نستعملوها للتثمين لتثمين النفايات. طبعا عندنا الكومبوستاج اللي هو التسميد، الميتانيزاسيون اللي هو التخمير الهوائي للنفايات لانتاج الميتان ومن بعد يا اما الشالور واما الكهرباء. وفما زاد الارديف اللي هما اللي فما النفايات اللي هما معاش قابلين للرسكله، معادش فيهم امل للرسكله. يتيحوا الا يتيحوا من لاشين دو برودكسيون ما فيهمش امل للرسكله، نجموا نصنعوا بهم الوقود المشتق من النفايات او ما يعبر عنه بالارديف ونجموا نستعملوه في الوحدات الصناعيه الصناعية اللي تستعمل الأفران كما
2: الأسمنت
4: وإلا الأجر وإلا الوحدات اللي تستعمل الأفران هذه. احنا زاد على المستوى التشريعي وزارة البيئة بالكونسرتاسيون افيك جميع لي بارتي برينونت كونسيرني والمتدخلين، قمنا بإعداد مشروع هو في إطار تول لونكيت انتر سيرفيس اللي هو والإجراءات العادية لإصدار القوانين التشريعية اللي هو لكيفية نقل وصناعة واستعمال الوقود المشتق من النفايات. وطبعا avec فما دي سوي دو دي زيميسيون لتحديد الانبعاثات اللي ممكن تصدر هذيا avec le contrôle nécessaire وتتبع دقيق جدا تراسابيليتي يعني بيان ديتايي لل نقولوا دفعات الوقود هذيا كيفاش يستعملها شكون يستعملها وقتاش يستعملها شنو هي النفايات اكسترا. ونعرفوا احنا تقريبا كل مصانع الاسمنت في تونس مربوطه بالريزو ناسيونال دو دو دو دو سويفي كاليتي دولار اللي هو بالضبط. عند الوكالة الوطنية لحماية المحيط باش يتبعوا الانبعاثات اللي هي ديما في حدود الحدود المسموح بها قانونيا وتشريعيا.
2: نعم هذا ممتاز. إذا ننتظر ربما انتقال نوعي في ما نقولوش في القريب على الأقل نقولوا هذوما معناها
4: طبعا دراسات
2: قريبة المدار انتهت أغلبها انتهى والتجارب موجودة مدام يلزمنا نمر للسرعة القصوى. ديما كي نحكيوا على مشاريع وتنفيذ مشاريع نحكيوا على الاعتماد. هل هذا في الميزانيات مقرره الا باش نستعملوا مثلا اليات نتاع ما نعرفش انا صناديق دعم على ممولين من انا جوست سؤال مدام.
4: طبعا هو شو احنا انت قبيل انا حكيت على الكادر ناسيونال بي بي بي فما بي. القانون 49/2015 للمشاريع للشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هو والا الدكري 772 اللي هو الامر تطبيقي للقانون هذا اللي هو يحدد شنو دراسات اللي لازم يقوم بها الشخص العمومي لإنجاز مشاريع في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. تو وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في المرحلة هذيك في إعداد الدراسات في إعداد الدراسات المستلزمة، الدراسات الفنية، الدراسات البيئية، الدراسات الاقتصادية والدراسات التجارية والدراسات المالية لإحداث الوحدات هذه. طبعا احنا كما قلت لك قبيلة احنا لازمنا مشروع مستدام اللي يخدم السياسة العمومية على المدى المتوسط والبعيد. هذاك علاش احنا نوليو عناية وأهمية خاصة طبعا بتوجيه من الوحدات الحكومية المختصة لبش يكون النظام المالي للمشاريع هذه نظام معتدل ومبني على تفادي الأخطار اللي ممكن تصير ولا تعيق المشاريع في المستقبل. هذه هذاك علاش احنا ناخذ وقتنا باش يكونوا الدراسات على أكمل وجه ونتعداو للمرحلة القادمة اللي هي نستكملوا الدراسات وتم الموافقة عليها ثم نتعداو يعني الإعلان عن المشروع ودعوة بالضبط. القطاع الخاص لتقديم ترشحات نتاعو.
2: نعم ممتاز جدا. هكا نوصلوا إلى الفقرة الإخبارية القارة لحصة اليوم. إذن نمشي لأخبار البيئة ومضى ثم نعود.
1: أعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى.
11: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
12: أخبار البيئة. أخبار البيئة.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة القارة لأخبار البيئة اليوم الأحد 10 مايو 2026. نمشي للخبر الأول. أمضى ديوان البحرية التجارية والمواني OMMP يوم 5 مايو فارت صفقة أشغال لجهر كل من مواني حلق الواد، راد السوسة، بنزرت ومنزل بورقيبة بتكلفة تقدر ب 125 مليون دينار. وتندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان لإذن دعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البرية، وإن شاء الله الأمل الكبير لتنسج موانئ الصيد البحري على هذا المنوال للتخلص من عديد مظاهر التلوث البحري. نمشي الخبر الثاني. تحتفل بلادنا يوم 12 ماي المقبل بالعيد الوطني للفلاحة، شعار هذه السنة السيادة الغذائية قرار وليس خيار. فهل تكون فعلا سنة انطلاقة السعي نحو التميز في قطاع الفلاحة وتحقيق إذن السيادة الغذائية؟ الخبر الثالث. الخميس المقبل 14 ماي 2026، ورشة اختتام مشروع بيوديف 2030 اللي يعنى بالمحافظة على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط في مرحلته الثانية، والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالتنسيق مع مكتب دراسات إكسبرتيز فرانس تنفيذ المشروع من وزارة البيئة بمساندة الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا إن شاء الله. فهل الورشة الاختتامية راو مخرجات المشروع والانتظارات المستقبلية؟ الخبر الرابع. الخبر الرابع يتعلق بفعاليات الملتقى الربيع البيئي، وتقريبا إذاعة الزيتونة من الإذاعات المساندة لهذا المشروع الأقل بالدعم الإعلامي في دورته الرابعة، تنظيم دائرة سليمان للغة العربية تحت شعار مسؤولية التغير المناخي مسؤولية من وليست مقاربة مسؤولية مشتركة وليست مقاربة مختلفة. إذن التاريخ السبت 16 ماي 2026. نحب نوصل إذن تحية شكر إلى المنظمين الكل بدءا بدار الثقافة بسليمان والإطار التربوي لمدينة سليمان، وخاصة للسيد المتفق

0: السيد وزير البيئة إلى موقع مشروع المشروع جمعة الفارت 8 مايو، حيث يعتبر الأول من نوعه، ولو قدرة معالجة على 50 طن من النفايات الخضراء يوميا. وقد تم الاتفاق على رفع كل المعوقات والإشكاليات لإعادة تشغيله. هذا موضوع لا نعود لي، لأن كنا تعرضنا لمثل هكذا مشاريع معطلة في ربما مساحات أخرى. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا اليوم، ونعود لمواصلة حوارنا مع ضيفتنا الكريمة فيما بقي من وقت تقريب 6 دقائق. سيدة نسرين القديري، وأنت نقطة الاتصال صحة واحدة بوزارة البيئة، شنو نجم نقوله في الأخير عقيلة كخلاصة في هذه المقاربة وفي دور وزارة البيئة؟ على الأقل اليوم أنت جاي تمثل وزارة البيئة إلى جانب القطاعات الأخرى، كما قلت وزارة البيئة تأثيرها وتعاملها أفقي مع بقية الوزارة.
1: شكرا. هو شو بالنسبة للمقاربة هذه ودور وزارة البيئة؟ نعم. دور هو دور جميع الوزارات، ولكن وزارة البيئة بيعتبر أن المثل وزارة البيئة هي التنسيق، والتنسيق مع بقية القطاعات، وخاصة انتقال المعلومة من قطاع إلى قطاع آخر. نعم. يعني مثلا نعطيك مثال، عندما يتم ديتكسيون تاع ان بروبليم معين في في في قطاع البيئة، يعني ما يكون لكش فكرة تمرير المعلومة في الوقت اللازم وفي الوقت نقولوا احنا اوبتيموم اوبورتان للقطاعات الاخرى اللي هي عندها الاليه او عندها من دورها هي اللي تتدخل على الميدان. مهم جدا. نفس الشيء كي تصير حاجه في وزاره الفلاحه ولا في وزاره الصحة. من دورها اللي هي تعلم وزاره البيئه، على خاطر احنا باش ناخذوا مثلا الاجراءات اللي لازمنا نعملوها. دونك احنا التنسيق نتاعنا هو على المستوى الوطني، شنو بيصير هي كيفيه تبادل المعلومات ما بين القطاعات وكيفية التصرف لتفادي الأخطار. احنا ما ضبينا ما نوصلوش للأخطار هذية ولتفادي الأخطار، ولكن سبحان الله فما أخطار تنجم أنت ما تنجمش أنت في تبرمج لها. احنا عملية التصرف الأمثل وإدارة الأزمة وقت الخطر. نعم. هذاك هو اللي احنا نحبه عليه، ونحبه عمل متواصل فقط. طبعا مي البريفانسيون، طبعا التفادي ريبونس بريكو الاليرت بريكوس والجيسيون دو لا كريز، ومن بعد الليسان ابريز شنو ما احنا تعلمنا باش نحسنوا السيستم هذا لتعزيز الصمود ولا تعزيز التوقي من هذه المخاطر ولا مخاطر الصحة الوحيدة في تونس.
0: ممتاز جدا. في الختام ما نساوش بطبيعة حال حكينا على كل شيء، دور الإعلام، حكينا على المجتمع المدني بالتحسيس، حكينا على دور الإعلام في هكذا مقاربات.
1: طبعا
0: في كلمة.
1: نعم. طبعا الإعلام هو نقوله الأداة اللي تعاضد السياسة العمومية في الأهداف متاحة. يعني احنا نعملوا على إعلام واعي اللي هو انجاجي في الشأن البيئي أو في الشأن صحة الوحيدة، اللي هو بشي يعاوننا برشا، اللي هو بشي يوصل المعلومة للمواطنين، على خاطر هو شأن صحة المقاربة صحة الوحيدة هي شأن جميع المواطنين. نعم. ما هو الشأن حكومي والمواطنين ما عندهمش دخل، شأن الناس الكل، على خاطر احنا الكل عندنا هدف واحد هو المصلحة العامة والصحة العامة لجميع المواطنين في بلادنا. دونك ولا الإعلام عنده دور إنه هو يكون واعي بالمقاربة هذه، واعي بالمخاطر، وواعي زادا بأهمية أن المعلومة توصل للمواطنين، ويكون النجم يكون عنده دور مهم جدا داير في السيستم دالرت بريكوس اللي هو يوصل المعلومة في الوقت اللازم للمواطنين وحتى للأطراف المتدخلة الأخرى.
0: مشكورة جدا المهندسة نسرين قديري، المهندسة العامة مديرة التحاليل والدراسة البيئية الاقتصادية والتخطيط بوزارة البيئة، وكذلك نقطة اتصال صحة واحدة بوزارة البيئة، على حضورك وتشريفنا اليوم، وخاصة إنارتنا حول هذا الموضوع اللي ربما على القليلة وصلنا وأنرنا الرأي العام اليوم وفهمنا ما يمكن أن نوصله من معلومة إلى وإنارة الرأي العام. بارك الله فيك على حضورك. إذن الشكر موصول كذلك إلى كل من تدخل معنا، بدءا بالشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، وحكينا على صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال القرآن والسنة، وكذلك السيد لطفي الرياحي اللي ذكرنا بإذا استجابة المخابز القرار الجديد الخاص بمادة الخبز. هام برشا هذايا، علاوة على المحطات اللي ذكرناها في الأخبار البيئية الهامة والهامة جدا، من اختتام مشروع بيوديف 2030 في القريب، وكذلك ربيع البيئة اللي باش يكون في دار ثقافة سيمان يوم 16 ماي. الشكر موصول كذلك إلى متتبعينا قدامي هذا

0: الشراوي العديد من المتابعين والمشاهدين كذلك لبرنامجنا. ما ننساوش مخرجتي البرنامج في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي كريم عتيق. ليكم أنتم كذلك متابعين ومشاهدين الكل أينما كنتم على حسن الاستماع والمشاهدة، حتى نلتقي في موضوع آخر في محور آخر إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلقى
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر،

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.

ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها. هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

0: أحاديث نبوية
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تحية طيبة لكم السادة المستمعين والمتابعين، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي لحبيب بن حامد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل من استمع إلينا. ربي يعيننا ويعينكم إن شاء الله على طاعته وعلى كثرة ذكره. ذكرنا كما تفكر الحلقة الفارطة على يعني فضائل ذكر الله، لو كان ممكن نزيد ونقدم إن شاء الله شوية فيهم. نعم. بعد أن نصلي على النبي فنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الذي تقضى به الحوائج وتنحل به العقد ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. في زمن كثرت فيه الشواغل والالتزامات والحياة ومسؤوليات، هيبقى الذكر ملاذا آمنا وراحة لا تزول، فطوبى لمن عمر أوقاته بذكر المولى سبحانه وتعالى، وجعل بينه وبين الغفلة سترا من التسبيح والاستغفار. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين القريبين منك يا رب العالمين.
2: اللهم أمين، بارك الله فيك. والله واحد سبحان الله قد ما يذكر ويتذكر هالآيات وهالأحاديث ويشوف هالفضل متاع الذكر والذاكرين إلا ويرجع، ويرجع بقوة إن شاء الله. شوف الآية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقداش احنا في حاجة لطمأنة قلوبنا ولشيء من الراحة النفسية في هالخضم منتع السرعة والخضم منتع يعني التواصل والخضم. نعم. منتع نعم، ان شاء الله ربي يهدي. أمين. قلوبنا وارواحنا ونفوسنا،
1: يكون الذكر عبارة هك الانسان كي يخرج شوية من الستريس من الضغط. نعم. من القلق اليومي. نعم. انه ذكر الله يطمئن قلبه، يزيل عليه همه. نعم. يزيل عليه ربما. نعم. هك كدر اشياء معينة.
2: نعم، يهز عليه فصحة. شوف قول لا حول ولا قوة الا بالله، انسان يكون مكروب ولا مهموم ولا تعبان ولا قلق ولا خايف سبحان الله، فيقول ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يرجع كله ويرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء من 99 داء أيسرها الهم.
1: وهي كنز من تحت عرش الرحمن.
2: نعم، وهي كنز من تحت عرش الرحمن. نعم. أيسرها الهم. ما يقولش إنسان كيفاش، إنسان يعمل بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى به القرآن، فلا بد يجد يعني راحة ذلك وثواب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. هنا سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هذا يحب يقول زاد الترمذي: يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. قال هذه مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. كان له عدل 10 رقاب، كأنه يحب يقول يعني أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هاو الكثرة باقي ترجعنا، الكثرة باقي النبي يعني نعم يحثنا على الكثرة. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، المراد به التكثير عبارة الترمذي، وإن كانت أكثر من زبد البحر، وزبد البحر هي رغوته التي تعلوه، والبحر لا يتوقف عن الموج والأمواج تمشي وتجي يعني. فهذه برك سبحان الله وبحمده.
1: شوف سبحان
2: في
1: الله
2: في رواية، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. كثير روايات في هذه يعني سبحان ما معناها، هل كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني كانت حطت عنه خطاياه أو حطت خطاياه لو كانت مثل زبد البحر، وشكون يحب لا تحط عنه الخطايا ولا ترفع له يعني المقامات، كلنا نحب هذا. ولذا لابد الإنسان يكثر من ذكر الله ويتذكر بما في هذه الأذكار من الخير. نعم. العميم
1: والقرب للمولى سبحانه. نعم. وتعالى.
2: ولمسلم والترمذي: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وعنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده من الملأ الأعلى من أنبياء والرسل والشهداء والملائكة وغيرهم. إذن هذا يعني مطلوب جدا، يعني الجلوس لذكر الله.
1: وهذه أذكار معناتها يعلمها لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
1: تواظب. نعم. عليها أو تحاول أنك تواظب عليها.
2: نعم نعم، من أراد أن يذكرها يعني مطلقا هكا كلما تذكر، ومن أراد أن يأخذ منها وردا صباحا ومساء ينوي وأنه يجتهد فيه، مش ما يحطش على نفسه وبعد اللي لقد الله من جنسي
1: ما يقدرش. نعم.
2: نعم.
1: دائما النية أنه نحاول أني باش نجتهد من الإنسان ويلزمج نفسه.
2: نعم.
1: حاجة أكثر من استطاعته، ومن بعد ربما ما عاش يقدر أو ما عاش يذكر أصلا.
2: نعم، على قدر الاستطاعة أفضل. إلا لمن أراد أن يأخذ ذكر أذكار يعني اللي هي معروفة عند المشايخ، فيعني إذا كانت نيته قوية وعزمه صحيح يعينه الله عليه سبحانه وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يحب يقول سبق يعني سبقوا في الجنة وسبقوا في الوصول وسبقوا في سلامة الأحوال إن شاء الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. يسأل فيهم: أي والله ما أجلسكم إلا ذكر الله تعالى.
1: نعم.
2: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. يعني بقول قال: حتى أنا راني يعني ما عنديش حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال، معناه يحكي لهم شنو هو شاهد من النبي
1: من النبي
2: صلى الله عليه وسلم. نعم. فمع قرب منزلتي من النبي لكونه أخا أم حبيبة أم المؤمنين، ولكونه من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان تحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل.
1: نعم.
2: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال، هذا أحب أقول قال النبي: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.
1: نعم.
2: يباهي
1: الملائكة.
2: ظهر من هذا الحديث أن الاجتماع على طاعة الله مشروعة، بل من أفضل القربات
1: إلى المولى. نعم.
2: إلى الله تعالى. نعم، أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حب يقول الله، يقول: انظروا يا ملائكتي من عبادي اللي فيهم الخير وفيهم الشر وفيهم الغفلة وفيهم الحضور وفيهم المؤمن وفيهم الإيمان قليل وفيهم المعصية وفيهم الطاعة وفيهم كذا، ومع ذلك يجلسون يذكرونني. إذن لستم أنتم فقط أيها الملائكة الذين
1: في ذكر
2: لا يعصون
1: متواصل.
2: الله. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم الله جعل فيهم جبلة يعني الذكر الملائكة يعني يذكرونك بعدد الأنفاس يعني قهرا من الله سبحانه وتعالى. هذا بني آدم جعلهم الله فيهم هكذا وهكذا، ومع ذلك يجلسون يذكرون الله، فالله يباهي بهم الملائكة. نعم. وعن حنظلة الأسدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله نافق حنظلة على روحه. قال نافق,
1: نافق.
2: قال وماذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. نعم، ثلاث مرات قالوا يا حنظلة ساعة وساعة، عافسنا عالجنا والضيعات جمع ضيعة وهي العقارة والحرفة الزراعة التجارة الصناعة. يحب يقول سميت بها لأنه يضيع بتركها. والحديث كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان تبقاوا على هذا الأمر من تذكر الجنة والنار وتذكر ما أقوله لكم ومن كثرة ذكر الله لصافحتكم الملائكة في الطرق، وانتم في طرقكم أو على فروشي ولو في دياركم على فروش. يا حنظلة ساعة وساعة وساعة،
1: بمعنى لهنا ساعة وساعة يعني تراوح. نعم. بين الحياة. نعم. الدنيا التزاماتها مشاغلها.
2: نعم. نعم.
1: مش فقط يعني تقول أنا باش ننعزل ونعدي عمري الكل كان في ذكر المولى سبحانه وتعالى.
2: لا، الله لا يحب ذلك سبحانه وتعالى، وإنما ساعة بساعة. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه. لا بد من الرزق، ولا بد من جري يعني وراء الرزق والعمل، لا بد من معناها الأمور اللي هي لا بد منها من دار وولد وعمل وإصلاح الأمور ولباس ونوم وأكل وشرب وغيره، ومع في هذا الكل يتخلله كذلك ذكر الله، ويتخلله الصلوات، ويتخلله الصوم في الأعوام، ويتخلل الحج مرة في العمر أو فهمت. هذا كله لا بد ساعة بساعة، لا بد التوازن بين الدنيا والآخرة ويراوح الإنسان. لم يجعلنا الله ملائكة فقط يعني نعبد الله إلا بالذكر والتسبيح، إنما نعبده كذلك بفعل المبرات.
1: صحيح.
2: نعمله بالنيات الصالحة،
1: بالعمل، بالدراسة، بالعمل، بالعلم. نعم. نعم. بتربية صالحة. نعم. للأبناء.
2: كله يعني عبادة. إن من ذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، يكفرها السعي في، يحب يقول في حاجة الأولاد، فالهم في في في في في رزق الأولاد ورزق الدار إلى آخره.
1: جميل الحديث اللي قال فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام، وعنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر.
2: نعم، ما اجتنبت الكبائر.
1: لهنا قيمة وزن لا إله إلا الله.
2: سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني لا إله الله هي العرصة الأولى التي ينجو بها الإنسان من لقد الله يعني الكفر ومن النيران إلى جنة الرضوان بإذن الله تبارك وتعالى. شو سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يحب يقول هذه يحب
1: الصلاة
2: يقول
1: على النبي. نعم، المجالس.
2: نعم، المجالس لا بد فيها من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة على النبي، حتى لا تكون على معناها على الناس الذين جلسوا وقاموا دون ذلك، ما تكونش عليهم يعني حصرة يوم القيامة. فذكر الله والصلاة على النبي والاستغفار لابد أن يكون دائما معنا في كل شيء، خاصة إذا جلسنا وتحدشنا وضحكنا وكلينا وجبدنا على اليمين وتكلمنا كذا كذا، لابد وأننا أخطأنا. فكفارة المجلس هي الاستغفار، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول سبحانك يعني لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك إلى آخره من كفارات المجالس. إذا كان الناس جلسوا وقعدوا وضحكوا وكلوا وقاموا ولم يستغفروا ولم يصلوا على النبي ولم يذكروا الله، كانت عليهم حسرة وندامة يوم القيامة، إن شاء سبحانه وتعالى غفر لهم وإن شاء عذبهم.
1: نعم.
2: هل يحفظنا إن شاء الله.
1: آمين يا رب. هل يقولوا أنه أهل الله من علامات محبة المولى سبحانه وتعالى لعبده دوام العبد على الذكر، يعني أنه الإنسان دائما يذكر لسانه رطب بذكر المولى سبحانه وتعالى؟ فيقولوا أهل الله أنه هذه من علامات حب المولى سبحانه وتعالى لعبده مدام أجرى ذكره على لسان عبده.
2: نعم، هو كله بإذن الله، ولو شاء ربك ما فعلوا. الله هو اللي سبحانه وتعالى يوفق عبده، فإذا أحب عبده محبة خاصة سبحانه وتعالى وقربه تقريب خاص، فلا بد أنه يوفقه لكثرة ذكر الله. هذا من علامات القرب ومن علامات الولاية الخاصة كذلك، فإنه يعني ذكر الله منشور الولاية، فمن أعطي الذكر فقد أعطي المنشور، كأنه أعطي مرتبة من مراتب الإخلاص، من مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى، باش بكثرة ذكر الله. فالذي أحب الله لا يصبر على محبوبه. كيفاش الإنسان يصبر على ما أحب؟ يعني لا يستطيع أن ينشغل عن محبوبه شغلا تاما، ولو كان في الدنيا ولو فإنه جميع أنفاسه تصبح وتصير ذكر لله. فإذا أكل ذكر، وكلوا واشربوا، وإذا شرب، وإذا نام والنوم لباسا، والنهار معاشا، وإذا خدم الإنسان يذكر وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله إلى آخره، فتصبح جميع أنفاسه وحركاته وسكنات كلها عبادة
1: وذكر
2: مرتبطة بذكر الله. بارك نعم. الله فيك، مرتبطة بذكر الله.
1: خلنا نسألك فضيلة شيخ، حال أهل الله مع الذكر، يعني كيف كان حالهم مع ذكر المولى سبحانه وتعالى؟ حال نعرفه أنه هو خاص بهم، لكن باش ناخذ ونستلهم أنه الإنسان يحاول قدر جهده بطبيعة الحال ما نجمش يوصل إلى مراتب كبيرة وعظيمة من ناس يعني خصت وقتها وحياتها لذكر المولى سبحانه وتعالى، لكن كيف كان حالهم مع ذكر المولى سبحانه وتعالى؟
2: وحالهم مع ذكر الله على حسب ما قالوا، ما قرينا وشفنا من المشايخ رضي الله عنهم، أنهم لا يغفلون إذا غفل الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يعني ينزعجون إذا منزعج الناس. كانوا في الله. مقام يعني قلبي لا يعلمه إلا الله، في تمام الأنس به سبحانه وتعالى، وتمام الفرح به سبحانه وتعالى، وتمام التوكل عليه، يعني كأنهم لا ينقطع مجلسهم مع الله أبدا
1: سبحان الله.
2: نعم، فهذه يعني حالة قلبية تحفهم، فيسمعون من كل حركة وسكون أقلام الباري سبحانه وتعالى تخاطبهم مراقبة ومشاهدة ومعاينة، فيرون ما لا يرى غيرهم، وكله يعني من بركات يعني آيات القرآن الكريم ومن بركات الحديث النبوي الشريف. فالمفتوح عليه من هذه الأمة ربما يفتح عليه في يعني الملك والملكوت ويعني مغيبات الأمور وغيرها، وربما كما ذكر موجود يعني طار في من مكان ما إلى مكة في طرفة عين وإلى المدينة، وشاهد أحوال المقابر، وشاهد أحوال الملائكة وأحوال الإنس والجن وغيره مما هو مذكور عند أهل الله. ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى له بالفتح الحقيقي الرباني،
1: نعم،
2: فإنه يبرز له يعني ينزع كل ما هي الألباس على الفهم الحقيقي للآية القرآنية ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح الفتح عند هؤلاء الناس الآن هو أن ينزع الله الألباس ويعني كل ما لم يفهم، تصير الآية لها وجوه من التأويل ومن الفهم الحقاني الرباني. يعني قال بعضهم 124,000 علم تحت كل حرف من حروف القرآن. قال هذا الفتح عندنا الآن، لما كان الفتح عندنا في مقابل، قال كل ما ذكره العارفون بالله تعالى، قال كله حاولته وأعطيته كنبعي الماء بمجرد إشارته من الحجر وغيره، وكالطواف في مكة والمدينة في المواسم وغيرها. وأما الآن قال فالفتح عندنا إزالة الألباس على عين الدليل، يعني من الآية القرآنية. فالأمة دائما
1: حال خاص هذا،
2: نعم، أحوال خاصة، أهل الله لهم أحوال خاصة ويخفون أحوالهم حتى لا يعني ينكر عليهم منكر اللي ما فهمش هالقصة هذه، وإن كان هما يعني كثيرون جدا، معناها ما لا يعني يكون فيه زمان ولا وقت ولا مكان من مكان المسلمين إلا وفيهم أهل الله والأبدال والأقطاب والعارفين بالله تعالى والناس مربي. حتى أنه بعض الأولياء قال راه المسلمين كلهم، المسلمون كلهم أهل الله، كل على حسب مرتبته. ولذا قال انظروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومعادات أهل لا إله إلا الله فإنهم أولياء الله، ربي وسماء أولياء الله على لسان النبي. وقال صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن يده في يد الله مهما عثر ومهما أخطأ وكذا، باقي يده في يد الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني كثير من الأمور اللي قال راه المسلمين كل من صحت عقيدته يعني وصح إيمانه فهو ولي لله، وإن كان كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أخطأ ولو فإنه يرجع. فلا يكون الإيمان كعدم الإيمان، ولا يكون الإيمان كالكفر، ولا يكون الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل يعني عدم الإيمان به، ولكنها مراتب. فيعني عامة المسلمين تجد في قلوبهم هذه الخلوة مع الله حقيقية، ولكنها ما نفقوش بها لكثرة اجتماعنا بعضنا البعض. نجتمع بعضنا البعض والدنيا والأمور وشوية الخصام وشوية العرك إلى آخره، ولكن في الحقيقة لو كانت تزيح أمور الدنيا على قلب مؤمن وتشوف الحقيقة تجد في قلبه أنه في الحقيقة لا يحول إلا على الله،
1: صحيح،
2: ولا يحب إلا ما يحب الله، ولو لم يفعله
1: حاضر
2: كذا حاضر كذا. فإذا جاء يعني وقت الموت ولا جاء وقت كذا أو مرض كبير
1: أو مشقة
2: كبيرة، تجد من قوة التوكل وقوة الصبر وقوة يحب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله معنا وما شاء فعل إلى آخره، تلقى فيها المؤمنين هذوما شيء عجيب يرجعك إلى أنوار وإلى روائح قرب الصحابة ومحبتهم في رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: فيعني أحوال أهل الله رضي الله عنهم وجزاهم عنهم كل خير، يعني من أهل القرآن ومن العلماء الربانيين ومن كذلك كيفنا العوام تاع الناس دائما لا ينفطر ولا يعني ينسلخ حتى تقوم الساعة، الحمد لله. نعم.
1: في طريق السالكين يقول ابن عطاء الله السكندري لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره

0: لابن آدم.
1: نعم.
0: سخر لنا الأراضي والسماوات والأراضيين والحيوان وغيره حتى نعرفه. كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقي فتعرفت إليهم فبي عرفوني. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لنعرفه، إلا لنعبده، وما نعم. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا إلا ليعرفون. فهذه المعرفة بكثرة الذكر وكثرة المحبة، خاصة صفاء القلب على الخلق، وخاصة صفاء القلب على المسلمين،
1: على المسلمين.
0: نعم. إذا كان صفاء القلب سمحني لابد وأنه أنوار الذكر تشع وتنور قلبه فيحب أكثر فأكثر الله ورسوله والمؤمنين.
1: نعم. كذلك أنه يقولوا أنه الذكر باب لا يغلق حتى مع التقصير، حتى وإن قصرت، حتى إن غفلت يوم أو اثنين أو، لكن ما يلزمش الإنسان يغلق أو يسكر هالباب هذا أو يقول ما عنديش وقت باش نذكر ولا، يعني حتى كان الإنسان يقصر أو يغفل ما يلزموش يغلق الباب هذا.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر أو إذا كنت وحدك، يعني ولو الإنسان أخطأ والعبد خطأ، وخير الخطائين التوابين. ولذا لابد الإنسان يتوب بذكر الله، بالاستغفار، بالرجوع. ما يجيش إبليس معناها يعمل له هالغلطة الكبيرة ياسر، قل وانت عندك 10 سنين وانت تستغفر في مسألة ما، وان انت تستهزئ بالله. لا، قلوا سأستغفر، حتى يكون إبليس هو اللي يخزيه. الله سبحانه وتعالى وربي لابد ينقلني من المعصية إلى الطاعة.
1: وعبد ربك ومن... حتى يأتيك
0: اليق. وعبد ربك على كل أحوالك، واستغفر وتوب وارجع وكذا، حتى يكون الله هو الذي يخرجك من الغفلة إلى الحضور، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإيمان إلى الإحسان وغيره. وهذه النية القوية في الله سبحانه وتعالى أن هو فعال لما يريد، وهو المحرك والمسكن، وهو يعني لا حول للإنسان على طاعته إلا بالله، ولا قوة الإنسان على معصية الله إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني ستره. فهذا كله رجوع إلى الله.
1: نعم.
0: وليس لأحد قوة ولا فعل مستقل ولا إلا أننا نتوب ونرجع إليه. فذكر الله وكثرة ذكر الله، وهل الفضائل نتاع الأذكار اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قالت عنه أم عائشة رضي الله عنها،
1: رضي الله عنه،
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه مهما كان. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يعني هذه جاء رجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، نحب نشد فيه.
1: كثرت عليه الشرائع
0: كثرت علي، عملوا هكا ما تعملوش هكا،
1: قول هذه ما تقولش هذه. نعم.
0: يا رسول الله قالوا ثبتني بحاجة غير ثبتني. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حب قول أكثر من ذكر الله طو يوفقك الله إلى فهم السبل وفهم هذه الشريعة وفهم هذه الأمور، وشد في الأصل اللي به الفائدة الذي ينقذ الإنسان من الشرك ومن الكفر ومن المعصية وكذا إلى الله. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله.
1: آمين.
0: ونيتنا قوية في الله، هو اللي ينصرنا إن شاء الله على أنفسنا، وينصرنا على الوقت وعلى يعني كل ما يشغلون عنه سبحانه
1: إن شاء الله. في باقي الحلقات إن شاء الله مازال حديثنا عن الذكر، عن أسماء الله الحسنى، وعن الاستغفار، وعن إن شاء الله مواصلين في الباب هذا. في الأخير يبقى الذكر هو النور الذي لا ينطفئ، والباب الذي لا يغلق، والسكينة التي لا تخون صاحبها. فإذا ضاقت بكم الدنيا فقولوا يا الله، وإذا أثقلتكم الهموم فسبحوا واستغفروا، فهناك في لحظة صدق يبدل الله حالا بحال، ويجعل من الذكر حياة بعد تعب ونورا بعد عتمة. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي، تبقي الكل الستة النبي واضح. أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معهم حمزة وزيد معهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني مع حفص؟ عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معناته الراوي الأول تاع ابن عامر الشامي، وعلي معناته سيد علي الكسائي براوييه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم قيل لهم قيل تو برشا عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الاشمام هو حركه واحده، هذه سطروا عليها وحطوها في دوره في جميع الكتب. الاشمام حركه واحده مركبه من حركتين، مش حركتين، لا لا هو حركه واحده، معناته الفم يتحرك حركه واحده فقط. لاهقا لاهقو لاهقي لاهقو لاهقي قي، تلقى ماشي للكسر كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركة واحدة قي لا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركة مركبة من حركتين، ما يعملك قويلة هذوما معناتها تفلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد قلك لا توا هذو مجدد، لا لا لا لا هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هوك السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة نتاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال طوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا من يعرفوش يقرأوا. لا بط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي. ما ذكر الواحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100، برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقوا نعور بالتشديد ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راهو الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عندنا في تونس عائلة المزي في تبوربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ تبوربة، وكان أهداه، مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته ربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له معناتها ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا، وكل لبسة، وكل عاد بش تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقات

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.

0: الكافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردبان ريتها الإدغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها يا ساكنة، عبارة مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسرة، شو نفرضوها مكسور، نفرضوا الكي شو الكبرى، الكي كافرين كافرين، والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين، معنت تحب تقرأ معنت هذا، وإلا هذا كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيدي علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، و وصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه وقال:

0: وسهلا.
1: ربي إن شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركة بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريته إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقفها النبي، تقف النبي للجماعة وقالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو يقرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذه الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم هؤلاء.

مش الهمزة الثانية تكون وصلية، مال الوصلية يقعد شاء والثانية تحذف جملة واحدة، مش فمن شاء اتخذ في النبأ. فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج. هذا يتكلم معناته بالألف، ما يقولش همزة وصلية، يقول ألف وصل. هذه اللغة متاه، هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزة وصلية، يقولوا ألف وصلية. ومثله كذلك الماء اهتزت، وصلية كيف الحال. فالهمزة في الماء همزة قطع، وألف اهتزت ألف وصل. والألف التي تصحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزة في جاء همزة قطع، وألف الحق ألف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله، ونعاودوهم زادا. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات. راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذا 437، وراه تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوج علماء كبار. أما احنا نفرحوا بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلك الأعلى. هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأن المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعلن، فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف. تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشباهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان. واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى فتبعو

0: يبدا عن ذلك من الشبه بلفظ السين، وللحديث ان شاء الله بقيه في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمه. اللهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين نسالك حسن الخاتمه، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
1: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
3: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح

أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً،

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن

0: منكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعين الأعزاء، أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قامات وحكايات، من قلوب تعشق القرآن وأرواح تذوب في جمال آياته. نرحب بكم مستمعين الأعزاء، ونغوص اليوم في مقامات وحكايات في عوالم التلاوة، ونستكشف أسرار المقامات التي تزين بها كلمات الله عز وجل. ضيف حلقتنا اليوم ليس بيننا جسدا، ولكنه حاضر في قلوبنا في كل بيت ومسجد وفي كل قلب يعشق القرآن. إنه عالم من أعلام التلاوة وصاحب الصوت الخاشع المتزن، الشيخ محمود خليل الحصري.

0: ولد الشيخ محمود خليل الحصري في قرية شبرا النملة بمحافظة الغربية في مصر عام 1917، حافظ القرآن الكريم كاملا وهو في الثامنة من عمره، وتم تجويده في سن 12. منذ بدايته كان الشيخ محمود خليل الحصري تظهر عليه علامات النبوغ في تلاوة كتاب الله، وكان حريصا على الالتزام بأصول التلاوة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

مستمعينا الأعزاء، في عام 1944 اعتمدته الإذاعة المصرية قارئا معتمدا، ومنذ تلك اللحظة بدأ صوت الشيخ محمود خليل الحساوي يتسلل إلى قلوب الناس في مصر والعالم العربي والإسلامي ليصبح أحد أعظم قراء القرآن في تاريخ التلاوة. بسم

ما يميز الشيخ محمود خليل الحصري عن غيره من القراء هو التزامه التام بأحكام التلاوة وبراعته في استخدام المقامات الصوتية دون إفراط أو تكلف. كان يستخدم المقام ليخدم المعنى لا ليظهر مهارته الصوتية. ومن أبرز المقامات التي كان يتقنها الشيخ محمود خليل الحصري مقام الحجاز، مقام الحجاز الذي كان يستخدمه في آيات الخشوع والتذلل لما فيه من روحانية وحنان، وأيضا كان يستخدم مقام الصبا وكان يظهر بشكل جلي في تلاواته للآيات التي تتحدث عن الحزن أو العذاب.

0: الشيخ محمود خليل الحصاوي، مستمعينا الأعزاء، برع في استخدام المقامات، كيف ما قلنا استخدم مقام الحجاز ومقام الصبا وأيضا مقام البيات وهو مقامه الأساسي حيث بدأ به أغلب تلاواته. كان ديما يبدأ أغلب التلاوات متاعه بهذا المقام، مقام البيات، لما فيه من وقار وثبات. وأيضا كان يستخدم مقام السيكا اللي يضفي طابع وجداني خاص ويظهر في تلاوته اللي تتناول آيات الرحمة، آيات المغفرة وغيرها من الآيات اللي يستعمل فيها تلك المقامات. الشيخ محمود خليل الحصري رغم أنه تميز بكل هذه المقامات فإنه الأداء متاعه لم يكن أبدا أداء استعراض، بل كان خضوعا للنص القرآني وتقديما لمعانيه بأرقى صورة.
1: أعوذ

الشيخ محمود خليل الحصري مستمعينا الأعزاء هو أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وكان له السبق أيضا في تسجيل المصحف المعلم والمصحف المترجم والمصحف المجود، وكان رحمة الله عليه الشيخ محمود خليل الحصري سفيرا للقرآن في العالم، حيث جاب البلاد شرقا وغربا ناشرا نور كتاب الله بصوته الخاشع المتزن.

مستمعينا الأعزاء، لم يكن الشيخ محمود خليل الحصري مجرد قارئ، بل كان معلما، كان مجددا، عمل على تدوين علم القراءات، وسجل المصحف الشريف بطرق متعددة، منها المرتل والمجود والمعلم والمصحف المفسر، وسجله أيضا بروايات مختلفة. سجل ختمة برواية حفص عن عاصم، وختمة برواية ورش وقالون والدوري عن أبي عمرو. أيضا الشيخ محمود خليل الحصري هو كيف ما قلنا أول من سجل القرآن كاملا في الإذاعة المصرية، وكان ذلك سنة 1961، وهو أيضا أول من تلا القرآن في هيئة الأمم المتحدة عام 1977 وأمام الكونغرس الأمريكي وفي قاعة البرلمان البريطاني، رتل رحمه الله القرآن الكريم، وكان بحق سفيرا للقرآن في العالم.

الشيخ محمود خليل الحسري مستمعينا الأعزاء كان يتقن المقامات الموسيقية العربية باحتراف نادر، لكنه لم يستخدمها للزينة أو الاستعراض، بل وظفها لأداء رسالة القرآن ولتوصيل المعاني بأقصى درجات الجمال والتأثير. اتسم أسلوب الشيخ محمود خليل الحسري بالهدوء والتثبت، وكان يحرص على أن تكون كل كلمة مفهومة وكل حرف في مكانه. لم يكن يطيل أو يزخرف التلاوة كما يفعل بعض القراء، بل التزم بمبدأ أن يكون صوت القارئ خادما للنص لا طاغيا عليه. لم يكن الشيخ محمود خليل الحسري يتجاوز المقام الواحد في أغلب تلاواته، بل كان ينتقل بمرونة داخل المقام الواحد، مما يظهر عبقريته في السيطرة الصوتية. ورغم ذلك كان قادرا على التلوين الصوتي الداخلي ضمن المقام.

0: توفي الشيخ محمود خليل الحصري في عام 1980، لكن صوته بقي خالدا يتلى كل يوم في مشارق الأرض ومغاربها، يذكرنا بجمال التلاوة وعظمة القرآن. مستمعين الأعزاء، في حضرة صوت الشيخ محمود خليل الحصري تسكن الأنفس وتخشع القلوب. ولم يكن الشيخ مجرد قارئ، بل كان مدرسة متكاملة في الأداء والوقار. رحم الله الشيخ محمود خليل الحصري وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات وحكايات.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد الموعد واللقاء وتتجدد الرحلة تحت عنوان نداء من القلب. مرحبا بكم، سعداء جدا بطبعا هذه المنوعة واللقاء المباشر معكم مستمعينا الكرام، فأينما يصلنا صوتنا وصوت القرآن الكريم، صوت الأناشيد الدينية، صوت ضيوفنا زادة اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا في جل الفقرات، أكيد إن شاء الله تتحقق الإفادة، تتحقق الإضافة للجميع. المهم أنه تكونوا بألف ألف خير، وإن شاء الله يا رب تمر هذه الأوقات بذكر الله، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكل عمل فيه طاعة وعبادة وفيه أيضا إدخال للسرور والفرحة والبهجة. فنحن خير أمة أخرجت للناس، إن شاء الله يا رب نكون بالفعل كذلك، بحسن القول وكذلك بالأعمال الطيبة، بالأعمال اللي تشرح الصدور وتخلينا دائما على الطريق السوي، تخلينا دائما خير قدوة وأسوة طيبة بإذن الله تعالى. إذن نداء من القلب يتواصل من الآن إلى حدود الساعة الخامسة بإذن الله تعالى، إن شاء الله نوفق في مدكم بمواضيع تكون في مستوى انتظارات كل مستمعينا وأحبائنا في تونس وخارج حدود هذه الأرض الطيبة. رحلة اليوم يقودها طبعا زهير المسعودي في الإخراج التقني، وسوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، صندس هلالي خلف المسطح. مانيش باش نكون وحدي كالعادة، باش يشرفوني وينوروني مجموعة من الضيوف اللي إن شاء الله تكتشفوهم تباعا. أولى الفواصل حاضرة للبث مستمعينا الكرام، نستمع إليها ثم لنا عودة مع أولى فقراتنا قرآننا حياتنا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا،
1: قرآننا حياتنا. أولى فقراتنا اللي باش إن شاء الله نستقبلوا فيها أمنة بن عباس حافظة لكامل الكتاب وجاتنا من ولاية منوبة. السلام عليكم، مرحبا أمنة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله على أفضل حال. إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير، وإن شاء الله ديما منورين أهل القرآن بحضورهم. طيب آمنا، ننطلق على بركة الله في هذا الحوار وهذا الحديث الشيق معك. ننطلق منذ البداية ومنذ يعني الانطلاقة الفعلية في حفظ الكتاب، كيف كانت اللحظات الأولى؟ شكون اللي شجعك؟ شكون كان خير سند ليك في هذه الرحلة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام،
2: والصلاة والسلام على رسول الله. أنا آمنة،
1: مرحبا،
2: عمري 22 سنة،
1: ما شاء الله،
2: خاتمة لكتاب الله الحمد لله. كيفاش بدأت الرحلة؟ بدأت من عمري 8 سنين، شجعوني أمي وبابا. وكان المعلمة متاعي كان عندها أثر كبير في الرحلة متاعي، في أن أنا نكمل.
1: في أي من أي ناحية يعني مؤثرة فيك المعلمة هذه؟ هي كانت سند باش أنت تكمل الكتاب في أسرع وقت ممكن، يعني التشجيع متاعها كيفاش كان بالنسبة ليك قولا وعملا؟ حضوريا زادة كانت موجودة معك
2: أكثر من اللي أنت تتصورت.
1: ما شاء الله.
2: نجم تقول إنه هي كانت أم ثانية،
1: نوجه لها تحية ونذكر اسمها،
2: نجاة الزدايري، ربي يبارك لها في الدنيا وفي الآخرة.
1: اللهم آمين.
2: ومش أنا وحدي، معايا أختي زادة، ومعايا برشة برشة معناه في عمري، كل شيء، هم أخواتي في القرآن زادة. فكانت بالنسبة لي المعلمة وأخواتي في القرآن كانوا عيلة ثانية، فهذيك هي معناه من ناحية أنه كيفاش واحد يثبت وكيفاش يكمل، فكان عندهم أثر كبير في أنه واحد يبدأ ويكمل.
1: الحمد لله يا رب، وإن شاء الله ربي يبارك لهم اللي كانوا معاك واللي شاركوك في هذه الرحلة. أنت تحدثت على رحلة طيبة شيقة مع كتاب الله العزيز. نرجع معاك للحظات ومجالس الذكر ومجالس الحفظ. عادة كيفاش تكون أحاسيسكم، مشاعركم، أحاديثكم، الجو العام في مجالس الذكر كيف حاله؟
2: والله شو نقول لك، هي مجلس الذكر لذة، عندها لذة خاصة.
1: نعم.
2: خاصة حصص الإملاء، خاصة حصص التكرار، حصص التسميع.
1: نعم.
2: الواحد يكون شوية متوتر على خاطر عنده تسميع باش يسمع المعلمة متاعه، وكان فما تنافس بيناتنا بحكم أنه أنا ما كنتش وحدي معناها.
1: نعم.
2: فعندها لذة خاصة، سواء في الصغر وإلا سواء تو في العمر هذا في الكبر معناه.
1: نعم. المنافسة هذه أكيد منافسة شريفة.
2: أكيد.
1: إلى أبعد الحدود، يعني كنتوا تتنافسوا شكون اللي يحفظ خير، شكون حتى جودة الصوت نتصور تتنافسوا عليها.
2: بالضبط. أكيد أكيد. في الترتيل.
1: نعم.
2: في الحفظ، شكون حفظ خير، شكون سمع بلاش أخطاء، شكون أخطأ، فهكيك. فكانت تنافس شريف كما يقول ربي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكان هذيك بيئة معنى الكلمة معنى.
1: فرصة وجودك نغتنموها للاستماع إلى صوتك الجميل جدا، وهذه بشهادة الدكتور والشيخ أسامة بن العربي اللي نحييه وطلب منه باش نسمع صوتك.
2: أيه.
1: ولو في زوز آيات.
2: آمنة
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بسم الله ما شاء الله، ربي جزيك كل خير وربي ثبتك. حقيقة صوت جميل وتلاوة طيبة من الشاب طبعا آمنة بن عباس. مدار سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة مرهونة بالقرآن، هل تستشعرين هذا المعنى آمنة؟
2: أكيد. نجم نلخص هيك في حاجة، انه انا حاليا من كيفاش نقول لك، ما نصورش حياتي بلاش قرآن.
1: نعم.
2: نجم نخسر كان في الكلمتين هذوم. حياة مع القرآن حياة تسمى حياة.
1: نعم.
2: حياة أخرى، سكينة، طمأنينة، رزق.
1: نعم.
2: من كل ما حياة أخرى مع القرآن.
1: حفظ القرآن فيه حفظ للجوارح، خاصة وقت اللي نتدبر جيدا في المقاصد الموجودة بين ثنايا الآيات. ف وانت أكدت أنه حياة آمنة لا يمكن أن تكون بمنأى عن القرآن الكريم. هل تحاولين أو تجاهدين نفسك على ترجمة ما وجد في القرآن على أرض الواقع في سلوكك اليومي، في معاملاتك، في أقوالك، وحتى في اختياراتك آمنة؟
2: أكيد نحاول، ونحن مادام نحاول ومادام عثنية صحيح شو ربي يوفقنا وييسر لنا. هي الفكرة كيفاش؟
1: نعم.
2: أنه أنا ديما نقول أنه القرآن هو اللي يحفظنا، فسواء أنا صغير حتى كان ما يعرفش. طبعا أنا كنت في عمر صغير كي حفظت القرآن، حفظت وأنا 15 سنة، فما نعرفش شنو هو معناها القرآن، شنو هو بركة القرآن، ما كنتش نفهم وقت. بعد بالعمر كي كبرت وكي عشت مع القرآن، قلت كي عشت معاه مش كي حفظت، وكي عشت مع القرآن وشفت فهمت كي كبرت شوية. فالفكرة إنه القرآن هو حافظنا، مهما الحاجات اللي تعديت فيهم في حياتي كل شيء، كان القرآن حافظني عن كل سوء، عن كل شر، عن كل حاجة بأتم معنى الكلمة، عن تجربة معنى شخصية. فهو اللي حفظني، أنا ما حفظتوش، هذه حاجة الأولى. ثاني حاجة، قد ما على ختمة مثلا أنت حافظ القرآن فبش تكون عندك ختمات ورد، ختمة بعد ختمة كل مرة تفيق بكلمة جديدة هكاية تستشعرها، تستشعر إيه، تقول سبحان الله أول مرة نقرأها كأني ما حفظتهاش قبل،
1: رغم عندك سنوات مع الكتاب.
2: بالضبط، هذيك هي. فواحد كل ما يكبر مع القرآن، كل ما يعيش مع القرآن يفهم حاجات أخرى، يفتح عليه ربي فتوحات كبيرة،
1: وكل ما تكتشف فيه أسرار جديدة.
2: أكيد
1: زيدة.
2: أكيد. وكل مرة القرآن يخليك شيق.
1: نعم.
2: القرآن هو الكتاب الذي لا يمل منه.
1: صحيح.
2: كل ما تقرأه تعرف حاجات جدد، كل ما تقرأه تكون متشوق باش تعاود تقرأ.
1: نعم. أقرب الصور إلى قلبك، أو أقرب صورة أو آية القلب آمنة بن عباس؟
2: سورة سيدنا يوسف، نحبها برشا السورة دي.
1: نعم.
2: نحبها برشا. سورة سيدنا يوسف عندي بها علاقة خاصة شوي. جيت بريود بعد ما أنا حفظت القرآن، بعدت على المحيط متاع القرآن، بعدت شوي، فكان ديما سورة سيدنا يوسف هي الباب اللي نرجع له، هي الحاجة اللي ديما نرجع لها.
1: نعم.
2: فكنت ديما معناها نرجع لسورة سيدنا يوسف ونحبها برشا. هيك هي.
1: نجم نسمع منها بعض الآيات؟ تفضلي آمنة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم

0: الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من القرآن نعود إلى سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحديث جميل جدا، حديث حقيقة يترك فينا الأثر الطيب ويجعلنا نتشجع لحفظ الكتاب والتدبر فيه حتى نكون كالأترجة. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. هذه الأترجة، هذه الثمرة الطيبة المظهر والرائحة. فسبحان الله، يعني تمثيل جميل جدا من سيدنا صلى الله عليه وسلم، وتشبيه في محله. كيف لحافظ القرآن وحامل القرآن أن يكون كالأترجة آمنة بن عباس؟
0: هو كي يحاول، أنا نتصور أنا كل من الإنسان يحاول مع القرآن، كل ما يقرأ القرآن أكيد بشي يجي فيه.
1: نعم،
0: القرآن يربينا حقيقة. أنا شخصيا مش آمنة طو، مش آمنة اللي كانت عامين تالي، مش آمنة اللي كانت 5 سنين تالي. عن تجربة القرآن يربيك، ينحي لك السلوكيات اللي ما هيش، يستوي لك حياتك. القرآن يربيك بأتمعنا الكلمة، هذيك هاي
1: آمنة. والوسائل الحديثة، آمنة كحافظة للكتاب وحاملة للكتاب والوسائل الحديثة، كيفاش تنجم، خاصة وأنه يقال أنه اليوم مضيعة كبيرة لأوقاتنا مع هذه الوسائل الحديثة، على حساب أشياء كان من المفروض أنه نهتم بها وتكون أولوية في حياتنا، ومنها القرآن الكريم.
0: صح، إنه هو الحاجة، الحمد لله، الحمد لله من فضل ربي، إنه هو الإنسان بدأ القرآن من الصغر، من الصغر، فكان معلوم معناها عدنا انه القران هو اولويتك، من اولوياتك. فهذه حاجه تعاونك برشا كي انت تكون معناها تعرف ان القران من اولوياتك، يجي القران من بعد اي حاجه اخرى تجي من بعد. فماكش باش تنجم تعدي نهارك ما غير ما تقرا قران، والا ما غير ما تعمل وردك، والا ما غير ما يكون في حياتك قران، ما تنجمش، ما تنجمش. هو اولويه، ما تنجمش تعدي باش قبلها نهارك معناها. فذيك هو باش تكون أكيد راهو تليفونات الكل راهو مضيع الوقت، وأنا بيدي الحمد لله واحد يضبط في نفسه.
1: نعم.
0: أما لازم إنه الإنسان يحط أولويات ويضبط نفسه.
1: آمنة وتأثيرها في المحيط القريب منك، كيفاش تحاول تأثر في هالسلوك الجميل هذا اللي خذيته من القرآن في أقرب الناس ليك وفي أصحابك، في الناس اللي تعرفهم، في جيرانك، في الناس اللي تقابلهم كعابري سبيل في حياة آمنة بن عباس؟
0: أنا نحب كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم:
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: نعم.
0: فأنا هذا هو الحديث اللي نحب نمشي به، حتى كين ما علمتش آية، تحاول تقول على سلوك، تحاول تقول على حاجة، فهكك. فواحد يبدأ بالنهي عن المنكر، يبدأ بالأمر بالمعروف.
1: نعم.
0: للي يجي فيه، والحمد لله هذاك هو.
1: إن شاء الله يا رب يثبتك، وإن شاء الله
0: رب يستخدمنا ولا يستبدلنا وينفع بينا.
1: أمين. أمين. اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله يرزقك الصدق والثبات بإذن الله تعالى. رسالة للمبتدئين في حفظ الكتاب منك أنت كآمنة، واللي بديت الحفظ منذ سن 8.
0: الله، شو نقول لك، أنت مادام بديت معناها ربي شايف فيك خير كبير.
1: نعم.
0: معناها اثبت على 2، هذه هي معناها راهو الانسان اللي بدا يحفظ القران ولا حافظ القران راهو اصطفاء، اصطفاء من ربي. الواحد باش يشكر نعمه ربي على الاصطفاء هذا، يشد صحيح في 2، يحاول يلتزم، اكيد فما راهو فما فتن، وفما سبحان الله فما
1: تردد، فما بخل زاد في بعض الاحيان،
0: هذاك شيطان، هذاك مدخل من داخل الشيطان. فالواحد يحاول يثبت، سواء يثبت بروحه يشوف محيط يكون فيه القران، هذاك الكون راهي صحبه القران ومحيط
1: صحيح.
0: القران عندها اثر كبير كبير كبير، خلي فيها انا اكيد باش يكون اثر كبير في اللي بدي من حفظه، بدي معناها بدي يحفظ جديد. فأنا ننصح كل واحد بدي يحفظ جديد يشوف محيط تاع قرآن، يشوف صحبة قرآن.
1: نعم.
0: ويشد صحيح، ويشكر ربي عن نعمة الاصطفاء بأنه هو يشد صحيح.
1: يعني اتحدثت على الصحبة وصاحب ساحب، أصدقاء المقربين الآمنة من أهل القرآن فقط، وإلا حتى يعني من فئات أخرى وعندهم ميولات أخرى غير القرآن؟
0: لي عندي برشا صحاب، أما الحمد لله، الحمد لله من فضل ربي إنه صحابي المقربين برشا، حتى اللي ما هوش حافظ القرآن نحسبه على خير، وفيه بعض من خلق القرآن الحمد لله، واللي مش حافظ بدي يحفظ الحمد لله. ما واحد كي أن يحب لنفسي كأن يحب لأخيه كما يحب لنفسه. فهكاك واحد كي رأى الخير وكي رأى الثمرة في روحه ويرى تغير حياته كيفاش كان كيفاش ول، فأكيد أنا نحب صديقي وإلا صديقتي، فأنا باش نصحها،
1: فأنا باش نخطط للناس الكل.
0: أكيد أكيد وأكيد سنشد عضدك بأخيك. أنا كي رأى هو يعمل في الخير أنا باش تزيد الهمة متاعي. فهكاك.
1: طيب دور العائلة في حياة آمنة ومدى مساهمتها في الثبات على طريق القرآن؟
0: الحمد لله ربي بارك لهم أمي وبابا، كان عندهم أثر كبير علي. بابا كان حريص علي وأمي كيف كيف.
1: نعم.
0: وكيف ما قلت لك كانت عندي أمي ثانية اللي هي المعلمة متاعي نجات، فكان عندها حرص كبير علي. ربي بارك لهم.
1: ربي بارك لكل إنسان كان موجود في حياة أمنة بن عباس. نحيي مرة أخرى الشيخ والدكتور أسامة بن العربي، نحيي كل من ساند أمنة بن عباس في مسيرة الحفظ وإلى حد الآن. الحمد لله يا رب مازلت تخوضين أحسن رحلة في هذه الحياة. نعم نعم ربي ثبتك إن شاء الله. أترك لك كلمة الختام وتحية الختام أيضا أمنة.
0: ماشي. نشكر كل إنسان كان عنده أثر طيب فيا. نشكر صحابي اللي كانوا معايا وشجعوني إنه أنا نرجع للقرآن ونكمل حفظي وكانوا معايا. نشكر معلميني مدرسيني اللي قروني حتى اللي ينفعني بحرف. هما برشا باش نذكر ما أخاف لا ننسى شكون. وربي يبارك فيك على الاستضافة الجميلة.
1: العفو العفو.
0: وكهو
1: كنت جد سعيدة بهذه الجلسة الطيبة معك آمنة بن عباس. حقيقة كل ما يكون عنا لقاء مع أهل القرآن إلا وتكون الاستفادة حاصلة والتشجيع والتحفيز على لسانهم إن شاء الله يوصل لقلوبكم مستمعينا الكرام، باش نكونوا على نفس المنهج منهج القرآن الكريم. ونحب نشكرك مرة أخرى آمنة. نحب نشكر أختك زادة فاطمة اللي موجودة معنا في الكواليس. نشكر صديقتك
0: أي صديقتي نور،
1: صديقتك نور فاطوم. ونشكر زادة العائلة الكريمة. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك.
0: الله خيرا.
1: مستمعينا الكرام بعد فقرة قرآننا حياتنا باش يكون عنا موعد مباشر مع الدكتور والشيخ طبعا الأسعد بن حمودة، واليوم في ركن بالقيم نرتقي سوف نتحدث عن العزة بالإسلام.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي،
2: بالقيم نرتقي. فقرة وصلنا لما 43 دقيقة. سعداء جدا باستضافة الدكتور والشيخ طبعا سي الأسعد بن حمودة. مرحبا بك، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله،
2: الحمد
3: شكرا
2: لله
3: على الاستضافة.
2: بارك الله فيك. إذن موضوعنا حقيقة يمس مباشرة القلب، كيف لا، وهو يتعلق بالعزة بالإسلام. فكيف لنا أن نوضح هذا المصطلح دكتور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا مفهوم العزة، لا يكون المؤمن إلا عزيزا في علاقته بالله، يكتسب المؤمن هذه العزة.
2: نعم.
3: التي ليست مرتبطة بجاه ولا بسلطان ولا بمال ولا بتصفيق الجماهير، ولكن مرتبطة بالله، لأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
2: نعم.
3: وإذا أردت العزة فعليك أن تتخلص من كل شيء وأن تتمسك بالله وحده. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. المؤمن عزيز بعلاقته بالله. المال لا يعني له شيء، السلطان لا يعني له شيء. المؤمن الحقيقي علمه الإسلام أن يكون عزيزا، أن لا يكون ذليلا البتة. الحياة يعني بذلة، الموت خير منها. هو يفضل الموت، يفضل الشهادة.
2: نعم.
3: على أن يعيش في هذه الدنيا يعني ذليلا. العزة هي تلك
2: الكرامة،
3: وليس ذلك الاستكبار الأجوف أو ذلك الاستعلاء. لا، المؤمن متواضع، ولكنه حتى ولو كان فقيرا هو عزيز، عزيز بعلاقته بالله، عزيز بدينه.
2: نعم.
3: عزيز بعلاقته يعني أنه يمتلك الأشياء ولا تمتلكه الأشياء.
2: كيف لنا أن نترجم هذه العزة بالإسلام على أرض الواقع؟
3: نعم، هذا هو السؤال، هذا هو المفصل، هذا هو السؤال.
2: نعم.
3: الأساسي على المؤمن إذا ارتبط بالأشياء، ارتبط بالآخرين، ارتبط بغير الله لنقول كذلك، فإن هذه العزة تتناقص وتتناقص. عليه أن يحرق كما يقول الأخوان المتصوفة، أن يحرق كل ما سوى الله من قلبه، وأن يجعل الله فقط في قلبه. هو لا يتعلق بالأشياء، حتى إذا يعني فقد هذه الأشياء لربما يعني أسال ماء وجهه أو ذل نفسه، ذل نفسه لإنسان آخر لأنه يحبه أكثر من الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. الله يقول لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. المؤمن حتى في مواجهته لعدوه،
2: نعم،
3: عليه ألا يهرب. علمنا الإسلام حتى أن التولي يوم الزحف يعني من أكبر الكبائر، أن أموت وأنا واقف ولي شرف هذه الوقفة وهذه العزة.
2: نعم.
3: في وجه الظلم، على أن يعني أهرب وأتولى وأكون ذليلا.
2: نعم. المؤمن رأينا كل هذا دكتور لسعد، يعني وتجسيدا لهذه القيمة العزة بالإسلام، شاهدناها وشاهدها الملأ عبر الوسائل الحديثة وعبر وسائل الأعلام أيضا في حرب أكتوبر في غزة. يعني
3: نعم.
2: هذه العزة وهذا الشموخ وهذا التشبث الكبير بالإسلام.
3: نعم.
2: لدى الفلسطينيين
3: هناك صورة يعني جابت العالم وتفرج فيها الجميع.
2: نعم.
3: قديمة هي، ذلك الطفل الذي يواجه الدبابة بحجر في فلان، يحمل حجر دبابة، ماذا سيفعل هذا الحجر
2: إلى
3: تلك الدبابة؟
2: نعم.
3: المصفحة والمذرعة يعني لا شيء، ولكن هذه وقفة عز، وقفة عز ويعني عرق النابض في جسد هذه الأمة. المؤمن يحبذ الشهادة، يعني ماذا يفعل بعدوي؟ أن يقتلني أنا الموت بالنسبة إلي يعني راحة، وبالنسبة إلي لقاء بالله. هيهات أن يكون المؤمن ذليلا، هيهات يعني لا يعطي عطاء رخيص. المؤمن حتى في مواجهته للقوى الاستكبارية في غزة كان عزيزا. أن أموت وأن أقف على هذه الأطلال أعز يعني وأكرم من أبيع من أن أبيع وطني.
2: نعم.
3: المؤمن حينما يسجد لله وعندما أقول الله أكبر، يعني لا يوجد شيء أكبر من الله في قلبي.
2: طبعا.
3: الهاتف عندما أضيعه فليذهب إلى الجحيم، يعني لا أمرض ولا أتعب ولا أبكي عليه، ولا عندما أضعته يعني أنا أتعلق بالأشياء، أتعلق بالهاتف، أتعلق بالسيارة، أتعلق بالآخر أكثر من تعلقي بالله. عندما يكون تعلقك بالله هناك يعني تنتفي جميع الأشياء الأخرى. هناك حادثة، هارون الرشيد مرة من الأيام مار بجيشه ووجد يعني عامل بسيط فلاح في أرضه، وتعدى الجيوش وقف، قالوا ما رهبتش ما خفتش ما وقفتش، والعامل قاعد يخدم على روح يضرب في المسحة وما هموش، وهارون الرشيد متعدي مش متعدي. قالوا ما خفتش ما ترعبتش ما وقفتش. قالوا لي وأنا قلبي مليء بمن هو أعظم منك، يعني
2: بالله سبحانه وتعالى.
3: عجبوا الكلام متاعه، قالوا هاي تمشي معايا وتقعد رفيقي في قالوا به تنجم توفر لي حاجتين، إني ما نمرضش، قالوا لا ما نجمش نوفر لك، إني ما نموتش، قالوا لا ما نجمش، قالوا ما لفهم شكون يوفر لي إني ما نموتش وما نمرضش إلا بأمره. هذا كان أبقى معه أكثر من يعني المؤمن إذا كان إيمانه حقيقة بالله، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، ويعلم أن الله يراه، ويعلم أن الله معه، ويعلم أن الله يعني يحيط بكل شيء. المؤمنون علاش في ظرف وجيز في 20 سنة عملوا حضارة وأنجزوا يعني انتصارات، لأن كان قلبهم بالله، كانوا أعزة المؤمنون يعني محمد رسول الله، والذين الله آمنوا وسلم معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم.
2: نعم.
3: عزيزون يعني على الكفار. لذلك كان الدنيا هذه لا تعني إليهم. من أراد الهبة بلا سلطان والغنى بلا مال فعليه كما يقول الإمام علي، عليه بالله، عليه أن من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء.
2: هل من اليسير دكتور لسعد المحافظة على هذا المستوى الراقي في علاقتنا بالعزة بالإسلام وبهذه الكرامة التي تحدثت عنها في أكثر من موضع؟
3: نعم هذا ممكن، يعني أنا إذا عرفت
2: مهوش مستحيل،
3: مش مستحيل بل بالعكس ممكن، يعني المستحيل ما فهمش يعني في علاقتك بربي المستحيل الله ما فهمش، ما هو على كل شيء قدير. نعم. يعني أولا إذا أراد أن يفعل شيء فإنما أمره أن يقول له كن فيكون بأمر. نعم. من كن فيكون. إذا علمت أن الله هو رزاق ذو القوة المتين فلماذا أكل يعني عيشي وطلب رزقي بذل وأتحمل هذا الذل في هذا؟ نعم. لله أنا أعرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أعلم أن الله إن كتب لي الحياة فإنه سيكتب لي الحياة، وإن كتب لي الموت فإنه سيكتب لي الموت.
2: نعم.
3: لماذا يعني أخاف؟ ربي يقول أتخشونهم في سورة التوبة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنون.
2: نعم.
3: يحارب يوم يعني كلم فيهم في الأعداء وفي الجهاد وقاتلوهم يعذبهم الله بأيدي. قل كيفاش تخاف أنت؟ الخوف من الله، ما تخاف من حد شيء في الحياة هذه. نخاف من المرض ما نخافش من المرض، نخاف من الفقر ما نخافش من الفقر، نخاف من ما نخاف من حد شيء لأني مع الله. الشيطان يقول القرآن الشيطان يعيدكم الفقر.
2: نعم.
3: ويأمركم بالفحشاء، يخوفك، إنما وليهم ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافون فلا تخشوهم، ذلك.
2: نعم.
3: الشيطان يخوف أولياءهم.
2: نعم.
3: يعني أنت كي تبدأ قلبك يزم يجدد إيمانه، يعني هنا نحكيه على شوية يعني في العزة نحكيه على شوية كينونة وجودية.
2: طبعا.
3: وجودك أنت في هذه الحياة هذه باش مرتبط، يزمك تحد تقول مرتبط بالله ومرتبط بالآخرة، لأن الآخرة خير وأبقى.
2: تحدد الهدف
3: الدنيا يعطيك صحة. نعم. تحدد الهدف فيه. هي يعني نحن عند حديثنا عن مسألة العزة فنحن أمام مسألة وجودية، مسألة وجودية. هل أنا في هذه الحياة العابرة، في هذه الحياة العابرة لأعمل وأمر إلى حياة أخرى أفضل وأحسن، وبالتالي فإن هذه الحياة ليست دار مقام، ولا يمكن يعني للمؤمن أن يتمسك بها وأن يفقد يعني كرامته صحيح. فيها
2: نعم. هناك خيط رفيع بين العزة والتكبر أو انعدام التواضع لدى هذا المسلم، فكيف لنا أن نفصل بين العزة والتكبر؟ لأن التكبر سلوك مذموم، سلوك مرفوض في ديننا، ولكن هناك من يربط العزة بالتكبر.
3: لا لا، العزة ليست هي يعني، هناك فرق شاسع بين العزة والتكبر. حتى الغني يكون متواضعا ولكنه عزيزا
2: كذلك.
3: نعم، العالم يكون متواضع ولكنه يكون عزيزا.
2: المثقف يعني أيضا
3: نعم، لا أنافق لإرضاء الآخرين. أنا كمثقف ولا كعالم ولا لا أنافق لإرضاء الآخرين وأفقد يعني ديني في سبيل دنيا. علي أن أكون عزيزا بالله، يعني أن أقول الحق وأن أمشي في طريق الحق.
2: نعم.
3: كلفني ذلك ما كلفني، ولا أعطي عطاء يعني للرخيص ولا الذليل. يعني المؤمن متواضع في كل يعني سلوكاته.
2: نعم.
3: باعتباره أنه من تواضع إلى الله رفعه، وأن المؤمن لا يرى في الآخرين إلا يعني أناس ممكن أفضل منه مهما بلغ في الدرجات.
2: نعم.
3: الآخرين هم أفضل منه.
2: نعم.
3: هذا المؤمن الحقيقي.
2: نعم.
3: يعني يتواضع في إن كان عالما أو إن كان غنيا أو إن كان ذا منصب أو ذا سلطان، فإنه متواضع دائما.
2: نعم.
3: الشيطان هو قال أنا خير من الأنا والأنانية في الإنسان، أن ينظر إلى الآخرين على أنهم أقل منه شأنا ولا أقل منه
2: نظرة
3: علما،
2: نظرة
3: احتقار. هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول الكبرياء وردائي، فمن شاركني فيها قسمت. يعني التكبر من أكبر الكبائر.
2: نعم.
3: من أكبر الكبائر أن ترى الآخر، أن ترى يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكرتني بحديث يقول يكفي يعني من الشر، من الشر اللي دخل الإنسان من النار للنار، يعني بحسب امرئ من الشر يدخلني للنار أن يحقر أخاه المؤمن، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. هذا يحبط لي العمل متاعي، يعني نغزو له بعين أخرى. ننظر له قلت وهذاك في شبيه هكا الدنيا ما تعرفش متى، وهذاك ما شد منصب وأنا ما، هذاك تو عنده الكهرباء هذيك وأنا ما عنديش، تو هذاك شبيه هكا. أنه لا تقول الله سبحانه وتعالى هو الذي وزع هذه الأرزاق.
2: نعم.
3: الله سبحانه وتعالى علاقتي به مختلفة، ذيك علاقته به، أنا عندي علاقة أخرى بالله. لا ينبغي بالضرورة أن تتجسد في المال أو في المنصب. قد أكون فقيرا ولكنني قريب من الله. تقول كيف أنت فقير أنت وقريب من الله؟ كيف أنت كان جاء ربي يحبك أعطاه وكعطاه لأخو شبيه ما أعطاكش؟ مش بشارتي نحن نعبد الله مش بشارتيني دار، هذه عبادة أخرى. مش نعبد ربي باش يعطيني أولاد، نعبد ربي باش يعطيني منصب، يعبد ربي باش يعطيني. لا،
2: الجزاء لن يكون ماديا.
3: علاقتك بالله علاقة أخرى، علاقة ماهيش خاطر أعطاني نعبده كي ما أعطانيش. سيدنا يونس، سيدنا أيوب، سيدنا أيوب كان لبس عليه وغني وكذا، قالوا للشيطان والعباد قالوا يعبد في ربي هذا خاطر عنده الدنيا. كان يفقد هذا الكل تو ما عادش يعني فيها حتى ركعة،
2: ومن بعد صار العكس.
3: يا أخي فقد أولاده، فقد. نعم.

0: سعد، وأنت تتحدث عن العزة، سبحان الله، يعني وكأننا نشاهد صورة ناصعة البياض لهذا المسلم المستقيم، لهذا المسلم التقي، لهذا المسلم الذي يرتقي في معاملاته، في تصرفاته، في سلوكه، في حياته، في طريقة نظرته لهذه الحياة باعتبارها زائلة، لأنه يعمل من أجل الآخرة. فهنيئا لكل من اعتز بدين الإسلام، وهنيئا لكل من عاش عزيزا في طاعة وفي قرب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا هو عليه أن يأخذ هذه المسافة بين الأشياء، هذه المسافة بين الناس، لأنك ستفقدهم في يوم من الأيام، هذه الأشياء ستفقدها، هؤلاء الناس ستفقدهم، من ستجد في الأخير
0: الله
1: عندما
0: سبحانه
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي معك وهو معكم أينما كنتم. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فإنه فقد كل شيء، سيعيش هذه الحياة وهو تائه، لأن الله يعني سبحانه وتعالى أعطانا، قال لنا هذه هي الطريق، هذه سبيلي، هذه هي الطريق، هذه، وإنه في هذه الدنيا سيعيش من ضيع الله وتمسك بالأشياء وتمسك فإنه سيعيش عيشة ضنكا، عيشة ضنكا، نهار كامل هو شبيك مدبر مريض عليه، خاطر فقدت هي عمل ربي في بالك، احنا نقولوا دافع الله ومكان أعظم، هاو ربي موجود، هاو مثال الشيء، مهما كانت المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول أنا راني في نهاية الأمر راجع إلى الله، مانيش في هذه الدنيا، نحن أبناء الآخرة، يعني في نهاية الأمر ماذا سأفقد؟ أنا نحافظ على صحتي، نحافظ على روحي، نحافظ على في نهاية الأمر، لكنني سيأتي ذلك اليوم والذي ألاقي فيه الله سبحانه وتعالى. ونتحدث عن تلك الآية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.
0: نعم.
1: ويحذركم الله نفسه. على المؤمن في النهاية أن يكون عزيزا بالله، كلفه ذلك ما كلفه
0: طبعا،
1: وأن لا يكون ذليلا، وأن لا يعطي عطاء يعني الذل، وأن يبقى عزيزا بارتباطه بالله سبحانه وتعالى.
0: هذا هو أستاذ، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، شكرا على دقة التفسير والتوضيح لهذا المصطلح اللي هو في علاقة بالعزة بالإسلام. دمنا أعزاء، إن شاء الله يا رب نكون دائما في طريق العزة وطريق الانتماء الرفيع للدين الإسلامي على جميع المستويات، وتكون علاقتنا بالله علاقة وطيدة حتى يصلح حالنا وحتى نعيش هذا الثبات وهذه الاستقامة. شكرا دكتور سعد بن حمد،
1: عايشك بفضلك، عايشك،
0: بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نرفع إلى حضراتكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: أشد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الاعتزاز بالهوية الإسلامية من أحسن الأعمال عند الله تعالى، وعلى المسلم أن يفخر بدينه فخراً عظيماً. يقول الله تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. والمقصود بقول الله تعالى وقال إنني من المسلمين في الآية الكريمة هو الافتخار والاعتزاز بهذا الدين المبارك، بل إن الله قد جعل الاعتزاز بالإسلام من أحسن ما يقوله المؤمن، فيجب على المسلم أن يعتز بهذا الدين المحكم وما فيه من العدل والرحمة والنور والسماحة والمرونة والواقعية التي لا تجدها في أي شريعة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. حديث الروح، حديث الروح،
1: حديث الروح، وكيف لنا أن نستمتع بهذه الحياة الدنيا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأكيد من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. معنا للحديث حول هذا الموضوع الأستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس. مساء الأنوار أستاذة.
2: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عطر الله مساءكم بذكره وشكره وحسن عبادته
1: أحبابي. نعم، بارك الله فيك، شكرا على هذه التحية. والسؤال، كيف نستمتع بهذه الحياة في مستويات عدة، لو نذكرها ولو نفصلها أكثر للسادة المستمعين والمشاهدين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: سؤال جميل وراقي وقراق جمال روحك حبيبتي.
1: شكرا شكرا.
2: كيف أستمتع بالحياة ونستمتع بها كما يريدها الله؟ ليست متعة الحياة في كثرة المال ولا في السفر الدائم ولا في امتلاك كل شيء، بل قد يجد الإنسان السعادة في فنجان قهوة مع أمه أو ضحكة صديق أو راحة ضمير بعد عمل صالح. الحياة الجميلة ليست خالية من المشاكل، بل قلب يعرف كيف يرى النعم وسط التعب. ومن أجمل ما قيل، ليس أجمل ما في الحياة أن تعيش طويلاً، بل أن تعيش مطمئنا. هناك خطوات، منها الاستمتاع بالحياة يبدأ أولا بالرضا.
1: نعم.
2: أدرك ما الرضا؟ الإنسان الذي يقارن نفسه بالناس دائما لن يشعر بالشبع أبدا. أما الراضي فإنه يفرح بالقليل ويبارك الله له فيه، لأن شكرتم لأزيدنكم. كذلك ثم حاجاتك بسيطة ربما لا تمر علينا ولا نستطيع أن نعبر عنها، هي عش اللحظة ولا تؤجل سعادتي. بعض الناس ينتظرون النجاح ليبتسموا أو المال ليرتاحوا أو الظروف المثالية.
1: نعم، هناك من تقترن سعادته الفعلية بوجود شخص معين ومحدد، وهذا ما يسمى التعلق المرضي أو ما ينغص حياتنا ولا يجعلنا نستمتع حقيقة باللحظات التي قد تمر ولن تعود مرة أخرى. أستاذ،
2: أحسنتي حبيبتي، لذلك ربما التعلق بالأشخاص أو بالأشياء كذلك.
1: نعم،
2: لذا استمتع بيومك بحديث جميل، بقراءة نافعة، بنزهة قصيرة، بل حتى بلحظات الهدوء. العلاقات الطبيعية كذلك طيبة، من أعظم أسباب السعادة. الكلمة الحنونة، السؤال عن الأحبة، الجلوس مع العائلة، صلة الرحم، كلها هذه أمور تجعل القلب حيا مطمئنا. فالإنسان لا يأنس بالأشياء بقدر ما يأنس بالقلوب الصادقة. وكذلك نقطة هامة، لا تجعل مواقع التواصل تقنعك أن الجميع أسعد منك.
1: صحيح.
2: كثير مما نراه مجرد صور للحظات الجميلة، بينما لكل إنسان همومه الخاصة. لذلك عش حياتك أنت لا حياة الآخرين.
1: نعم.
2: القرب من الله يمنح الحياة طعما مختلفا. وما أجملها الكلمة اللي قلتها بنتي، ومن لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة.
1: وهل في الدنيا جنة؟
2: جنة حبيبتي، جنة القرب، جنة التلذذ بذكر الله.
1: نعم.
2: جنة الأوامر بأوامر الله والنهي عن ما نهى الله عنه. الاستمتاع بالحياة لا يحتاج إلى حياة مترفة.
1: نعم.
2: بل إلى قلب يعرف قيمة النعم الصغيرة ويعيش القرب من الله ويزرع الخير. إن شاء الله كل من إنسان يستمع الآن يا ربي يعيشها. سبحان الله، لا يعني ترك الفرح، الاستمتاع بالحياة في مرضاة الله لا يعني ترك الفرح.
1: نعم.
2: ولا الاعتزال الدنيا، بل يعني أن يعيش الإنسان قلبه مطمئنا.
1: أستاذة لميا، وماذا عن اللحظات العسيرة، لحظات الابتلاء؟ كيف لنا أن نستمتع بهذه اللحظات ونعتبر منها، يعني ونحن نتحدث عن جنة الدنيا ونتحدث عن متعة حقيقية قد نجدها في الحياة الدنيا؟
2: أحسنتي حبيبتي، من كثرة الابتلاءات ربما تربية لنا من الله سبحانه. كم جاءنا من ابتلاء وتأثرنا به، إن كان فقد أشخاص أو فقد أشياء أو لم نستطع أن نصل إلى ما أمر الله إليه من عبادة وطاقة جسدية نقوم بها معنا في حب الله. تلك ربما ربطنا إلى أن نلتجئ إليه ولا نسعد إلا بمناجاته. تلك الألام التي ينظر إليها الإنسان من خارج يقول هي مسكين متآذي فقد حبيبة فقد عزيزة فقد، ولكن إذا رأى القلب كم كان موصولا بالله، كم تلك النفحات القلب زادتنا والله العظيم سبحان الله، زادتنا قرب إليه، زادتنا تذلل ومسكنة ونجد المقابل تأييد رباني سبحانه. يجده الإنسان في الإبتلاء، يجده في الفقدان، يجده في الحرمان، يجده في العجز على أن يؤثر في الآخرين أو يجعل بصمة في هذه الحياة يشكر عليها أو تراها يوم غدو بين يدي الله. عمر ما كان الألم، عمر ما كان الألم عقاب، عمر ما كان الفقد عقاب، ولكنه قرب من الله سبحانه. من أكثر ضد الاستمتاع بالدنيا أن إيش راحة الضمير، السكينة بعد الصلاة، لذة القرآن، راحة العطاء، شعور بالرضا، وأن تنام وقلبك لا يحمل حقدا على أحد، أن ترى النعم الصغيرة بعين الامتنان. حاجتين بنتي سندس وأحبابي المستمعين الكرام اللي تخلينا نستمتع بالحياة، الرضا والامتنان بما عندك. أحبابي ديننا ليس قائمة النعاس، بل هو طمأنينة ورحمة وقرب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن تعيش اللحظة الحلال بسعادة، استمتع بالبحر، بالطبيعة، بالنجاح، بالصدقات الطيبة، بالهوايات النافعة، لكن بدون معصية أو إذاء أو إسراف، وأنت تشعر وتعيش مراقبة
1: ودون
2: الله.
1: تكبر كذلك، لأنه هناك من يمنحه الله نعما كثيرة كالعلم، كالتطوع، العمل الخيري، ولكن في ناحية أخرى يصاب هذا الأنا بالكبر وانعدام التواضع، وربما يترجم هذه الأفعال بأشياء تسقط هذه الأعمال الخيرية وتجعله في صف الناس اللي ربما تصاب بالرياء. أستاذة
2: أحسنتي، سبحان الله قال الله كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم.
1: نعم،
2: سبحان الله المرحلة اللي يوصلها الإنسان أنه ربما هو فماش رغم أن يخصف العمل هو الرياء، وإلا سبحان الله التكبر، وإلا العجب. من أجمل كذلك أحبابي متاع الحياة أن يدخل السرور على الناس، فمن أن تكون سببا في ابتسامة إنسان أو تفريج هم أو بر أم أو موسى قلب، ارضى بما قسم الله لك.
1: نعم،
2: تكون أغنى الناس، لا تعتاد النعم كذلك، اشرب الماء وكأنك تتذوق نعمة عزيزة غالية، اجلس مع أمك وأنت تستشعر أن باب من أبواب الجنة فتح لك عندما تمشي على قدمي وأنت بصحة، فذكر أين غيرك يتمنى خطواتك. الامتنان يصنع السعادة، ومن أعظم متع الحياة أن يشعر الإنسان أنه نافع. ضع بصمتك في هذه الدنيا، اترك أثر جميل ينتفع به غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالاستمتاع الحقيقي بالحياة ليس فقدا عابرا، بل سكينة تسكن القلب وراحة ضمير وروح تعرف طريقها إلى الله، دون أن تحرم نفسها من بهجة الدنيا الحلال وتحت الحلال القط. فأجمل الناس ليس أكثرهم مالا، بل أكثرهم طمأنينة، ومن وجد الله في قلبه وجد للحياة طعما مختلفا، ورأى في الأيام مهما أتعبت أبواب الرحمة والجمال. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا راضية وأرواحا مطمئنة، وأن يجعل لنا في الدنيا جنة القرب منه، وفي الآخرة جنة الخلد والنعيم.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. يعني صورة جميلة جدا لهذه المتعة الحقيقية التي قد تطال المؤمن عندما يرضى بما قسمه الله له، عندما يسعى لمرضات الله سبحانه وتعالى وطاعته في كل أحواله، في تحركاته، في سكناته. ففعلا بهذه المعطيات ووفق هذا المعطى سوف يتأكد الصورة الجميلة جميلة لهذه الحياة، وأكيد الحياة جميلة بكل ما فيها من متغيرات ومن متقلبات نعتبر من ابتلاءاتها، فنصبر فننال في النهاية الجزاء العظيم، نحاول قدر الاستطاعة أن نحقق الإفادة ونؤكد وجودنا بأثر طيب جميل في حياتنا. شكرا جزيلا لك يا أستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس. مستمعين الكرام، في أمان الله، بعد قليل يجمعنا لقاء مباشر بالشيخ والأستاذ فتحي خليلي في فقرة نافذة على القلوب.

0: نافذة على القلوب، نافذة على القلوب،
1: نافذة على القلوب وحال قلوبنا مع الشعائر، شعائر الله. طبعا هذا من منطلق آية قرآنية سوف نحاول تفسيرها وتوضيحها للسادة المستمعين مع فضيلة الشيخ والأستاذ فتحي خليلي، إمام خطيب بجامع السلام ولاية جندوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أختي الفاضلة وأحيي كافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حفظكم الله جميعا.
1: بارك الله فيك. إذن كيف لنا أن نوضح هذا المقصد من آية قرآنية تحدثت عن علاقة بين شعائر الله والقلوب، قلوب المؤمنين؟ شيخ فتحي.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية هي الآية 32 من سورة الحج،
1: نعم،
2: المتمثلة في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم.
2: جاءت هذه الآية في سياق الدعوة إلى حسن أداء مناسك الحج وضبطها وتقديرها وتوقيرها. وتعظيم الشعائر لن يكون إلا بتعظيم الله تعالى وإفراده في العبادة. فحين يعظم القلب ربه يعظم أمره ويعظم أحكامه، ومن هنا يتشكل إنشأنا المؤمن الحق بقلب يخشع وعند ذكر الله، يصبر عند الابتلاء، يشكر عند العطاء.
1: نعم.
2: فتعظيم الشعائر في الإسلام أي أنها ليست مجرد طقوس شكلية أو حركات جوفاء، وإنما هي شعائر ومشاعر.
1: نعم.
2: يعني مدارس تصنع القلوب وتربي النفوس وتبني الإنسان المؤمن الذي يحرص في عباداته على فضيلة الإخلاص. لماذا؟ لأن هذه الشعائر إذا أفرغت من صدق النية خاب صاحبها وأضحت كأنها جسد بلا روح أو قشرة بلا لب، بمعنى أنه ونحن في هذه الأيام يعني ونستعد إن شاء الله لشهر شهر العبادات للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
1: نعم.
2: فإننا مثلا لو يقتني أحدهم أفضل الأضاحي تكون نيته متعلقة أساسا بالبهرج الاجتماعي دون يعني اهتمام بجانب القربان وبجانب إحياء السنة،
1: نعم،
2: فإن هذا قد لا ينفعه كثيرا. وبالتالي فإن تعظيم الشعائر، ولهذا عندما فسر كثير من العلماء هذه الآية لم يختلفوا كثيرا في ربطها بمسألة القلب، لأنه هذه الشعائر متى عظمناها فذلك عنوان تقوانا. وابن كثير يقول في تفسيره: تعظيم الشعائر نابع من تقوى القلوب، فكلما كان القلب أنقى وأتقى كان للشعائر أعظم حرمة ومهابة. ولا يختلف معه إبراهيم بن الأدهم رحمه الله حين يقول: إذا شعرت أن قلبك يعظم أمر الله فاحمد الله فإنها علامة حياة.
1: نعم.
2: وإذا شئت يعني كيف ينطبع هذا سلوكا أو يترجم إلى سلوك، فإنه مثلا بالنسبة إلى مناسك الحج فيها بعض العناء، وفيها عناء وفيها مشقة ورحلة من مكان إلى مكان وطوابير وصفوف وزحام، وهذا كله متى لم يكن القلب مخلصا لله تعالى، متى لم يكن الإنسان يعظم هذه الشعائر وواعيا بغايتها العظيمة وهي الحج المبرور، فإنه ستجده للأسف متأففا أو متضايقا أو متذمرا أو شكاء من التعب ومن طول التعب والعناء، وكأنه يعتبرها يعني رحلة كباقي الرحلات السياحية. وهذا الأمر لا يعني سيحيد بنا عن هذا المقصد، مقصد هذه الآية. ولا ننسى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أكثر الراكب وما أقل الحاج، وما أكثر الضجيج وأقل الحجيج.
1: نعم. يعني فقط المطيع لله والتقي هو من يدرك قيمة تعظيم هذه الشعائر الدينية، لذلك فهناك رابط وثيق بينها وبين هذه المضغة الصغيرة في الجسد التي تعكس صلاح الإنسان أو فساده.
2: نعم، هذا مهم جدا. ولهذا فإنه هذا التعظيم لهذه الشعائر لا شك أنه سيترجم في يومياتنا، في معاملاتنا.
1: نعم.
2: متى كان الله تعالى حاضرا جزءا من حياتنا عامر به قلوبنا، فإن شاء الله أفعالنا كلها ستوسم بهذا الميسم الروحي الذي يراعي الله في سواء معاملاتنا، في أقوالنا، في أفعالنا. وبهذا فإن الاستهانة بهذه الشعائر والاستهانة بهذه العبادات لسبب أو لآخر هي قد تحيد بنا عن الطريق الذي ينبغي أن نسلكه والذي به تتحقق مرضات الله تعالى.
1: نعم.
2: ولا بأس أن ننتهز هذا الموضوع هنا لنفتح قوساً على ما يروج على مواقع التواصل مع كل موسم من مواسم العبادات، والذي يسعى إلى التشكيك في هذه الشعائر
1: للأسف،
2: ويتخذ، وهؤلاء في الحقيقة يتخيرون مداخل إنسانية مزعومة لبث، اسمح لي في هذه الكلمة، لبث سمومهم. منها أقوال: المدارس أولى بأموال الحج، وأثمان الأضاحي كافية لإعانة وإطعام أو إطعام الفقراء. وهذا الكلام الذي في ظاهره يقنع ولكن في باطنه يلدغ ليس له من هدف الحقيقة سوى التلاعب ببسطاء العقول ومحاولة تقويض شعائر هذا الدين الذي هو دين يسر.
1: نعم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لن يكلفنا الله أكثر من استطاعتنا. فهذه حكمة وهذه عبرة من إسلامنا، وما على العبد إلا أن يستشعر شدة افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى ويذكر عطاؤه الذي لا ينفذ، ليهتف ملبيا حبا وشوقا لربه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك. فيدخل البيت الحرام مستغفرا معظما لشعائر الله جل وعلا، موحدا طائعا خاضعا طامعا في مغفرة الزلل وستر كل العيوب، يرجو الرحمة والمغفرة.
2: بارك الله فيك
1: وفيك بارك شيء.
2: يعني عبارات كافية ضافية شافية، لأن الحجة مشروط بالاستطاعة فيه، ومن استطاع إليه السبيل، والضحية سنة لمن هو قادر عليها، لا إفراط ولا تفريط. وكما تفضلت بالآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي فإن ندعو الله تعالى أن يزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يعظمون شعائرك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ والأستاذ فتحي خليلي. مسك الختام إن شاء الله باش يكون بفقرة المدرسة السعيدة مع المربي طارق القلعي.

طلبنا ولأحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حججنا.

0: المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، والسلوك القويم والتصرفات الحميدة، هذا اللي مستحقينه وإحنا في حاجة ليه في بداية السنة الدراسية وفي وسط السنة الدراسية وحتى في نهايتها. نحبوا نشوفوا المدرسة نظيفة، نحبوا نشوفوا تصرفات تنم عن تربية وأخلاق في مستوى عالي جدا من طلبة العلم. هذا عنوان حديثنا مع المربية الفاضل طارق القلعي. مساء النور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا
1: بك. نعم بيك عايش. نعم، هي نهاية السنة الدراسية.
0: نعم،
1: الحقيقة سنحج مع نهاية السنة إلى ما يسمى بمحور يمكن أن نضعه جانبا، هو موجود يكتب دائما في أبواب المدارس. دي كلمة مكتوبة: المدرسة أخلاق أولادكم.
0: نعم،
1: هذه يعني اللافتة يعني تقريبا منذ 43 عاما نراها مكتوبة، يعني كأنها مفروض من وزارة التربية هذا الشعار بالذات: المدرسة أخلاق أو لا تكون. يعني المدرسة أخلاق وعلم وعمل، يعني كلمة أخلاق لابد أن نجدها في المدرسة، وعليه يعني ما يحدث في نهايات السنوات الدراسية العادة هل هو من الأخلاق أم لا؟ وقت نقول أنا في نهاية السنة هي ليست لحظة عابرة، ربما هي المرآة الأخيرة لما تعلمناه طوال عام كامل تقريبا. في آخر الطريق يظهر السؤال الحقيقي، مؤخر العام يظهر عنه السؤال الحقيقي: هل نجحت المدرسة فقط في تعليم الدروس أم نجحت أيضا في تعليم الاحترام والوعي والجمال والانضباط والاحترام إلى آخره؟ نعم نعم. إذن نحن نلاحظ دائما في نهاية السنة الدراسية هذا الفرح المبالغ فيه. الفرح يعني هل هو في نهاية سنة وبالانتهاء من الدروس والتخلص منها، أم هو فرح بالانتقال من مرحلة إلى أخرى؟
0: نعم، لماذا أطلقت عن هذه الفرحة مبالغ فيه؟
1: نعم، لا هو مبالغ.
0: أين المبالغة؟
1: لا هابش نقول فيه، خاصة في المظاهر، في مظهرها وقت نتحدث نحن بكل بساطة حينما نرى تلك الكراسات الممزقة، تلك الأوراق الملقاة،
0: مجهود سنة
1: المجال.
0: كاملة.
1: نعم تمام، هذه وقت نقول هي مبالغ أم هي تعبيرة من التلاميذ من المراهقين على أن هذه الدروس لا تنفع؟
0: هل بهذا الشكل نعبر عن فرحتنا؟
1: طبعا هو ليس بهذا الشكل، ولكن أنا أقول لماذا. هذا هو السؤال المطروح علينا أن نتدارسه معا. يعني هناك هو تعبير، إحدى تعبيرات المراهقين، إحدى تعبيرات الأطفال.
0: نعم.
1: يعني خلينا نقول هو كأنه من حق التلميذ أن يفرح بانتهاء سنة من التعب والضغط والاختبارات. هل يمكن أن يتحول الفرح إلى أذى؟ لا يمكن طبعا. الأذى، وأنا مدرس وأنت أم وذاك الأب حينما يرى كراسات وأقلامه يراها وأقلامه، والمعلم والمدرس يرى دروسه التي كتبها في الصبورة ونقلت على الكراس ثم يجدها ملقاة أمامه في الشارع. الحقيقة هو إحساس يسيء إلينا جميعا.
0: زد على ذلك يعني المنظر المقزز أمام مؤسسة تربوية، وكأنه هذا المشهد لا يليق بقدسية المؤسسة التربوية في حد ذاتها.
1: هو الحقيقة هو لا يليق بها، لكن خلينا نقول لماذا تحدث الفوضى. خلينا نكون عقلانيين نحن بهدوء. لماذا تحدث هذه الفوضى في آخر السنة؟ بعض التلاميذ هم يشعرون أن نهاية السنة تعني التحرر الكامل من كل القوانين، وكأن المدرسة انتهت. إذن خلينا نقول في قصتين: إذن المدرسة انتهت، إذن الاحترام انتهى. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني الآن الصندس: هل أن الاحترام يتمثل في الحفاظ على الكراسة؟ الحقيقة نعم، الاحترام
0: طبعا.
1: حينما أحافظ على الكراسة فأنا أعلن بذلك أو أعبر دون كلام أنني احترمت المدرسة واحترمت إثارها واحترمت العلم بصفة عامة
0: واحترمت نفسي قبل نعم. كل شيء.
1: نعم هذا هو تقديم. ثم تأثير التقليد أو الشيء اللي يقع هذا هو
0: وكأنه فيروس قاعد ينتقل من تلميذ إلى تلميذ.
1: نعم هو ما يحدث الآن ما نراه على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هذه التي نراها دائما، نرى الفرحات المبالغ فيها، وحقيقة أن كأن المجتمع بشكل عام هناك ما يسمى بتصدير الفوضى، تصدير العنف، تصدير العنف المعنوي، العنف اللفظي، العنف. أنا لا أستطيع أن أعبر عن رفضي لشيء ما، فأمزق الكراس وأمزق ورقة وأبواب، يعني هذا هو تقريبا الحقيقة. خليني نحب نقول أنه الفرق بين الفرح الراقي والفوضى، لأن الفرح لا يقاس بحجم الضجيج، بل هو يقاس بجمال الأثر الذي نتركه خلفنا. نحن كتلاميذ نحن في السنة الفارقة، أذكر جيدا أنني قدمنا حصة في مدرسة السعيدة صندس، أنني حينما ذهبنا إلى المعهد الذي درست فيه يوم واحد مني، يعني رجع بين الزمن أكثر من 40 عاما، رجع بين الوراء. فماذا بقي فيه؟ لم يبقى شيء إلا الأخلاق. الأخلاق هي الأثر الباقي.
0: نعم. فما جانب مضيء ومشرق في المؤسسات التربوية في بلادنا يحيلنا حقيقة إلى رفعة الأخلاق وجمال المبدأ، حين نرى مجموعة من التلاميذ يكرمون الأستاذ أو المربي.
1: والله هذا هو تقريبا المثل هذا، قلت مثلا يمكن للتلميذ أن يحتفل بصورة جماعية مع أصدقائه، بصورة جماعية جميلة، بكلمة شكر لمدرسه، بتنظيف القاعة والمدرسة، بدهنها ريت. مثلا نحن لو نسمع هذه العادات، أنه مثلا نعطيك مثال بسيط على الأخر، نحن في بداية السنة هو الذي نقوم بعملية الدهن والتنظيف لأخيره، هكذا ولا لا؟ لماذا لا نرسي قاعدة أننا ننظف هذه القاعات بعد خروجنا منها
0: مثلاً.
1: نتركها نظيفة. وما يحدث كما قلت أنت الآن، ما يحدث للتلاميذ الذين يكرمون أساتذتهم ومعلميهم ومدارسهم، يعني هذا هو الجانب المضيء تقريبا، هو الحقيقة راه منا ومنا موجود يعني. ولكن حينما نشير إلى الجوانب السلبية، ليس للتشهير بها وإنما لتفاديها، لنتدرب على تفاديها، لأن مهمة الإعلام في نهاية الأمر ليس أن يتحدث عن القطار الذي يأتي وقته، بل يتحدث عن القطار الذي تخلف،
0: ونقتصر فقط على إثارة الإشكال. نحن نقدم بدائل، نقدم الحل اللي يمكن وأنه يوري صورة جميلة لمدارسنا ومؤسساتنا، وكذلك الأخلاق أبنائنا التلاميذ اللي هما متعلمين ومتخلقين ومتربين زادة. ودور الولي هوني دور مفصلي، دور مهم، ومهم إلى درجة في التوعية، في التوجيه، في الإرشاد أيضا. أستاذ طارق،
1: نعم هو في الحقيقة هذا هو ما نطمح إليه. الوقت اللي نتحدث عن الجانب هذا، مثلا ثم جانب من جبر الخواطر، كيف ذلك؟ طوق نشوف نحن التلميذ مثلا القسم حينما يعبث بطاولة، يعني خلينا نشوف يعبث بطاولة، يلوث صبورة، يلوث القسم، يحط في باله اللي ثم عامل باش يطلع بينظف
0: وباش يرجع لها هو العام الجاي.
1: لا لا، شوف علاش قلت جبر الخواطر، يحط في باله اللي ثم عامل باش ينظف القاعدة
0: وباش يتعب فيها
1: من جديد. باش يتعب فيها من جديد، اللي كان باش يعمل حاجة أخرى نمشوا نحن غادي. نعرف نحن أن كل نافذة تكسر، وكل فانوس يكسر، وكل زر إطفاء أو إشعال ضوء هو يكسر، هو راه من مال المجموع الوطني، راه اللي كان باش نمشوا نشروا به حبة دواء ولا قلم دائم، نشروا به كراسة، ونشروا به طاولة، ونشروا به أورديناتور جديد وفانوس جديد القاعة ديك، لأنه هو التلميذ مش اللي قعد فيها. نحن ندخل القاعة معادين في مثلا ثلاثة سنوات الإعدادية، أنا كي نخرج منها اللي باش يجي بعد يشوف فيها كما يعني خلينا نعمل بعمل غرس فأكلنا ونغرس فيأكلون. نحن وجدنا القاعات نظيفة نتركها نظيفة، وجدنا يعني
0: الأثر الطيب.
1: نخرج نحن من بلاسة من بقعة حقيقة أنه يعرفون أخلاقنا بأثارنا. اللي في بعضنا يشوف يقول الجماعة اللي سبقونا كيف كانوا، نحن هناك خرجنا من البلاد هذيك، نحن كنا، هل كنا على قدر المسؤولية والاحترام والاهتمام أن نكون هناك بخير أم لا؟ هل تركنا لهم الجو مريحا؟ أما حينما نتركه فوضى فدري على أننا نحن أيضا فوضويون يعني في نهاية الأمر. من المهم أيضا هنا خلينا نقول أن بعض الأولياء يعتقدوا أن هذه التصرفات، وأعتذر لهم، هي مجرد لعب أطفال. في الحقيقة لا، الطفل يحتاج دائما إلى من يعلمه الحدود.
0: نعم
1: هناك حدود، نعم هناك حدود، ومن المهم أن نربي أبنائنا على أن الحرية لا تعني عمرها ما تعني الفوضى.
0: نعم.
1: ما تعني الفوضى، وأن الفرح لا يعني إيذاء الآخرين أيضا.
0: نعم بارك الله فيك. نفاو مداخلة هذه ونفاو لقائنا بأنشودة تعلمني للطفي بوشناق، العلم نور وهذا النور يجب أن ينعكس على أخلاق وسلوك أبنائنا. في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً.

فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.

عودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما

أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: إشهار.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمنوا ونحققوا.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
8: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
7: مزامير زيتونية.
9: الصلاة والسلام عليك.
7: أصوات تونسية.
10: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
7: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
11: بسم الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه الإمام البخاري.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار،
2: إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إشهار.
1: هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر، مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان. تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفواياج، ورجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة، إن أمنوا حقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

هذه جهنم التي كنتم توعدون.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم

0: صدق الله العظيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
2: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
1: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي تبقية لكل الستة النبي، واضح. أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معاهم حمزة وزيد معاهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين. أن يغل والباقون بفتح الياء وضم الغين. أن يغل قال رضوان، قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني معه؟ حفص. عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معناته الراوي الأول تاع ابن عامر الشامي، وعلي معناته سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم، قيل لهم، قيل تو برشا عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركة واحدة، معناتها الفم يتحرك حركة واحدة فقط. لاهقا لاهقو لاهقي لاهقو لاهقي قي، تلقى ماشي للكسر كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركه واحده قي، لا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركه مركبه من حركتين، ما يعملك قويله، هذوما معناتها تفلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد. قلك لا توا هذوما جدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هاكا سيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة نتاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكرها القراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا من يعرفوش يقرأه. لا هبط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم. وكهو ما ذكر واحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. القرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقله، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100، برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من

يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها.

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقول نعور بالتشديد، ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راهو الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، إحنا عنا في تونس عائلة المزي في تبوربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ تبوربة، وكان أهداه مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته وربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما أنت ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بشاش. تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا

0: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردوبان ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها يا ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسرة شو نفرضوها مكسورة، نفرضو الكي شو الكبرى، الكي كافرين، كافرين، والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأها كافرين، كافرين. وأنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا، كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
1: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
0: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
2: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
0: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
0: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه،

0: وسهلا.
1: ربي ان شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركه بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقف فيها النبي، تقف النبي للجماعة وقالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو يقرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذه الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولا وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلموا على زوز همزتين يكونوا قطعيتين، مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصلية يقعد شاء والثانية تحذف جملة واحدة، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناته بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول في ألف وصل، هذه اللغة متاه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزة وصلية يقولوا ألف وصلية. ومثله كذلك الماء اهتزت وصلية كيف الحال، فالهمزة في الماء همزة قطع، وألف اهتزت ألف وصل، والألف التي تسحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزة في جاء همزة قطع، وألف الحق ألف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله ونعاودوهم زادة. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوز علماء كبار. أما إحنا نفرح بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال

0: أقصى اللسان مع ما يقبل من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل، وسط اللسان يخرج منه 3 أحرف، الجيم والشين والياء، بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال: والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد، وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا، وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشباهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين، وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
1: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل ويرحمكم الله. بسم الله.
1: الله أكبر. الحمد

0: السلام عليكم
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب، بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن النجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفَّى،

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله.

0: سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. البرنامج جعل ليسلط الأضواء على كل الفروع الجهوية والفروع المحلية بكامل تراب الجمهورية التابعة للرابطة الوطنية. بعدما زرنا عديد من الولايات، نعود مرة أخرى نزور ولاية منوبة، وبالتحديد نمشي للفرع الجهوي بولاية منوبة. من هناك نمر إلى الفرع المحلي، اقرأ بدوار هيشر التابع للفرع الجهوي بولاية منوبة التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. في بداية هذا البرنامج وهذه الحصة نرحب بالأستاذ رئيس الفرع رياض أجلاصي. أهلا وسهلا سي رياض.
3: مرحبا بك، عايشك.
2: شن أحوالك؟
3: في خير والحمد لله.
2: لبس عليك، صحتك بخير؟
3: الحمد لله، الحمد لله. ربي يبارك فيكم إن شاء الله على المجهود متاعكم.
2: شكرا. مرحبا سي رياض.
3: وبيك عايشك. الحمد لله. أنا رياض أجلاصي.
2: نعم.
3: متحصل على شهادة في شهادة نافع، قراءة نافع.
2: نعم.
3: شهادة في أهل سماء.
2: نعم.
3: عندي نصيب ما تيسر من القرآن الكريم. وحبيت نحط التجربة متاعي، بالأخص أنه أنا بديت نقرأ قبل ما تحل الجمعية القرآنية، حبيت نحطها في لإثراء الجمعية المحلية دوار هيشر.
2: شهادة من عمل شكون خذيتها؟
3: خذيت شهادة مع عند سيدي محمد البارودي.
2: تحية للشيخ البارودي. نعم.
3: رجل كفء ربي يبارك له.
2: نعم.
3: قريت عند سيدي حسن الورغي.
2: الورغي
3: رحمة حسن الورغي.
2: فين قريت عنده؟ في
3: قريت عنده في جامع سبحان الله في باب السويقة وقت اللي كان يقري غادي، وبعد قريت عنده في جمعية عمر بن الخطاب سكرة. في سكرة.
2: سنة كم؟
3: في سكرة حوالي 88 حاجة كي منها كبديت نقرأ عنده. هاي
2: تقرأ غادي؟ قريت غادي.
3: اي قريت عنده، اي قريت في جامعة سبحان الله، وبعد قريت في جامعة
2: سكرة. وقتاش قريت في سكرة؟ سكرة مش 88 موجودة؟
3: لا سكرة قريت في حوالي 2009 2011 حتى.
2: نعم.
3: 2011 قريت في جمعية سكرة.
2: اما قبل ما الخطاب. نعم.
3: سكرة قبل ما تحل جمعية عمر الخطاب سيدي كان يقرأ في جامعة سبحان الله.
2: اي نتذكر ونعرف شي حسن الورغي.
3: قريت عنده في جامعة سبحان الله،
2: وقريت عنده انا في سكرة، وكنت قيم في ذلك تلك المدرسة. اما قبل كنت على ما اظن. الله يرحم الشيخ حسن الورغي، بارك الله فيك.
3: امين يا رب العالمين، الله يرحمه ويرحم
2: شويه. وبعدين انتقلت بعد ما
3: انتقلت وقت اللي حل الفرع المحلي في المنطقه نتاعي، قلت الاولى اني
2: دوار
3: في دوار هيشر منطقتنا اللي هي جمعيه تقرا القران الكريم بدوار هيشر.
2: نعم.
3: فضلت اني نكمل نقرا، والحاجات اللي نشوف فيهم في البلايص الاخرى الناس تمشي تقرا فيها، علاش ما نجيبوهاش لهنا؟
2: نعم.
3: وكانوا الحمد لله اتصلنا بعديد من المشايخ الاجلاء اللي جاوا وقروا لهنا وخرجوا مستويات طيبة، وعنا ناس خذت شهيد، وعنا من اللي قري وطول هنا من الشيوخ متاعنا هم اللي قراوا لهنا.
2: نعم.
3: يعني عنا شبه اكتفاء ذاتي.
2: نعم. انت وقتاش استلمت هذا الفرع؟ انت رئيس هذا الفرع، فرع اقرأ بدوار هيشر، وقتاش استلمته؟
3: استلمت الفرع في المدة النيابية هذه 2025، أمانة من الأعضاء المؤسسين الفرع.
2: نعم.
3: كنت أمين مال، وبعد وليت كاتب عام، وطو وليت رئيس الفرع المحلي، وأنا فيه من 2011.
2: 2011. قد معك شخص تو ما يسير معك في هذا الفرع؟
3: اللي يسيروا في الشخص سبعة ناس نذكره. طيبين أكفاء.
2: نعم.
3: اللي هو أخويا فريد البشيني واللي هو كان رئيس الجمعية.
2: نعم.
3: وأخويا منير المسعودي اللي هو أمين المال.
2: نعم.
3: وأخويا محمد البلومي اللي هو متواجد معنا.
2: نعم. تحييني وكل. نعم.
3: من كل، وما ننساش أختنا فاطمة الزيتوني اللي هي من المؤسسين زاد للفرع.
2: نعم.
3: وأختنا فوزية الأبيض ربي بارك.
2: نعم.
3: فيها. وعنا أختنا سلاف.
2: نعم.
3: هذا ممل
2: ضم يسيروا معك في هذا الفرع، الهيئة التيسيرية لهذا الفرع.
3: ومعنا المعلم الأسعد الرحماني.
2: تا تحية ليهم كل معلوم. وتحية حتى للناس اللي كان نسيت ما ذكرتهمش.
3: لا هذم السبعة اللي يسيروا تو
2: أما نعم.
3: الدولوا عليها برشا رؤساء جمعيات
2: نعم.
3: كان رئيس جمعية والرئيس جمعية هو عثمان الكرايدي اللي نعم. هو تعذر عليه لأنه نقل بلاصة أخرى ولا يخدم فيها
2: نعم.
3: ومن بعد خويا فريد البشيني اللي هو الكاتب العام تو وأنا كنت الكاتب العام
2: نعم.
3: ولأنه المدة هذه هو حبي أنه أنا نولي رئيس هو
2: سلم الكاتب
3: العام
2: نعم يحب
3: يقلبنا
2: يخوض تجربة معك
3: إن شاء الله نعم. إن شاء الله موفقة.
2: عمر هذا الفرع قديش تقريبا؟
3: الفرع هذا يتأسس في 24 أوت 2011.
2: جديد ماما
3: يسمى جديد بقى. نازل في الرايد الرسمي بتاريخ 17 جويلية 2017، تابع رابط الجمعيات القرآنية.
2: هو تو فرع محلي تابع للفرع الجهوي بمنوبة.
3: بمنوبة
2: نعم.
3: بمنوبة فهمتني نعم. خذيناه الحقيقة يعني الهيبة من عند السيد جمال العسالي ربي يبارك له اللي أعطانا الفرع هذا كهيبة.
2: هو ملك الفرع ملك الفرع هذا المقر
3: هيبة
2: هني الله والله صح عليه
3: ربي يبارك الله. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنه إن شاء الله.
2: هذه رسالة أخرى للناس الخيرين، تحية لهم من هذا المقر ومن هذا البرنامج. خلي نقول تحية للناس الخيرين، الناس اللي دعموا في القرآن الكريم، الناس اللي واقفين مع الرابط الوطني للقرآن الكريم، الناس اللي واقفين مع هذه الفروع، ونقول لهم أقفوا مع هذه الفروع لأنها هي قاعدة تحفظ لنا على شبابنا وتحفظ لنا على بناتنا، وقاعدة تخرج في حفاظ للقرآن الكريم اللي نحن قاعدين نتمتع بهم في شهر رمضان. وإن شاء الله يا ربي كل إنسان قال كلمة طيبة في هذه الفروع إن شاء الله يدخل تحت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن هذه الفروع تستحق كثير من الدعم حتى تستطيع أن تؤدي الرسالة نتاعها على أحسن وعلى أكمل وجه. أستاذ رياض، تقريبا قديه من دارس يدرس في هذه هذا الفرع؟
3: احنا عندنا برنامج نمشي به من الأول في التقسيم.
2: نعم.
3: احنا
2: نعم.
3: ناخذ تلامذة صغار اللي يقرأوا من الأولى للثالثة ابتدائي
2: نعم.
3: يتحطوا مع بعضهم لأنه مستواهم متقارب في العمر
2: نعم.
3: مستواهم متقارب في العمر وفي الإمكانيات الحفظ، وعندنا من الرابعة للسادسة ابتدائي
2: نعم.
3: ومن بعد إذا كان وصلوا جماعتك الكوليج الإعدادي
2: نعم
3: نحطوها مع بعضهم باش تبدأ الأعمار متناسقة
2: نعم.
3: عنا 8 أقسام متاع صغار
2: ما شاء الله.
3: من 2 أقسام هذم عنا 2 أقسام متاع حفظة. احنا المعيار متاعنا للحفظة ان يكون ما بين 10 أحزاب حتى للي عنا الحمد لله شكون نختم 60
2: ما شاء الله.
3: هذا الصغار. وعنا أقسام متاع متعلمات نعم. اللي هما يكونوا مستواها مثلا بكالوريا فما فوق وإلا عنده تعليم قديم
2: نعم.
3: يكون يفهم وكذا، هذا نقريوهم علم الدراية
2: نعم.
3: اللي هما ياخذوا معناتها اللي عنا تخرجوا في رواية قالون وقراءة نعم. نافع، وعنا اللي
2: يتقن معناه
3: يتقن نعم. إجازة عنده شهادة من نعم. عند سيدي البارودي
2: نعم.
3: والحقيقة اللي احنا اللي يعطيه الشهيد معناتها مشينا في انه يكونوا ناس
2: كفاء نعم.
3: اللي يعطيه الشهيد لهنا وعندهم مصداقية اللي هو سيدي محمد البارودي
2: نعم.
3: ومحسن زكي وقيس جابر ومحسن الهمامي، هذو من الشيوخة متاعنا اللي الأكثرية متاعنا ناخذوا علينا الشهيد متاعنا من عندهم
2: نعم.
3: عندنا 5 أقسام متاع متعلمات
2: نعم.
3: وعندنا في المتعلمات التحفيظ وحده والأصول وحده
2: نعم.
3: يعني عندنا 4 أقسام متاع تحفيظ اللي هما نعم. ربع البقرة والأعراف
2: نعم.
3: ربع الأعراف وربع نعم. مريم وربع ياسين
2: نعم.
3: وعندنا قسم أقسام الأمهات
2: نعم.
3: اللي هما من حقهم إنهم يقرأوا، وهذا مهماتنا
2: نعم.
3: عملنا لهم محو أمية لهنا
2: نعم.
3: قرأوا محو أمية. وعندنا 5 أمهات 5 أقسام متاع أمهات حسب المستوى، هما مستواهم طو ما بين صورة المجادلة لصورة الناس، يعني وصلوا 6 أحزاب
2: نعم.
3: لكن ثم في الأمهات كما في الصغار ثم ناس متميزة، المتميزين احنا ما نعطلوهمش
2: نعم.
3: نجبدوه يولي يقرأ بصفة فردية
2: نعم.
3: من اللي قرأوا بصفة فردية من الأمهات دخلوا مع الأمهات، عندنا شكون ختمة 60
2: ما شاء الله،
3: ختمة كتاب الله وقت تسمع تلاوتها بعد
2: أكيد أي. نعم تشوقني باش
3: قريب
2: باش نقص عليك انت عدي على ما
3: سيدي مرحبا بك انا قريب
2: مبارك لك شكرا. هذا تقسيم نعم.
3: اللي في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي الأعراف
2: نعم،
3: حتى إذا كان مستواها سمح لها نحطوها مع مثلا مستوى جامعي نعم. يقرأ في البكالوريا، احنا شكون ينجم يقرأ معاهم ما نعطلوهوش حطو تولي حكاية كفاءة.
2: نعم ما. هذا التقسيم تاع الأقسام والتقسيم التدريجي كيفاش نجم تقرروا، لكن نحب نعرف قداش في العموم من دارس من نساء رجال صغار كل قداش تقريبا؟
3: احنا عنا في الصغار 200 صغير
2: ما شاء الله،
3: وعنا في المتعلمات 90
2: ما شاء الله
3: متعلمة، وعنا في الأمهات 97
2: ما شاء الله،
3: وحوالي العدد الجملي عنا 387 درس
2: ما شاء الله
3: في الفرع المحلي اقرأ بدور هشر.
2: نعم
3: هذا التقسيم امتح 200 صغير و90 متعلمة و97 في الأمهات.
2: قلت لي 90 متعلمة و97 في الأمهات، تقريبا قداش هي من الرجال ضم؟
3: للأمانة الإقبال ضعيف معناتها في الرجال، لكن ثم حوالي عنا 25 راجل معناتها.
2: تقول فيها مش
3: للأسف
2: للأسف متأسف بالحق
3: للأسف للأسف
2: مانيش فاهمها إلى حد الآن. أنا ما لقيت لها تفسير، جل الفروع اللي درتهم كله جل الولايات نلقى نفس النتيجة،
3: لأنه أي أمة باش تنهض يلزم تكون المرأة هي اللي باش تخرج الراجل اللي باش ينهض، ما ينجمش الراجل هو اللي يعمل أمة، المرأة لا. هي اللي تعمل الأمة.
2: نعم
3: المرأة كي تكون متعلمة ومتربية وتخرج ولاد متربين هذيك هم اللي باش يبدلوا الأمة. نعم. يعني الحكاية اللي نشوفوا فيها نحن هي
2: ما ننساش أن المرأة والرجل يكملوا بعضهم زاد.
3: المرأة هي اللي تربي الرجل، يتربى عنده مو الرجل.
2: ليش أنت تحب تقول الرجل أنت؟
3: يفيق على روحه.
2: يفيق على روحه صحيح.
3: يفيق على روحه.
2: رسالة هذه للرجال.
3: أمك قرأت القرآن يلزمك تتبعها.
2: أنا ديما نقول سبحان الله المرأة والرجل اللي يخدموا لزمة بعضها. المرأة تروح تقوم بالدار وبعد جيتها تحفظ القرآن، الرجل كي بيه نهار ما يخدمش ونيمشي. يوض بيجي للمدرسة يحفظ القرآن ولا الفرع ما عارش يمشي. بالأصل نحن المساج تاعنا نحبوا نكره تو المساج تاعنا خاصة في رمضان نلقاو كثير من الشكورات. ما يش ننسى باش تعبينا هذه الشغلات، الرجال هي لزمها باش تحفظوا الشباب لازم باش يحفظ باش نلقوهم المساجد نتاعنا باش نتمتعوا بها في شهر رمضان.
3: هذا اصطفاء نحبه ولا نكرهه.
2: نعم
3: اصطفاء من عند ربي،
2: لكن مصمم اسباب
3: اصطفاء هذيك.
2: نعم
3: الاسباب اللي حط الهدف نتاعو في حياته حاجه بعيده شوي على القران ولا كذا يرجع روحه.
2: اكيد معنا رجال كل
3: يسمى يرجع روحه. يرجع روحه ما خيرش من ثنية ربي، ما خيرش من كلام ربي،
2: ما خيرش من حفظ القرآن الكريم. زاد أفضل حاجة الإنسان يحط فيها نفسه هو كتاب الله سبحانه وتعالى.
3: أفضل حاجة تحط فيها نفسك هي كتاب الله مع العلم.
2: نعم
3: يعني أنا ما نحبش نجي واحد يحفظ كلام الله وهو متخلف في المدرسة ولا معادليه مش هو ولا كذا، بالعكس أكثر يتجل اللي تخرجوا من عنا وإلا حفظ. عنا شكون مشى في الطب، عنا شكون مشى في الهندسة، عنا شكون تخرج تو.
2: نعم
3: وعنا معادلات اللي ما شاء الله على مستوى وطني، وعنا حتى اللي في
2: معناها نقول نحب نقول أن القرآن لو ما يخذلكش من الوقت نتاعك، وأن القرآن لا يؤخرك على معدلك لا قرايتك لا خدمتك لا حتى شيء، القرآن بل يجيزك تشريفا وتكريما، بل أن القرآن ما وضي ما خالط القرآن شيء إلا وباركه.
3: الحمد لله. أنا لو كان نعطيك مثال صغير.
2: نعم
3: مثال احنا ماناش باش نقرأ كل شيء.
2: نعم.
3: يعني لو أني أنا نجي ناخذ قسم صغار نتاع من الأولى للثالثة ابتدائي.
2: نعم
3: مثلا احنا لهنا عندنا كيفاش يقراو؟ ما يقراوش تبدا تلقن فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
2: نعم
3: احنا مع التلقين.
2: نعم
3: يتبع بصبعه لانه خط القران غير خط النسخ.
2: نعم
3: ومش كيف كيف.
2: نعم
3: اذا يولي يتعلم انه يفرق ما بين الحاء اللي قراها في كتاب المكتب والحاء اللي مرسومه في المصحف، اذا يعرفهم ويعرف الفرق بيناتهم ما عادش باش يضيع عليه الحروف.
2: نعم
3: عدد الآي اللي عندنا كيف كيف.
2: نعم
3: اذا يتبع في الحروف ويتبع الآي على هذاك احنا كي نقولوا له ساعات عنا اللي يبدا عنده صعوبات في التعلم ولا كذا الحمد لله رب العالمين وين الدل وين الحال حما متخبيه بالالف.
2: نعم
3: وين الحال هو يعمل مجهود باش يمشي يطلعك الحرف هذاك.
2: نعم
3: وهذا والحمد لله جل اللي يقراوا عنا في الابتدائي تلقى معدلاتهم ما بين 17 19 ونص معناتها في المعدل هذاك.
2: نعم. وثم اقبال من اهل المدينه اهل دوار هيشر على هذا الفرع، الفرع الوحيد في دوار هيشر.
3: إقبال متفاوت لكن ثم خمسة فروع في دوار هيشر. يعني أنا كي نقول لك أنا هنا عندي 200.
2: نعم.
3: إذا كان نقوله على الفروع الأخرى كل واحد فيه 200 نعم أنت تحكي على 1000.
2: أنا دوار هيشر فقط فيه خمسة فروع حالية.
3: لأنه دوار هيشر معتمدية كبيرة ياسر فيها برشا متساكنين. نعم. يعني تعمل كثافة سكنية كبيرة برشا.
2: ما شاء الله.
3: دوار هيشر.
2: نعم.
3: على ذلك عنا خمسة فروع محلية في دوار هيشر.
2: نعم. وال 300 شخص فما فوق اللي يدرسوا لنا قدين شيخ يشرفوا عليهم يحفظوا فيهم.
3: إحنا الشيوخ زادة كيف كيف.
2: نعم.
3: مقسمينهم عنا 4 شيوخة للصغار.
2: نعم.
3: باش يبقوا ديما على يد واحدة.
2: نعم.
3: وعنا المتعلمات عندنا 8 مدرسين
2: نعم
3: فيهم 3 شيوخة
2: نعم
3: وخمسة أخوات وعندنا 5 مدرسات للأمهات. علاش العدد هذا؟ يمكن نشوفوها احنا كبير شوي معناتها نعم. 12-17 شيخ معناتها يقري
2: نعم. نعم.
3: باش قلل ودلل
2: نعم.
3: كل تلميذ ياخو حظه كانوا صغير ولا كانوا متعلم ولا كانوا في الأمهات
2: نعم.
3: كلها تاخو حظها
2: نعم. والمشايخ اللي قروا لهنا الأستاذ اللي درسوا هم خريجي هذا الفرع ولا شاوكوا من برا متكونين وهذريك
3: أغلب التلامذة أغلب الشيوخ اللي قريوا لهنا من مدرسين متاع الفرع
2: نعم.
3: لكن عنا كفاءات اللي نستعينوا بها كما سيدي أسامة الوافي
2: تحية لي
3: قري عنا نعم. تحية لي ربي يبارك له كما عنا سيدي محسن الهمامي
2: نعم
3: ربي يبارك له إن شاء الله
2: تحية لي نعم
3: ربي يبارك لهم. هذا ما معناتها ناس أكفاء ما تنجمش تستغنى معناتها على كفاءتهم
2: نعم.
3: لكن والحمد لله احنا اليوم عنا متلامذة اللي بداوا معنا لهنا خذوا رواية نافعة خذوا أهل سماء وتو يقرأوا في الشطيبية عنا شكون يقرأ في الشطيبية وإن شاء الله ربي يكرمنا
2: إن شاء الله
3: نكمله
2: نعم. وتعملوا دورة تكوينية في هذا الفرع؟
3: احنا الفرع متاعنا خذينا اختصاص إن الأكثرية نقريوا قرآن
2: نعم.
3: قرآن لأن القرآن ما تنجمش تختلف عليه مع حتى
2: نعم.
3: هذا إجماع
2: نعم.
3: بخلاف الأصول نعملوا دورات في المخارج والصفات
2: نعم.
3: وعندنا توا مثلا دورة في الجزائرية مع الشيخ أسامة الوافي
2: نعم.
3: وعندنا مع الشيخ محسن الهمامي تكوين مستمر هو في الشاطبية
2: نعم.
3: هذا توا حوالي العام الثالث
2: نعم.
3: الشاطبية إن شاء الله ربي يكرمنا وخرجوا قراء بالقراءة السبع
2: يا رب إن شاء الله
3: أمين.
2: وعندكم حفاظ لكامل القرآن خارجوا من هذا الفرع يصليوا في التراويح مثلا؟
3: للأسف ما عندناش شكون يصلي في التراويح من الحفظة متاعنا
2: نعم
3: من الحفظة لأنه أعمارهم صغار
2: نعم
3: فهمتني. أما عندنا حوالي 8 حفاظ ختموا لهنا
2: إن شاء الله
3: فهمتني
2: نعم
3: عندنا اللي ختموا لهنا وإن شاء الله ربي يكرمنا وإن شاء الله علاش للعام الجاي يقيموا تراويح إن شاء الله
2: نعم
3: اللي كفاءتهم تسمح
2: أكيد. وشاركتوا في بعض المسابقات؟
3: مثلاش احنا من اللي بديت من اللي تأسس الفرع
2: نعم.
3: شاركنا في جل المسابقات الوطنية
2: ما شاء الله
3: بالنظام اللي كانوا يعملوا فيه كم تاع 10 احزاب 15
2: نعم.
3: 30 45
2: نعم.
3: 60 ومؤخرا بداوا يرجعوا لها ولو كانوا جات فري معناتها فتره عملوا كان جماعه 60 حزب وتوا نعم. رجعوا خذوا بعد الدقل 60 45 30 و15 و10 احزاب المستويات الكل الحمد لله شاركنا فيها
2: نعم.
3: وعندنا معناتها جوائز عندنا مثلا وصلنا في عام احنا المرتبه الاولى في تونس الجمهوريه في 10 احزاب
2: ان شاء الله
3: أيوة.
2: وتم مسابقات محليه وجهويه على مستوى الولايه ومستوى المحليه
3: المسابقات الجهويه احنا عندنا في ولايه منوبه مسابقه تحفيزيه
2: نعم
3: اللي تشارك فيها الناس الكل
2: نعم.
3: لكن في المحليه نتاعنا نحطوا الصغار نتاعنا ديما في قوه الحفظ بالحاجات اللي تخلي قوة الحفظ بخلاف البرامج اللي طوي يحكيوا عليهم اللي مدرسات نتاعهم نتاع الورد اليومي
2: نعم.
3: احنا نعملوا مسابقه في الربيع مسابقه في الصيف
2: نعم
3: الهدف متاع مسابقة ربيع هو تثبيت الحفظ اللي تحفظ ايامات القراية لكن نحب ولا نكره في الصيف الصغير يبدأ عنده وقت أكثر
2: نعم.
3: وبالأخص احنا المنطقة متاعنا ما عندهمش متنفس معناتها وين يمشي وبرشا وإلا كذا تلقى الأكثرية يحبوا الجمعية يجوا للجمعية
2: نعم.
3: إذا كان هو يجيني للجمعية نولي أنا نحضر له شكون يقريه ونركز على أني نقدم به في الحفظ
2: نعم. والمشايخ اللي درسوا في هذا الفرع تعملوا لهم ساعات في رسك لتكوينية تكونوهم كيف هالبرامج نتاعهم ولا هم زين متكونين وحدهم
3: احنا ديما من
2: خاصة بيداغوجيين ماك تعرف انت توا صغير باش تحطوا عند السام باش يعلموا باش ينطقوا باش تقولها بصعوبة
3: احنا اكثرية اللي درسوا عدد كبير منهم من يا من مجال التعليم استاذ
2: نعم.
3: معلم هذا ما موجودين
2: تحية لكل صف التعليم نعم
3: سلك التعليم يتعبوا برشا ربي يبارك فيهم
2: نعم بالحق
3: واللي نحسوا مع هذيك هكا هكا عندنا مثلا كيما سيدي محمد مشفر نتواصلوا معاه يفهمنا
2: نعم.
3: كيما الجمعيات اللي رايدة عندنا برشا جمعيات
2: فروع
3: نعم نمشوا نستأنسوا بالتجارب نتاعهم
2: نعم تعملوا فكرة التجارب تمشوا تزوروا جمعيات
3: نمشي ونزوروا برشا جمعيات
2: نعم.
3: نتواصلوا مع برشا جمعيات بالأخص الفروع اللي عندها اسم
2: نعم أكيد
3: بنزرة ريانا صفاقس
2: نعم
3: من كل معناتها باتصالات مع المدرسين ولا مع
2: نعم
3: الساهرين
2: نعم.
3: على الفروع هذيك متواصلوا معهم
2: وتعملوش هكا رحلات ترفيهيه للناس اللي يقراوا في هذا الفرع خاصه الصغيرات ولا عندكمش برنامج
3: ما ثمنش عام ما نعمل لهمش رحله ترفيهيه
2: ما شاء الله وين تمشيو
3: احنا مشينا لبرشا مناطق يعني اكثرية تونس يعني بالشمال الساحل الكذا
2: ما شاء الله
3: برقة باجة عند راهم جبة الحمامات كل هزيناهم البرشا بلايس وعشان نعملوها هادفة الرحلة متاعنا ما نعملوهاش نعملو رحلة هادفة. انا قلت لك عنا مسابقة في الربيع اللي يربح اللي يجيب النصيب متاعه احنا ما نقولوش ربح كل واحد دخل في المجال القرآن هذا ربح اللي يجيب النصيب متاعه يشارك في رحلة اللي معلوم رمزي والجمعية تتكفل بالباقي
2: إن شاء الله.
3: واللي يجيب حفظه في الصيف الجمعية تشوف أهل الخير إنه يعاونوه بشوية أدوات مدرسية
2: ما شاء الله.
3: وهذا كان حافز طيب معناتها.
2: نعم أكيد أكيد. شكرا سي رياض بارك الله فيك.
3: ربي يبارك لكم.
2: بلبر نروا للمشايخ والأساتذة اللي درسوا وليقروا ونروا العينات. عندك شي حاجة نسيتها ملاحظة تحب تقولها؟
3: ربي حبيت نشكر كل من ساهم في الفرع هذا.
2: أكيد شكرا. نعم.
3: وربي يوفقهم وربي يوفق يبارك لهم ويبارك لشيوختنا ويبارك لكل من ساهم حتى بالدعاء.
2: نعم شكرا بارك الله فيك.
3: ربي يبارك ان شاء الله.
2: رئيس الفرع اقرا المحلي اقرا بدوار هيشر. تو نحبوا نمروا للمشايخ اللي درسوا عندكم هوني ونسمعوا الى بعض العينات اللي يقراوا هوني مع من باش نواصلوا في الحديث.
3: انت باش تسمع بنات ولا اولاد؟
2: نبدا خلينا نبداو بالبنات.
3: حاضر.
2: رجال قلوب كبيره مش مشكر.
3: سلوى.
2: سلوى شكون سلوى؟
3: سلوى الهمامي هي مدرسه هي لله هي لهنا بالاقسام الحفظه.
2: نعم.
3: اللي نقوله من 10 حزاب فما فوق.
2: نعم.
3: ثم شكون يساعدها بتبيعها وما يش وحدها.
2: نعم.
3: ما هي اللي عندها نصيب
2: واضح. خلينا نمر احبابنا الكرام الاستاذة سلوى الهمامي المدرسة في هذا الفرع. نعم نمشي لسلوى الهمامي. السلام عليكم استاذة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تعرف عليك اكثر سلوى شكون هي سلوى؟
4: سلوى الهمامي مدرسة قرآن.
2: نعم.
4: انت مجازة في رواية نافع سماي وأدرس القراءة السبعة في الفرع المحلي اقرأ وكذلك في النصر وتلميذة شيخ سيدي البارودي.
2: تلميذ شيخ البارودي. الإجازة على من أخذيتها؟
4: عن سيدي البارودي.
2: شيخ البارودي. وعلى من أحفظت قرآن؟
4: عن سيدي البارودي.
2: شيخ محمد البارودي. وانت الآن تدرس لنا في هذا الفرع. الأصناف الدرس فيه مكبار صغار قد أعمار تقريبا؟
4: والحقيقة يعني بدأوا معي صغار يعني.
2: نعم.
4: ثم التمست فيهم ملكة الحفظ.
2: نعم.
4: قدمت بهم فصاروا من الحفاظ يعني.
2: ما شاء الله.
4: أقلهم يعني 10 أحزاب فما فوق.
2: ما شاء الله.
4: حتى وصلنا 45 حزب و60 حزب.
2: حفظ على يدك أنت؟
4: نعم.
2: قدام سنة بقيت معهم حتى وصل المثال واحد بقيت معاه وصل 45 حزب تقريبا.
4: 8 سنوات.
2: ما شاء الله. ما قلقتش منه ولا قلق منك؟
4: بالعكس هم جنتي وطريقي
2: إلى الله سبحانه
4: وتعالى. طريق إلى الجنة يعني.
2: هني لك صح عليك. كيفاش؟
4: نعم. إذا أردت أن تعلم مقامك فانظر فيما أقامك. هو التعليم ليس بتشريف بل بتكليف.
2: نعم.
4: وفيه صبر ومجاهدة وفيه الخير الكثير يعني.
2: نعم. شنو تقول الناس اللي يسمعوا فيك توا اللي هما يتمنوا يكون كيفك؟ شنو تقول لهم؟ مرأة قاعدة تطيب في الكوجينة وتسمع فيك أنت حافظ كتاب الله وعندك 8 سنوات قاعدة تزرع في بذرة وبعد 8 سنوات تلقى شكون حافظ 45 حزب. شنو تقول لها؟ تحب تولي كيفك؟ شنو تقول لها؟
4: وصيها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وندخل تحت باب الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: نعم.
4: ويعني وأوصيها يعني بالمبادرة والاستثمار وقتها ويعني لا للتعليل وللتسويف.
2: نعم. أنت تعليم القرآن ماخذلكش من وقتك 8 سنوات وأنت على كتاب الله تحسوس.
4: هو يخو من الوقت يعني ولكن طريق كله معبد مش بتلقاه يعني مفروش بالورود.
2: نعم.
4: أما كي تحتسب الأجر وتستحضر أنك تبني في جيل.
2: نعم.
4: نعم. سيرفع راية الإسلام ويعني سنحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل الإسلام إلى كل بيت وكذلك يعني حديث ياسين محمد ياسين الفلسطيني قال ستنصر الأمة بحفاظ كتابها.
2: أكيد.
4: نعم.
2: والعائلة المصغرة والعائلة المكبرة اللي وراك ما عطلوكش شجعوك فاش كندور معك؟
4: الحقيقة أعانوني بارك الله فيهم جميعا
2: وقفوا معك.
4: لم أجد صعوبة يعني البتة حتى إن ما أخذ من وقتي أو أضفته يعني عن الوقت المطلوب بقدر النوايا تكون الأجور. نسأل الله أن يرفع يتقبل خطانا ويعظم درجاتنا.
2: فرحانة باللي أنت تقوم فيه تو وبالمكان اللي أنت فيه؟
4: نعم ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يختم لنا مع القرآن وأن يشفع فينا القرآن وأن يكون حجة لنا يوم القيامة.
2: بالضبط الكلام نتاعك كان في حصة من الحصص في وليد قفصة سجل لما حصة توا ما ننساهاش المعلومات اللي قالوه لي والحوار اللي دار بيني وبينهم بنات هكا كيف كنتي ما شاء الله عليهم يقولوا لي قينا 3 أيام في الفرع المحلي بالقصور يقولوا لي ثم شكون في جلسة واحدة قرأ 45 حزب من راسه.
4: نعم يوم السبت
2: بنات ثم شكون قرأت 10 ثم شكون قرأت 20 ثم شكون معناها في 3 أيام يراجعوا في المحفوظ اللي يحفظوه في 3 أو 4 سنوات الكل. معناها تقول لي الأخت ربي يبارك لها وتحية ليها كانت تسمع فيها تقول لي 3 أيام ونحن نباتوا في الفرع تقول لي عشنا أيامات أمتع أيامات حياتنا. تحية ليك على الوقت اللي عديته
4: وهم أعمل يعني متعدية يعني الأجور تبقى تظل إلى يوم يبعثون يعني
2: أكيد
4: السعادة تأتي من هنا يعني أنت تتعلم حرف أو تعلم حتى الفاتحة تأخذ أجر كل الحفظ اللي أخذوا بعده
2: نعم
4: ولو لم يكن منك يعني.
2: نعم علاقتك باللي يدرس ويحفظوا عندك كيف هي؟
4: علاقتي بالطلبة علاقة حميمية كأصدقاء كمربية كأم يعني
2: من
4: كل النواحي.
2: نعم
4: ومع زملائي كل الاحترام.
2: نعم واللي يقرأوا عندك قاعد تتبع فيهم ترقب فيهم حتى عن بعد؟
4: أي نعم جيت فترة كورونا
2: نعم
4: تواصلنا يعني بالواتساب ميسنجر وقدمنا يعني رب دارة النافعة قدمنا في الحفظ
2: ما شاء الله
4: يعني بكم قل احنا أقل هنا 10
2: ما شاء الله
4: يعني خدمنا الحمد لله
2: وقعدت ترجع لهم كلها.
4: نعم
2: اللي يقرأوا عندك كلها قعدت ترجع في المحفوظ نتاعها.
4: أي نعم عنا برنامج معاهدة القرآن
2: نعم.
4: ومتابعة الورد اليومي.
2: نعم هني لك هني لك أستاذة سلوى نحبوا نحن تو الآن نسمع العينات من اللي يقرأوا عندك.
4: نعم
2: شكو باش قد منا؟
4: عنا بنتنا تسنيم حمروني
2: نعم
4: طالبة في السنة الثانية علوم تجريبية
2: نعم
4: وحامل كتاب الله تحفظ نصف القرآن
2: إن شاء الله
4: وستتقدم إن شاء الله.
2: نبدأ بها أي معنى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة.
2: مرحبا منورة بسم الكريم
5: تسنيم حمروني.
2: فرحانة اللي أنت معنا.
5: هاي برشا
2: كنت تسمع المعلمة نتاعك.
5: هاي فخورة بها جدا
2: برشا برشا فرحانة بها. شنو تحب تقول لها؟
5: قولها بارك الله لك أنت قدوتي
2: ما شاء الله. قداش تحفظي أنت؟ قداش تحفظي؟
5: 30 حزب.
2: 30 حزب ما شاء الله. ونوي باش تكملي ولا كهو؟
5: لا إن شاء الله نختم.
2: ربي يتمم عليك يا ربي بالخير والبركة والقرآن بكله بركة. شنو سمعنا؟
5: سورة مريم.
2: تفضل ما تيسر من سورة مريم. تفضلي.

0: قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك، بالحق قريتك ممتعة، شكرا بارك الله فيك، وتحية اللي وقفت عليك وكوناتك بالحق. أنا تمتعت بقريتك، الناس اللي يسمعوك حتى هو مش تمتعوا، ما شاء الله عليك. نمر للتلميذة الموالية والطالب الموالي، شكرا أخر مستقر أنت. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: اسم الكريم.
2: براء البوغان.
1: قد عمرك براء؟
2: 13.
1: قد تحفظي؟
2: 20 حزب.
1: ما شاء الله. شنو باش نقرا لنا؟
2: باش نقرا متيسر من سورة الزمر.
1: تفضل.

0: قصيرين.
1: استغفر الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، حتى انت سبحان الله اختاروكم وجابوكم بالحق، ما شاء الله عليكم، نمر للعين المواليه. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، اسمك كريم.
2: بك عايشك. اميره الهرمي.
1: اميره قد عمرك؟
2: 21.
1: شنو تعمل؟ تقري؟ تخدمي؟ شنو تعملي؟
2: طالبه في جامعه الزيتونه سنه ثالثه.
1: ما شاء الله، ربي ينجح. انت كنت تقري جامعه الزيتونه؟
2: سي اسامه الوافي، استاذ اسامه بالعربي،
1: تحيه لهم الكل،
2: كل مدام بثينه جلاسي، استاذ هشام مقريسه،
1: ما شاء الله
2: اساتذه الجامعه،
1: تحيه لهم الكل. قد تحفظي؟
2: 3/4 القران.
1: ما شاء الله، 45 حزب، هنيئا لك، صح عليك، بكمك فرحانين بي.
2: الحمد لله.
1: تحيه لهم، وجه لهم تحيه، سلم عليهم برشا برشا. شو مش تقرا لنا؟
2: ما تيسر من سوره الرعد.
1: تفضل.
2: اعوذ

0: عليه توكلت وإليه متاب.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. شكرا أخر بشيخ لنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: اسم الكريم.
2: شيماء الزرامي.
1: شيماء قد عمرك؟
2: 14.
1: قداش حافظة شيماء؟
2: 8 حزاب.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة الملك.
1: تفضلي. متى يسر من سورة الملك؟ تفضلي.
2: أعوذ

0: تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. أحبابنا الكرام، خلينا نعود الأستاذة سلوى الهمامي. مرحبا أستاذة سلوى، عندك ملاحظة شنو تحب تقول؟
2: نقول اللي عنا طالبة دخلت يعني بداية مع أمها في قسم أمهات، وهي معناتها هي أم.
1: نعم
2: نعم. وفلتمسنا منها إنها معناتها متعلمة ودرست، فخذيناها يعني وحدها وقرأت علم التجويد.
1: نعم.
2: وأجيزت في نافع.
1: نعم.
2: نافع.
1: نعم.
2: وختمنا الحمد لله وللحمد والمنة، أكملت ختم كتابه.
1: ما شاء الله، النجم نمر معها نتحدث معها. تفضلي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: أمينة بن إسماعيل.
1: شبيك خايفة أمينة؟ حاشمة خايفة شبيك؟ حافظة كامل كتاب الله. حاشمة، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
3: الله ربي يبارك لك.
1: شنو تعمل في حياتك؟ تقري تخدمي شنو تعمل؟
3: أم ثلاثة بنات.
1: ربط بيت أم ثلاثة بنات، ما شاء الله. حافظة كامل كتاب الله؟
3: الحمد لله، خاتمة جديدة.
1: ما شاء الله، خاتمة جديدة. مزيان لك خدمتي، على من خدمت؟
3: الحقيقة قريت عند برشا مشايخ ما شاء الله عليهم من مدارس المدرسة هذه الكريمة.
1: نعم.
3: أول كما قالت أختي سلوى، دخلت عند الأمهات نكتشف شنو معناتها قرآن.
1: نعم، تكتشفي شارة؟ نعم.
3: نكتشف ونخرج.
1: جربي.
3: حبيت نكتشف ونخرج يا أخي، غصت في هذا البحر العميق. وجبدتني أختي سلوى ربي يبارك لها وأستاذتي، هي يعني شدتني، شدت على إيدي وشجعتني.
1: ما شاء الله.
3: وصلت
1: المسافة. نعم. الصحبة
3: عند شيخة سلوى الهمام
1: ربي يبارك فيها،
3: فاطمة الهديلي، شيخ منير مسعودي ربي يبارك فيه.
1: نعم.
3: عند الشيخ أسامة الوافي ربي
1: تحية لهم الكل،
3: يزيد في علمه إن شاء الله.
1: نعم. ما شاء الله. شو بسمعنا؟
3: ما تيسر من سورة فصلت من أقرب الآيات إلى قلبي.
1: نعم إن شاء الله يا رب. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن

0: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، الله يعطيك الصحة بصراحة. هنيئا لك، إن شاء الله كل أخت تسمع فينا تكون كيفك، يا رب إن شاء الله يديم عليك هذه النعمة. شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، نعود الأستاذ رياض أزلاشي. مرحبا سي رياض.
1: تشرفوا سيدي، مرحبا بك سيدي.
0: فين نمشي يوم أخرى؟
1: نمشيوا إن شاء الله المدرس أقسام الرجال والمتعلمين.
0: نعم.
1: الشيخ منير المسعودي.
0: منير المسعودي، الله يبارك، نمشيوا مع بعض لسي منير المسعودي. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، نمر للشيخ منير المسعودي. السلام عليكم أستاذ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا هو منير المسعودي، شيخ منير المسعودي، نتعرف عليك كثر حبيبي.
2: منير المسعودي أمين مال بالفرع المحلي إقرأ.
0: نعم، في الهيئة. نعم.
2: ومدرس بالفرع كذلك.
0: نعم.
2: ومزت نوصل تدريس في قسم القراءات.
0: أنا من دقر في قسم القراءات.
2: عند الشيخ محسن الهمام.
0: محسن الهمام، ما شاء الله، يكون قاعد تحفظ لهنا. قاعد تقري.
2: ندرس.
0: الكبار الصغار شنو الدرس؟
2: عندي تو قسم رجال.
0: نعم. حفيظ. نعم. برشة شوي، قاعد عندك رجال.
2: الإقبال ماهوش برشة.
0: مش برشة. الأسباب. قداش يحفظوا تقريبا؟ نعم، الأسباب معلومة.
2: 15.
0: 15 حزب ما شاء الله،
2: في حدود 15 شخص.
0: اي قداش يحفظوا تقريبا؟
2: بدينا سنين مربع ياسين، وصلنا تول قريبا نكمل الزمر
0: ما شاء الله. قد نحصة في الجمعة تقريبا تقري
2: حصة واحدة؟
0: حصة واحدة. نعم. نجم نسمو العينات اللي يقرأوا عندك؟ بعض العينات
2: اللي يقرأ عندي الشيخ عبد الأمير الذوادي.
0: اي
2: اللي هو تو اختم ما شاء الله.
0: نعم.
2: وكان في قسم كان مميز.
0: نعم.
2: يعني قسم متاع تجويد.
0: نعم.
2: ما توصلش، لكن حسيت فيه الكفاءة.
0: نعم.
2: والرغبة أنه يحب يواصل.
0: نعم.
2: ثم قسم متاع أمهات. نعم. قسم متاع المتعلمات.
0: نعم.
2: يعني يقرأوا قالون.
0: نعم.
2: أدمجت معهم والحمد. نعم. لله أخذ الإجازة مع الشيخ البارود
0: ما شاء الله. خليني الساعة نشوف الشيخ اللي بيش يمشي قريبا، قلت لي ثم شكون
2: الشيخ محمد البلومي.
0: البسي محمد البلومي.

0: ما تيسر من سورة النور.
1: نعم.
0: برواية الإمام السوسي. احنا نعم. نقرأ قراءات عند الشيخ محسن الهمامي.
1: نعم.
0: ربي يبارك له.
1: ربي يبارك له. نعم.
0: إن شاء الله ربي يزيد في علمه.
1: نعم.
0: إن شاء الله نقرأ من سورة النور.
1: ما تيسر من سورة النور برواية الإمام السوسي.
0: إن شاء الله.
1: نعم تفضل.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك على هذه التلاوة الخاشعة وهذه التلاوة المميزة. شكرا. نعود مرة أخرى للشيخ منير. مرحبا سي منير، ربش عدين
2: له التلميذ الزبير النفزي.
1: نعم.
2: هو طالب بالفرع.
1: نعم.
2: وحافظ 3 أحزاب.
1: نعم.
2: باش يقرأنا ما تيسر.
1: نعم.
2: من القرآن الكريم.
1: تفضلي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 11.
1: فانا سنة تقرأ؟
3: 6.
1: معدلات مريقلة؟
3: الحمد لله.
1: شنو بتسمعنا؟
3: بسورة النازعات.
1: متى يسر؟ بسورة النازعات. تفضلي متى يسري.
3: أعوذ بي.

0: سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي
2: محمد أمين الذوادي.
1: نعم،
2: وهو لم تحصل على المركب 12 في المسابقة الوطنية
1: ما شاء الله،
2: واختم الستين
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله، وأجيز مؤخرا من قبل الشيخ أسامة الوافي في الجزائري.
1: نعم، تفضل.
2: تفضل.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم؟
3: محمد أمين الذوادي.
1: قد عمرك سي محمد أمين؟
3: 17.
1: أنا سنة تقرأ
3: سنة ثالثة علوم تجريبية.
1: ربي ينجحك إن شاء الله، خاتم لكتاب الله.
3: الحمد لله.
1: قد بقيت باش ختمت؟
3: سنتين.
1: سنتين
3: ونص يعني.
1: ما شاء الله، شنو سمعنا؟
3: جزء من سورة الأنبياء إن شاء الله.
1: متى يسمى سورة الأنبياء؟ تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلق

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي
2: الطالب المجتهد عبيد بن ظفر.
1: مرحبا سي عبيد.
3: السلام عليكم.
1: بس عليك
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 13.

0: شهيدا.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة أو التلميذ الموالي.
2: الطالب المجتهد زكريا الرياحي، 10 أحزاب.
1: ما شاء الله.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قد عمرك زكريا؟
3: 11 سنة.
1: شنو باش تقرا لنا؟
3: ما تيسر من سورة النجم.
1: تفضل. ما تيسر من سورة النجم. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: القوى.
1: صدق العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للأستاذة الحاجة اللي تقري في هذا الفرع. السلام عليكم حاجة، شنو حوالك؟ ارفع صوتك نبس عليك.
2: الحمد لله.
1: ذكرني باسمك.
2: خميسة سيدراوي.
1: أستاذة خميسة.
2: نعم
1: تفضل. تقريهوني؟
2: قريهني الحمد
1: لله. قداش عندك تقريهوني؟
2: قري في الأمهات.
1: ما شاء الله، إيش معنى الأمهات؟ كنت تقولي أمهات إيش معناها؟
2: الأمهات.
1: أميات.
2: أميات.
1: ما شاء الله، الأميات يقرأوا عندكم هوني؟
2: نعم.
1: أنت تشرف عليهم؟
2: إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، وتلقى معهم صعوبة؟
2: والله في بعض الأحيان.
1: وتجاوبوا معاك؟
2: الحمد لله.
1: صح عليك والله، أنا نغبطك على العمل اللي تقوم به.
2: العمل اللي نقوم به أنا يعني إحنا الأمهات عبارة هيبة من عند ربي سبحانه.
1: بالحق هيبة، نعمة من عند ربي.
2: علاش هما جاوا للمكان هذا الكريم، ساقهم الله إلى هذا
1: ربي سبحانه وتعالى
2: المدرسة الفضيلة، راهم تحس مرولة بصعوبة وبعدين رحمة، وبعدين الرحمة من عند ربي سبحانه وتعالى يتفاعل معاك، تحبهم أصل، تبني معاهم علاقة عبارة أسرة.
1: ما شاء الله.
2: شوية بشوية.
1: أنت تقري فيهم فرحانة؟
2: الحمد لله، من نغيب عليهم من نحس كأني حاجة نقصتني.
1: ما شاء الله تبارك الله، بالرغم اللي أنت كبيرة ما شاء الله عليك.
2: الحمد لله قريب من عمري 70 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله، على من قريت أنت؟
2: أنا قريت في مدرسة دوار هيشر على يد سيدي مشهر محمد مشهر.
1: شيخ مشهر تحية لي.
2: الإجازة متاعي يعني خليت شهادة قالونا على سيدي باروتي.
1: ما شاء الله، قديش عندك تقري لهنا؟
2: والله ما نعرفش، 5 سنين
1: كسر. ما شاء الله، واللي الأميات اللي يقراوا عندك قدموا في الحفظ تقدموا؟
2: فيهم عندي بنت قرأتها معايا تقرأت عند أختي سلوى في 10 الأحزاب.
1: ما شاء الله.
2: وعندي الوصل للذريات.
1: ما شاء الله.
2: وثم للملك وثم الحزب الأعلى.
1: كيفاش يقرأوا؟ تعلموا الكتابة وتعلموا القراءة ولا يقرأوا حفظ من الراس؟ بالاستماع.
2: أخت تقري الأحكام، عندنا أخت قريفة في الحروف.
1: ما شاء الله.
2: استماع، تلقى الاستماع من عديل ساعة ندخل لهم حكم ولا نفهمهم الحرف، تو بدينا ندخل في الأحكام في القرآن.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله.
1: هنيئ لك، صح عليك، أنت شريت الجنة نتاعك.
2: الله يبارك.
1: إن شاء الله ربي يكون هذا العمل اللي شاهد ليك هذا العمل ولكل الناس اللي يسيروا في هذا الفرع، والله هنيئا لكم. نجم ناس معينة من اللي يقرأوا عندك؟
2: أنا ما شفت الشمع عندي، هذه عينة من عند أخت
1: فاطمية. ما يسالش عندك ولا عندك كيف كيف، هي بنت الفرع. نعم تفضلي. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك؟
3: الحمد لله.
1: الاسم الكريم؟
3: حدى حسني.
1: قد عمرك؟
3: 68 سنة.
1: كي جاتك الفكرة بجي تحفظ القرآن؟ الفكرة شكون جابك لهنا؟
3: والله جيت وحدي.
1: كاكا
3: جيراني يقروا قالوا لي هيا جيت سنين انتي فوزي.
1: ما شاء الله، ما ندمتيش اللي انتي جيت؟
3: بالعكس ندمت على العيمان اللي سبقوني قريتهم.
1: ما شاء الله تبقى فرحانه اللي انتي جيت.
3: قول لله فرحانه كي ما نجيش حس قلبي ما وقفش ما نحضر عند معلمياتي.
1: صح عليك والله هنيئا لك.
3: الحمد لله
1: والله بالحق هنيئا لك.
3: والله ندمت عليه.
1: سالش ما ندمتش، ربي يعوض لك خير
3: ان شاء الله.
1: قد تحفظي؟
3: احنا جزء عام.
1: ما شاء الله.
3: حتى الانشقاق حتى صورة الناس.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرا لنا؟
3: نقرا لكم صورة الغاشية.
1: نعم.

خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع

0: الرياضية.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. والله العظيم خليني أقول هذه أكبر رسالة أنت تبعثها عبر هذا البرنامج للناس اللي عندهم أستاذية وعندهم ماجستير وعندهم دكتوراه وعندهم بكالوريا، والناس قراوا في نوع عمانا في القراية وعشرة وخمستاش وعشرين سنة هم يقراوش، ولكن مع هذا الكل هم يقراوا، ولكن مع هذا الكل يقراوا صورة الفاتحة ما يصحيحة. وأنت سبحان الله قريب السبعين سنة أمية لقريت لكتبت لحد شيء إن شاء الله ربي يعوضك هذا الكل في الجنة، وجيت وزيت روحك وجيت لهذا الفرع. تحية للناس اللي يشرفوا هذا الفرع، وما شاء الله وقرايتك بالحق ما شاء الله عليك، هنيئا لك، والله صح عليك، هنيئا لها، هنيئا للناس الكل الحقيقة لهذا الفرع، والله فرع مميز بدون مبالغة. أنا شاهد على هذا اليوم وهذا البرنامج بالحق، فرع مميز الأصناف وكل شفناه، شفنا الصغار، شفنا الأساتذة، المعلمين، التلامذة، شفنا شيخة 70 سنة تحفظ في القرآن الكريم، تحفظ الروميات، وشفنا الروميات تقريبا 70 سنة ويحفظوا، ما شاء الله عليكم، هنيئا لكم. ما نجم نقول حد شيء، أنت باش تكون حجة على الناس اللي أعطاهم ربي سبحانه وتعالى الوقت وعطاهم العلم وعطاهم نعمة القراءة والكتابة، ولكن حتى الفاتحة ما يحفظوهاش. هنيئا لك، شكرا، بارك الله فيك. خليني نعود الأستاذ رياض نختم معه هذا اللقاء باختصار. رياض بعض الثواني، شنو تحب تقول في آخر هذا اللقاء؟
2: نقول شكر للمدرسين، للدارسين، لكل من ساهم في الجمعية، ولكل من يحب يعمل الخير. ونحب نذكر أنه حتى حد ما عنده فضل على القرآن، القرآن هو اللي عنده فضل على الناس الكل، عنده فضل للي يقري باش يبث العلم متاعه ويؤجر عليه، وعنده فضل للي يقرأ باش يتعلم القرآن ويدخل في خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علي اللي عنده أموال وساهم، القرآن هو اللي عنده فضل عليه أنه خل افتح له باب من ابواب الخير باش يدخل باش ينفق منه، وربي يثمر وربي يزيد يبارك، وان شاء الله تكون في ميزان حسنات كل من ساهم ان شاء الله.
1: شكرا سي رياض، بارك الله فيك، هنيئا لك بتسيير هذا الفرع، حقيقه فرع مميز. شكرا للاستاذة سلوى الهمامي، بارك الله فيها، هي كذلك قدوه للنساء اللي يسمعوا فينا. شكرا للمشايخ الكل، الاستاذ الكل بارك الله فيهم. شكرا لاهالي دوار هيشر، شكرا للفرع المحلي اقرا ب الفرع التابع للفرع الجهوي بولاية منوبة تابع للرابط الوطني للقرآن الكريم. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة في فرع جديد في ولاية جديدة من هذا البرنامج، برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلمه دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان
5: من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة. أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 66 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن هذا الأحد الموافق ل23 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، والموافق كذلك ل10 من شهر ماي 2026 ميلادي، اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع هام في الحقيقة، هو موضوع قديم جديد أصبح تقريبا متواجد في أغلب المنصات الإعلامية حتى في منصات التواصل الاجتماعي، أخص بالذكر المقاربة الشاملة، صحة واحدة أو الوان هيلث. لهذا الغرض سادتي الكرام دعونا هذا الأحد حضورا بالأستوديو المهندسة نسرين قديري حروشي، هي مهندسة عامة مديرة التحاليل والدراسات البيئية الاقتصادية والتخطيط بوزارة البيئة، ونقطة الاتصال صحة واحدة بوزارة البيئة، وحديث في مفهوم المقاربة الشاملة صحة واحدة وحول أطر تعزيزها إلى جانب آليات التنسيق بين مختلف القطاعات خدمة لسلامة صحة الإنسان والحيوان والبيئة. إذن موضوع يهم برشا مستمعينا ومشاهدينا. كذلك سيدة نسرين مرحبا بك، أول مرة في برنامج منتدى البيئة.
2: مرحبا بك توفيق، أول مرة
1: إن شاء الله هالفايدة تعم. نحب نقول لنسرين من إذن الإطارات المهمة والطاقات والكفاءات بوزارة البيئة. إذن كيف نستمعوا لها؟ نستمعوا بكل إذن تركيز، لأنه في حديثنا اليوم فايدة وتجديد إن شاء الله. كذلك في المداخلات الهاتفية نبدأ بالفقرة الإخبارية، يعني عفوا نبدأ بالفقرة التأصيلية عفوا كالعادة، لأثثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي حول موضوع في إذن تقاطع مع الموضوع اليوم، موضوع الرئيسي صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. كذلك في مداخلة هاتفية ثانية باش يكون معنا سيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ومداخلة حول متابعة مدى استجابة المخابز للقرار الجديد الخاص بمادة الخبز. هذايا هام برشا، نعملوا عليه برشا للإنارة، وكذلك ربما محاولة تسليط الضوء على تطبيق مثل هكذا قوانين. ما ننساوش فقرة إخبارية القارة كذلك اللي فيها عديد الأخبار اللي تهم البيئة. هذا معنا إذن في دليل حصتنا اليوم، في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيقة. كما العادة قبل ما نمشيو فاصل وربما ومضى، نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى داعينه النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله، اللهم آمين يا رب العالمين. فاصل ثم نعود لمحاولة ضيفي كريم. شكرا.

0: عظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
3: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لمحاورة ضيفتي الكريمة. قبل هذايا عنا الفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. اخترنا من المواضيع ما يتماهى مع الموضوع الرئيسي اليوم هو الصحة واحدة. إذن باش نتناولوا مع فضيلة الشيخ صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال القرآن والسنة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وضيوفك الكرام
3: وكل
4: متابعينا.
3: شكرا،
4: تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين.
3: آمين يا رب العالمين.
4: طبعا ديما نحمد ربي سبحانه وتعالى على نعمة الغيث، وإن شاء الله ربي يبارك في صحتنا، إن شاء الله ربي يبارك لنا فيما أعطانا إن شاء الله، في أمن الغذائي وأمن الصحي وكل ما يتعلق بصحة الإنسان، لأنه هذا من مقاصد الشريعة الإنسانية. لأنه الحديث عن صحة الإنسان وسلامة بيئته يعد من القضايا التي أولاها الإسلام وعناية كبيرة، لأن يعني الشريعة الإسلامية هي قامت في جوهرها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وخلينا نقول من أعظم المصالح حفظ النفس وصيانة الحياة.
3: نعم.
4: لأنه هذا مقصد من مقاصد الشريعة.
3: أكيد.
4: بعد حفظ الدين عنا حفظ النفس، حتى أنه الفقهاء يقولوا أنه يعني حفظ النفس يعني إذا كان سيؤدي إلى أنه الإنسان ربما في بعض الأحيان ربما ينطق كما قال الفقهاء بكلمة الكفر اللي تكون يكون يعني مكره على ذلك، يكون مكره على قولها، فيقدم حفظ
3: النفس.
4: حفظ النفس لأنه إنما الأعمال بالنيات.
3: سبحان
4: نعم.
3: الله. نعم.
4: ولذلك القرآن الكريم ربط بين الإنسان والبيئة ربطا وثيقا، فالإنسان هو مستخلف في الأرض. ربي عز وجل وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها والإصلاح فيها، مش الإفساد والإضراء.
3: نعم.
4: ولك عليه جاء النهي الصريح عن الفساد في الأرض، يقول ربي عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويدخل في ذلك كل ما يؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بصحة الإنسان والحيوان.
3: نعم.
4: والإسلام بصفة عامة ما ينظرش لصحة الإنسان نظرة منفصلة عن المحيط متاعه.
3: نعم.
4: لأنه يرى أن سلامة الإنسان مرتبطة بسلامة البيئة التي يعيش فيها.
3: أكيد.
4: وهذا ما يشبه اليوم يعرف بالمقاربة الشاملة، صحة واحدة.
3: نعم.
4: اللي تقوم على الترابط ما بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وهذاك علاش سبق التأصيل المعنى هذا من خلال النصوص الشرعية والتوجيهات النبوية. من ذلك لأنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظافة وجعلها من خصال الفطرة، وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وهذا يدل على أن النظافة ليست مجرد سلوك صحي، بل هي قيمة إيمانية وحضارية. وهذاك علاش لما نتأمل السنة النبوية لقوها تنهى عن كل ما يمكن أن يلوث الماء والطريق في الأماكن العامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بالناس في طرقهم ومواردهم.
3: نعم.
4: وهذا يدل على أن الحفاظ على نقاوة الماء ونظافة المحيط من مقاصد الشريعة.
3: أكيد.
4: لأنه يعني أخطر ما يهدد صحة الإنسان اليوم وتوفيق هو التلوث البيئي.
3: أكيد.
4: وتدهور جودة الهواء والماء والغذاء. يعني اليوم الماء تلوث، الهواء تلوث، الغذاء تلوث، الأصوات تلوثت، يعني تلوث
3: سمعي،
4: تلوث
3: بصري. نعم.
4: شنو اللي قاعد ما تلوثش اليوم؟ هذا أدى إلى اختلال التوازن.
3: نعم.
4: فالإنسان يعني أبسط الحقوق متاعه الفطرية تلوثت وتمست، يعني تمس في غذائه، تمس في شرابه، تمس في وقته، تمس يعني في الخصوبة متاعه، تمس يعني سبحان الله في الجانب النفسي متاعه. فإذا كان يعني هذا بسبب ماذا؟ لأنه المحيط متاعنا فسد. لما فسدت البيئة ضر الإنسان.
3: نعم.
4: وإذا أهملت صحة كذلك الحيوان تظهر الأمراض والأوبئة وتنتقل للإنسان. يعني إذا كان أنت حتى الحيوان أنت ما تتلهاش به وما تداويهش، هي أصلاً باش يؤدي هذا إلى انتشار الأوبئة.
3: أكيد.
4: نعم. وتتنقل لك الأوبئة من الحيوان هو بيده، بل من النبات كذلك أصلاً. وذلك علاش الأمثلة الواقعية اللي نعينها اليوم أنه بعض المناطق مثلاً تعاني من تراكم النفايات وسوء التصرف في الفضلات، وتلقى ثم أماكن يعني ناس تعيش في أماكن عندها الحق باش تعيش في محيط نظيف وما تعيش بحذاها نفايات وما فماش تلوث، وناس أخرين لا، هذوكم باش ويساهموا بنفس المقدار يعني في الناتج الخام وفي نفس المقدار على مستوى الضرائب وكل شيء. لا، الناس هذوكم لأنه في المنطقة الفلانية يعيشوا بحذا النفايات ويعيشوا بحذا التلوث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونلاحظ أن التلوث هذا الناتج عن بعض من المواد الكيميائية أو عن الحرق العشوائي خاصة للنفايات أخويا توفيق يأثر على الجهاز التنفسي
3: أكيد.
4: وعلى صحة الأطفال وعلى كبار السن،
3: الاحتباس الحراري كذلك.
4: الاحتباس الحراري معناتها أخي أبسط شيء زي مش يعيش
3: ثاني أكسيد الكربون.
4: نعم، وهذاك علاش الإهمال متاع الرقابة الصحية لبعض المنتجات الغذائية والنظافة المحيط، هذا ينعكس مباشرة على صحة الإنسان والمستهلك. وهذاك علاش يعني في أنه حماية البيئة ماهيش طرف فكري، راهو البرنامج هذا نحب نكبر فيك البرنامج هذا، وخاصة الاستمرارية في البرنامج مهم جدا، لأنه رو برشا ناس كي تحكي على البيئة يقول هذا من الترف الفكري.
3: بالعكس،
4: بالله احنا توا لهين في قوتنا اليومي ولهين في الخبز ونعاركوا على كذا وتحكينا على البيئة،
3: كيفاش مش يخلط لك هذاك كما تحفظش عليه الحار تحيتك. نعم،
4: إذا كان البيئة فزت
3: كيفاش مش يخلط لك قوتك بالضبط
4: صحتك، لا على الاقتصاد ولا تحكي على أمن صحي ولا أمن غذائي ولا شيء من هذا.
3: نعم،
4: فلذلك
3: نعم. ممتاز الكلمة. نعم،
4: الشرعية في هذا الباب خويا توفيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
3: نعم،
4: فمن لو فوش البيئة.
3: نعم،
4: هذا يعني والعياذ بالله راه من شعب الإيمان.
3: نعم،
4: إماطة الأذى عن الطريق.
3: نعم،
4: وشكرا لك أخويا توفيق.
3: مشكور جدا فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طبرسي، أنا نكبر فيك الجانب هذايا لأنك فعلا كنت قريب من دعم الخطاب الديني حتى في الخطاب خطب الجمعة، وتبنيت الرأي هذايا وزارتنا وزارة الشؤون الدينية، فشكرا لكل الذين ساهموا بدءا بيك. والحمد لله اليوم قعدنا نراه فك 5000 مسجد إن شاء الله حتى كيتكلموا الثلث متاعهم في الجانب البيئي نلقاو الوقع، معناها كان جميل وباهي، وهذا في الصالح العام وصالح المحافظة على النفس كما قلت أنت وعلى حياة التونسي. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه المداخلة والإنارة. شكرا.
2: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
3: نحيو البلاستيك. عودة مسمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نحاور ضيفتي بعد مداخلتها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي. نذكر اللي موضوع اليوم هو المقاربة الشاملة صحة واحدة الوان هيلث. ضيفتي هي المهندسة العامة ومدير التحاليل والدراسات أو الدراسة البيئية الاقتصادية والتخطيط بوزارة البيئة ونقطة الاتصال صحة واحدة بوزارة البيئة السيدة والمهندسة نسرين قديري. مرحبا بك مجددا سيدة نسرين. هات نبدأ من البداية وربما تحديد هالمفهوم العام وربما أسبقية بلادنا في الطاعات والتعامل معه، باش خلي لك كلمة باش نورنا لك الكلمة سيدتي.
0: شكرا سي توفيق، أول حاجة شكرا على الاستضافة، أنا فرحانة اليوم باش نكون خلف المسلح الموقر بتاع البرنامج متاعك، وشكرا لسال
3: ونحن كذلك شكرا
0: عايشك، وشكرا أيضا لفضيلة الشيخ. الحقيقة هو حتى إيدو على الموضوع وتناول الموضوع بصفة من الجانب الديني ولكن حتى من الجانب الفني فما مقاربة، واحنا فرحانين برشا اللي وزارة الشؤون الدينية امبليكي معنا في شيء هذا، على خاطر احنا هذاك اللي نحبوه كوزارة بيئة والا مهتمين بشان البيئة على مستوى الحكومة التونسية. خلينا نرجع للموضوع الصحة الواحدة، هو الحقيقة موضوع جديد قديم كما قلت انت. احنا كقطاع بيئة هو انتخيمي مهوش قطاع بيئة ستنص في رسالة لخطر نفس القطاعات الأخرى ويتعامل
3: أفقي.
0: نعم، أفقي مع القطاعات الأخرى، ولكن احنا الديدن متاعنا والبوصلة متاعنا في البيئة، ولو احنا نتعاملوا ولا نعملوا على حماية المنظومات البيئية والإيكولوجية وحماية الأوساط الطبيعية، ولكن الديدن متاعنا والبوصلة متاعنا دائما والهدف الرئيسي متاعنا هي حماية صحة الإنسان. الإنسان.
3: أكيد.
0: طبعًا ما مع تحقيق التنمية المستدامة. التنمية المستدامة لشكون؟ للناس اللي عايشين تو في وقتنا هذا وللأجيال القادمة. للأجيال القادمة. باش الأجيال القادمة يستلموا بيئة وتنمية تكون مستدامة وينجموا يعيشوا في وسط وبيئة سليمة.
3: نعم.
0: إذن احنا في قطاع البيئة عندنا العديد من الدراسات اللي قمنا بها والعديد من الاستراتيجيات والعديد من الأعمال.
3: نعم.
0: اللي أنجزناها اللي هي في إطار الصحة الواحدة بل ما تندرج تونس في المفهوم على المستوى الدولي. كنت
3: نعم.
0: نعطيك لمحة على المستوى الدولي كيفاش بدأ مفهوم الصحة الواحدة. هو بدأ قديما يعني
3: نعم.
0: من القدم ولكن فما الثلاثي الأممي اللي هو المنظمة الدولية للصحة الإنسانية، المنظمة الدولية لصحة الحيوان
3: نعم.
0: والمنظمة الأممية للزراعة بدأوا في مفهوم الصحة الواحدة قبل 2022. في 2022 دعوا برنامج الأممي للبيئة للالتحاق بهم ويكونوا الرباعي الانيسياتور مع مفهوم الصحة الواحدة على المستوى الدولي. في 2023 قامت تونس بتنظيم الكونفرنس ريجيونال pour la région MENA للشمال الأفريقي وشرق الأوسط نعم للصحة الواحدة وظهر فيها الديكلاراسيون دو كارتاج. وتنجموا أنتم من قبل ولكن من 2023 فما نقولوا احنا تركيز وفما رغبة لمؤسسة الصحة الواحدة في تونس.
3: نعم.
0: وعملنا خدمة عليها الوزارات الثلاثة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة. ولكن ليس فقط هذوما القطاعات الثلاثة، هذوما القطاعات البورتاتريس نقولوا احنا نتاع الانيسياتيف
3: حاملين المشروع.
0: نعم. ولكن راهو فما العديد من الوزارات باش ما نقولش
3: كل
0: كل أكيد. الوزارات عندها دور وباع ودراع في الصحة الواحدة.
3: أكيد.
0: على سبيل الذكر ولكن ليس الحصر، مثلا وزارة الشؤون الدينية في الخطاب الخطاب باش يوصل أكبر عدد ممكن من الناس باش يوعيهم يعاونونا في التوعية وتمرير الخطابات البيئية والصحة الواحدة. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية لتوعية العباد
3: نعم.
0: الخطر نعرفوا من بين المخاطر مثلا الصحة الواحدة يمكن تواجهنا في تونس وإلا في العالم هي الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان.
3: نعم.
0: فما الريزيستانس أنتيبيو ميكروبيان
3: نعم.
0: فما دي ميكروب ريزيستانت للأنتيبيوتيك اللي تونس تواجه الخطر هذايا كما العديد من البلدان في العالم.
3: نعم.
0: فما كذلك السلامة الصحية للمواد الغذائية هذايا خطر اللي هو يتتفاعل فيه وإلا فما ارتباط وإلا علاقة ما بين الصحة الحيوانية والصحة الإنسانية والبيئة. أي تلوث في البيئة راهو
3: ينتقل
0: يرجع من بعد باش تلقاه أنت يا إما في الحيوان متاعك اللي أنت تنجم تكونسومي وإلا في الحيوان المنزلي متاعك اللي أنت تعيش معاه وإلا
3: في الإنسان مباشرة،
0: في الإنسان مباشرة وإلا حتى في المواد الغذائية طبعا. لذا أي راهو الإنسان لازم يكون مسؤول على الاكتيفيتي متاعه على خاطر أي مس بالمنظومة الإيكولوجية هو في الأخير مس بصحة الإنسان.
3: نعم.
0: لذلك احنا ديما ندعو اللي هو لازم ونعمله مش دعوة فقط
3: بالضبط.
0: يعني عندنا أعمال، عندنا استراتيجية تخدم لهم، عندنا دي بلون داكسيون ناسيونال وفما مشاريع تم إنجازها.
3: نعم.
0: اللي هي مثلا نعطي على سبيل المثال وليس الواحد، عندنا احنا من القديم عندنا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عندنا
3: نعم.
0: الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وكيفاش مساعدة العديد من القطاعات مش كان القطاعات الثلاثة هذوما للتأقلم مع التغيرات المناخية. لقد نعرف تغيرات المناخية عندها امباكت على صحة الإنسان وعلى صحة الحيوان وعلى صحة النباتات. أيضا عندنا الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي
3: نعم.
0: أحسن. وتم درنيالمون تونس يعني أصدرت التقرير السابع على التنوع البيولوجي اللي هو اليني على الكادر مونديال كاميك موريال اللي هو اللي فيه أربعة أهداف و23 سيبل لحماية التنوع البيولوجي اللي من بين اللي هي حماية التنوع الجيني والتنوع البيولوجي، الاستعمال المستدام للثروة البيولوجية والثروة الجينية، ثم الأكسي والبرتاج يعني عملية الوصول العادل والاستعمال العادل للثروات الجينية.
3: نعم.
0: ثم توفير التمويل اللازم لحماية هذا على المستوى الدولي، وتونس التزمت به، وحتى ان بلان داكسيون، برنامج اللي هي للوصول لتحقيق الاهداف هذه. دونك اكثر من هذاك، احنا تونس كما تعرف في 23 تم الموافقه ولا المصادقه على الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الايكولوجي. هي استراتيجيه راهي حكوميه، ماهيش استراتيجيه خاصه بقطاع البيئه. وكنت لاحظ هي استراتيجيه نقولوا احنا امبريلا، اللي هي تحتها العديد من الاستراتيجيات تقريبا.
3: هي اكيد
0: نعم. هي يعني الاستراتيجيات القطاعيه الاخرى تقريبا لم تستثني اي قطاع.
3: قطاع ممتاز.
0: نعم، تلقى فيها الصناعه، تلقى فيها التجارة، تلقى فيها الفلاحة، تلقى فيها اللي هي استراتيجية وضعتها الحكومة التونسية للانتقال لتنمية مستدامة وشاملة، اللي هي لا تستثني أحدا.
3: نعم، مناويل اقتصادية معناها ايكولوجية بحتة.
0: طبعا سي توفيق، نحكيه احنا كأن يعني البرسيبيون كأن فما ديكوتومي ولا فصل ما بين كل ما هو اقتصادي وكل ما هو لا
3: معادش.
0: كان انت كنت لاحظ اي اكتيفيتي اقتصادية راهي مبنية على سيرفيس ايكوسيستيمي، كنقولوا احنا اللي هي خدمة منظومية ايكولوجية. اي نشاط اقتصادي،
3: اي نشاط بالضبط.
0: لذا يعني انت تحافظ على الكابيتال ايكوسيستيميك نتاعك.
3: نعم.
0: راك تحافظ على الصحه نتاعك.
3: نعم.
0: تحافظ على الاقتصاد نتاعك، وتحافظ على الورثه اللي باش تعطيها للاجيال القادمه.
3: ممتاز برشا.
0: ومن هنا جاءت يعني تو كي نفسر لك انا، تعرف اللي قطاع البيئه نقولوا احنا منخرط بأصله وبار ديفينيسيون في مفهوم الصحة الواحدة.
3: نعم.
0: ولكن كما قلت لك من بعد احنا وكذلك راهو القطاعات الاخرى بتدخل، يمكن زملائي من القطاعات الاخرى تو كل واحد يحكي عن القطاعات
3: الصحة. اكيد الصحة معنا
0: الفلاحة كذلك. ولكن قلنا تو احنا وعادة راهو فما آليات للتنسيق موجودة من قبل نخدموا بها واثبتت النجاعة نتاعها في التعامل مع المخاطر الصحة الواحدة في تونس.
3: نعم.
0: ولكن قلنا احنا نمشي في حاجة مستدامة ومأسسة الشيء هذاك. علاش؟ فما رغبة من وإحنا قاعدين نخدم عليها في تونس ما بين القطاعات الثلاثة على الأقل أن كونسرتاسيون مع القطاعات الأخرى، اللي هو كيفية مأسسة هالصحة الواحدة، ويمكن بعث مركز وطني للصحة الواحدة في تونس اللي هو باش يكون عنده العديد من الصلاحيات اللي هي باش تزيد الغنفورس.
3: أكيد.
0: خلينا نقولوا اللي هو موجود حالياً. اللي هو وتلافي بعض النقاص ربما.
3: أكيد.
0: والحرص على استدامة العمل تحت هذا الإطار، وخاصة الاستجابة للمخاطر الصحة الواحدة في الوقت اللازم، ومش حتى ما نخليش المخاطر توصل السيكونكريتيز احنا من قبل احنا لتفادي هذا. هو العمل اللي قاعدين نخدم عليه احنا في تونس ما بين القطاعات الثلاثة.
3: ممتاز.
0: ولكن مش وحدنا، سي اون كونسرتاسيون مع القطاعات الأخرى الكل.
3: نعم، وهذا ما يتسمى ربما بالرصد المبكر أو الاستشعار المبكر لل اختار، وهذايا هام برشا. معني ما عادش نستناو حتى تقع معناها يحل بينا يحل المشكله ويتوجد على وجه بر، ربما في الاستباق ومعناها الوقايه خير من العلاج.
0: طبعا سي توفيق، وانت حضرت معنا في اليوم الاعلامي اللي صار في اطار سيد فانت مع القمه العالميه للصحه الواحده اللي صارت في ليون. فما الحدث الجانبي اللي تم تنظيمه بين البنك الوطني للجينات، هي مؤسسه تحت اشراف
3: وزاره البيئه، نفتخروا بها بين قوسين، معناها من مؤسسات طبعا. ما شاء الله. نعم.
0: مفخرة للبلاد التونسية.
3: نعم.
0: ولوزارة البيئة
3: بالخصوص. نعم.
0: أي فما قاعدة تعمل في العديد من الأعمال المهمة جدا، وهي بار ديفينيسيون حتى نقولوا احنا ليزاتريبيسيون نتاعها مهمين وسابقين الأوان نتاعهم. واحنا دايور هي يمكن من المؤسسات نقولوا احنا الأولى على المستوى الإفريقي والمستوى على المستوى العربي.
3: نعم.
0: دونك قلنا شنو احنا تناولنا في اليوم ذاك، تناولنا شنو ما الاليات والفن والتكنولوجيات المتاحه توا اللي تمكننا من الاستباق، والا اللي هما لي سيستم دالارت بريكوس اللي هو الاديان لونفيرومونتال، اللي هو اش معناها تجي تاخو انت عينه من المياه والعينه من الهواء او من التربه النووي البي.
3: نعم.
0: يعطيك شنو ما الكائنات اللي مرت بالمليو هذاك بالوسط هذاك في في في وقت معين. دونك انت تنجم تشوف شنو ما الكائنات اللي مروا غاديك, شنو ما لي سبيس اللي مروا, وبيان سور كان فما خطر ديتكتي اوتوماتيكمون. بالطبع فما بعض التكنولوجيات اللي نقولوا الدقيقه اكثر
3: اللي والمتقدمه جدا ما شاء الله,
0: تتلو الآلية هذه, ولكن تنجم تعطينا امكانيه كبيره للاستجابه ولتفادي الاخطار وانهاث على المستوى الوطني والا حتى على المستوى يعني
3: نعم في تقريبا على الجيل صحيح في ثلاثة دقائق مدام قبل ما نمشي ربما للفقرة إشهارية ثم نواصل في في في الجانب هذا في آخر القمة هذه اللي صارت في بنك جي اكتشفنا أنه حتى على مستوى فني وتقني معناها المستوى كان رفيع جدا, معناها ما عادش نحكيه وعلى مقاربات معناها اليوم معناها تطويع التكنولوجيا الحديثه ورؤى للمستقبل, معناها فما استشراف وهذا وهذا يهم برشا. هذاك علاش نحكي راهو على تثمين الطاقات الوطنيه, لان لنا من الكفاءات كما نقولوا قدها وقدود وينجموا معناها يقفزوا بينا قفزه الى الامام. والدليل ثم برشا اخبار ناخذوا فيها على معناها من عرش كيما الانستيتو باستر كيما المركز البحوث الحيوانيه.
0: هو خليني نحكي على الاقل على مستوى وزاره البيئه والمؤسسة
3: نعم.
0: تحت الإشراف كما أنت ذكرت على خطر الانستيتو باسور توا في الوزارة الصحة
3: ويحكيوا عليها,
0: ولكن هو راه مؤسسة احنا وطنية نفتخروا بها واحنا ننتفع باللي سيرفيس نتاعها
3: نعم.
0: القطاعات الكل, ولكن خلينا نحكي على المؤسسات تحت إشراف وزارة البيئة. عندنا كما سبق وقلت أنت البنك الوطني للجينات عنده تبارك الله يعني دي شيرشور وعنده قاعد يعمل في دي ريشيرش ويقدم فيه خدمات ياسر قيمة بالنسبة المحافظة على الريسور جينيتيك
3: نعم.
0: والمحافظة على الثروة الجينية اللي على المستوى الوطني. عندنا مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة, عندنا اللابوراتوار أكريديتي اللي هو ينجم يساهم في هذايا السيستم دالارت بريكوس لبور ديتكتيها للناس ينجموا نواجههم. كذلك عنده إدارة كاملة لبور أكومباني ياسيتي لزاكتور إيكونوميك بور إيفي
3: معاش نبعثوا البرة معاش نحتاجوا البرة نعم.
0: عندنا الوكالة الوطنية لحماية المحيط
3: نعم.
0: غنية عن التعريف, عندها توت ان ريزو دو سويفي دو لا كاليتي دو لير, عندها ان ريزو دو سويفي دو لا بوليسيون إتريك إلى جانب العمل التحسيسي اللي قاعدة تقوم به إلى جانب طبعا العمل الردعي هذاك والكنترول هذاك أوتخو شوز
3: نعم.
0: عندنا زادة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اللي قاعدة تقوم مجهود كبير للتصرف المستدام الدائري للنفايات, واحنا تونس توا قاعدين نقول قاعدين نحضروا
3: اي كي كلمه نحضروا
0: قاعدين نحضروا في كيفاش جعل النفايات ثروه واعاده ضخها في
3: الاقتصاد
0: في الاقتصاد في الدوره الاقتصاديه.
3: نمشيوا الفاصل الاشهري ثم نعود عودة مستمعي إذاعة الزيتونة بعد الفاصل الإشاري لمواصلة الحديث قبل ما نمشيوا للمداخلة الهاتفية الثانية. إذن وقفنا عند هالإضافة اللي قد تقدمها التكنولوجيات الحديثة لمثل هكذا مقاربات, وهذا شيء هام اليوم. هل أنه نحن اليوم وقتين نحكيه على معناها التجديد والبحث على القيمة المضافة العالية مؤسستنا حاضر عرقينا نحكيه على شابو اللي ضموا وزارة البيئة واللي سيادتك مثلها
0: يعطيك صحة سي تفيق. جوست أنت على خطر درجة البيئة وصلنا للفريمون, احنا على خطر احنا تونس توا قاعدين بالتعاون مع المؤسسات الأموية اللي ذكرتهم قلت لك كيفاش نحطوا احنا مؤسسة الشيء هذية ولا
3: نعم.
0: صحة الوحدة والتنسيق احنا دنيالمون خدمنا مع المنظمة الأممية لصحة الحيوانية بار اكزامبل كومون ميتر ان بلاس ان اس بي اي. الاس بي اي شنو هو؟ هو ساينس بوليسي انترفيس في تونس,
3: في
0: يعني
3: تونس
0: اللي هو
3: نعم.
0: كيفاش هو يعني بلاتفورم والا منصه للتفاعل ما بين القطاع العلمي والانوفاسيون والريشيرش والسياسات العموميه
3: نعم.
0: طبعا بالتنسيق ما بين الوزارات الثلاثه هذوما, وعملنا تو تامبل داكسيون خدمنا على مدى ثلاثة ايام توا باش نزيدوا احنا نشوفوا البلان هذايا بور لو ديتاي ولا دابتي افيك بيان سور شنو عندنا احنا من قوانين وتشريع اللي تعدنا بيان سور بيانسور وحسب المصلحة الوطنية دائما.
3: أكيد.
0: احنا ديما نخدمه حسب شنو الأهداف على المستوى الوطني متاعنا اللي نجمو نطبقوها في إطار الصحة الواحدة. طبعا احنا كوزارة البيئة كما قلت لك أنوف قبيلة سي توفيق، احنا كوزارة راهو احنا عندنا مبدأ أساسي اللي هو ديما منفتحين على الأوساط العلمية والأوساط البحثية والإنوفاسيون وللشباب خاصة وللنسيج الجمعياتي اللي احنا نعتبروهم دي بارتنير متاعنا ونحب نقدموا مع بعضنا. شنية الإضافة اللي هما ينجموا يقدموا هنا في خدمة البرامج والسياسات العمومية وشنو احنا نجموا بوغ لي زابوي باش هما يقوموا بالعمل نتاعهم على أكمل وجه. دونك احنا بتدخل على المستوى وزارة البيئة اون في ليكزامبل كونسيرنون اللي هي انفتاحنا على الأوساط العلمية وعلى الأوساط على النسيج الجمعياتي في تونس.
3: نعم في التنسيق كذلك ما ننساوش اللي صحيح دور الجمعيات، لكن وكما حكينا في الأوف زادة هل أنه المقاربة هذه وإن كان الوقت شوية ما بش نرجعوا له بعد تحال يعني معنا مداخلة هاتفية ثانية بعجالة على الأقل، حكينا على معناها الاتفاقية هذه من اللي تخوى بيه هذوما ما بين، هل أنه دور القطاع الخاص على الأقل في مثل هكذا مقاربات بش يكون عنده فعل؟ أنه نحس واللي ديما فما نقص نتاع انخراط المجتمع المدني متفاهمين، لكن القطاع الخاص ديما فما كل البارادوكس نتاع معناها الانخراط في قرايه حساب الربح قرايه حساب، فهمت هذا هذه المقاربات هذوما هذه موجوده سيده نسرين ولا في
0: نعم. شكرا سي توفيق لتطرقت للموضوع هذا. شوف مش نكون واضحين، احنا في على مستوى تونس على مستوى وطني عندنا اطار للشراكه بين القطاع العام القطاع الخاص من بين الاطر الاكثر اكتمالا على المستوى العالمي نجم نقول لك،
3: اللي
0: عندنا وحده خاصه حكوميه خاصه بالشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هي الاسيس سواء القطاع العام سواء القطاع الخاص في الانخراط في مشاريع تنمويه للبلاد التونسيه. دونك عندنا احنا الاطر القانونيه والتشريعيه موجوده يعني انخراط القطاع الخاص، ولكن شنو نقول احنا مثلا على وزاره البيئه ماشيين توا وسيدك لاغيد وتوتفاسون هو اللي هو ماشيين احنا في احداث وحدات لمعالجه وتثمين النفايات في اطار شراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
3: نعم.
0: طبعا احنا نحبوا شراكه عادله وربحيه ما بين القطاعين.
3: اكيد
0: يعني الخاص بحقه اللي هو يكون عنده ربح، ولكن انا زاده عندي سياسه عموميه لازمني نوصل للاهداف نتاعها. دونك لذلك احنا الشراكه هذه لازمها تكون متزنه ولكن
3: نعم.
0: لتحقيق أهداف والمصلحة الوطنية للسياسة العمومية.
3: ممتاز جدا. نمشي إلى هاتف حاضر باش نحكي زادة شوية على إذن الصحة الغذائية من باب تطبيق القانون الجديد هذا متاع إذن المخابز والقرار الجديد الخاص بمادة الخبز مع السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. إذن باش حكينا على الجانب هذا. لو السلام عليكم.
5: صباح الورد صباح الفل، تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك وضيوفك، إن شاء الله راكم زين.
3: بارك الله فيك سي لطفي. إذن سي لطفي في المدة الأخرى بعض التذمرات من عديد المواطنين، خلينا نوصلوها كما هي بطبيعة الحال، كما مثلا مادة الخبز قالك مازلنا نلقاو في الخبز معناها عادي جدا معناها أبيض ماهوش مخلط بك النسبة اللي القانون فرضها، ما نعرفش شنو رأيكم في الجانب هذايا سيد لطفي.
5: يعطيك الصحة، خنحط الأمور في إطارها. صاف اللي قرار وزيري التجارة والفلاحة بتاريخ 2 أبريل متعلق بتحديد نسبة استخراج الدقيق والسميد الذي أقر اعتماد صنفين أساسيين ونابج فهم القرار ومتى تداعياته على السوق. القرار اعتمد زوج أصناف من الدقيق معد لصنع الخبز ودقيق معد لصنع الخبز الرفيع والحلويات والمرتبات، وهنا ثم زوج أنواع، ثم دقيق سارين نعبروا عليها اللي مصنوعة خصيصا للخبز للمستهلك المدعم وبالتالي تلقى فيه نعبر عليه بالنخالة، وخبز آخر أبيض اللي موجود كان لصنع الخبز الفاخر والحلويات. وهنا هذا بالقرار هذا اللي شفناه حددنا وعرفنا اللي مثلا كان زوج أصناف تاع دقيق، وهنا المخبز يلزم يتواجد فيها الدقيق اللي بالنخالة اللي معد أساسا للمستهلك والمدعم. هنا نلقاه البعض من التجاوزات متمثلة في عدم وجود الخبز هذا، بمعنى كونه يسبق الخبز الآخر الرفيع باش يعمل خبز رفيع ويعمل حلويات على الخبز اللي بالنخالة. وهنا صراحة توراه بعد الفترة الأولانية بتاع تعميم الفارينة هذه على كامل المخابز، نلقاو البعض من المخابز اللي تسبق خاصة في وقت الانتاج بتاع الخبز. الصباح انت باش تمشي تشري باجيت
3: يقول
5: لا ما عنديش، وعندي كان الخبز الرفيع.
3: ما هي مشكلة
5: هذيك، مشكل كبير اللي وهنا راهو القانون واضح، كون ثم زوز الصيف تاع فارينة، ثم فارينة معدل بخبز اللي نعرفوها نحن الباجيت المدعمة هذيك بالألياف، وهذا وجوبا تواجدها ووجوبا كيف تفريقها على العطارة، بمعنى كونه يلزمها مستبدة موجودة، وعندك الفارينة الأخرى اللي موجودة للمرتبات و الخبز الرفيع
3: هذيك واحد. في سؤال سي لطفي، وقت اللي واحد يمشي بشيخ وباجيت ويلقى الباجيت البيضة مخدومة بالفارينة البيضة، يقول له أنا مثلا راهو مازلت نكمل في الستوك متاعي، معناها وهذا معناها من معناها قانوني هذا شيء هذايا ولا
5: هو حاليا توا معناتها تعممت التجربة، معناتها تعممت المنتوج على جميع المخابز.
3: ايوه
5: ما ثماش حتى أي داعي مثلا حتى يتعلى باش نقولوا راهو ما عنديش الوحده ذاك.
3: نعم.
5: الفتره وفات وتوا حاليا المخابز الكل قاعد تزود بزوز انواع من الفارينه اللي عبروا عليها بيس مونسيت، الفارينه الخاصه بالموجود فيها الالياف
3: بالضبط، مدعمه بالالياف. نعم
5: مدعمه بالالياف هذيك موجوده، والفارينه الاخرى البيضة.
3: نعم.
5: وبالتالي ما ثم حتى اي مبرر ولا حتى اي تعلى اللي يقول لك ما عنديش وحتى عندي كل شيء. دونك الامور واضحه، الفتره وفات نتاع معناتها المخزون القديم، وتوا موجود حاجتين، موجود خبز بالالياف وفارينه بالالياف وفارينه
3: واضح. إذن اللي ما يلقاش معناه يعتبر خلل أو مخالفة القانون، ما عادش نقوله خلل توليت مخالفة القانون، القانون
5: اتخاذ الإجراء اللازم. وبالتالي كل واحد ما يلقاش خبز بالألياف يبلغ مصالح وزارة التجارة، واللي يبلغ عن طريق خفتي التطبيقة خفتي تونس تاع المنظمة التونسية لشد المستهلك، وحينها تكون جلسة الرقابة قد بلغت خطر مسار ديريكت ما بين المنظمة وما بين جلسة الرقابة لوزارة التجارة.
3: مشكور جدا السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المسال، وإن كانت مداخلة وجيزة لكن على الأقل تكون هادفة شوية، وإن شاء الله نحن بالوعي اللي قاعد يرتفع شيئا فشيئا الناس الكل تستجيب لها، من المنتج من المخابز من التونسي كذلك، وطلي يلقى خبز ما يساعدوش على صحته. نحن نحكي على صحة واحدة بدءا بالغذاء، لأنه الغذاء ممسوس، لأنه راه الخبز هذا صحي، وكنا حكينا عليه برشا في منبرنا هذا، منبر منتدى البيئة مع أخصائية رئيسة الجمعية التونسية للعلوم الغذائية، هام برشا وأن نحسنوا من إذن الغذاء متاعنا باش نحافظوا على صحتنا ونستبقوا. شكرا جزيلا لك السيد لطفي الرياحي، إن شاء الله في لقاءاتكم بحيانا، بارك الله فيك. إذن عودة مستمعي إذاعة الزيتونة باش نواصل الحوار قبل أخبار عنا امتداد مساحة لبس بها. هل من تعليق على الجانب هذا من الغذاء والصحة؟
0: طبعا فما علاقه وطيده جدا هي بار ديفينيسيون ما بين الغذاء والصحه، يعني كل ما ناكلونا ينعكس على الصحه،
3: على صحتنا في غذائك. نعم
0: طبعا هذاك علاش لازمنا احنا ان نوفروا كل العوامل اللازمه باش يكون الغذاء صحي، باش تكون الصحه في حاله جيده.
3: نعم.
0: واحنا نعولوا ديما على المواطن، ديما نقول ونعاود نعملوا ديما على المواطن، اللي هو كل وين يلاحظ فما مخالفه ولا فما خطر عليه هو والا على بعد اخرين، اللي هو على الصحه نتاعو ولا على صحه الحيوان نتاعو والا على الغذاء نتاعو، لازم يبلغ الجهات المعنيه باش تقوم بعمليات الرقابه وتقوم بالاجراءات اللازمه قانونيا. واحنا على مستوى وزاره البيئه على الاقل عندنا النيميرو فير اللي هو اكيد، ونتصور تقريبا كل الوزارات عندها النيميرو فير للتبليغ عن المخالفات والا ال الإشكاليات
3: هذه بالضبط. نستغل وجودك واختصاصك في جانب النفايات، وهذا يهم برشا الصحة التونسي ديما يقول انتشار النفايات مدام وعدم معناها، وانت معنا مقتلين نحكيه على انتشارها، نحكيه على انتشار معناها الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ معناها الانتشار في وسط الأماكن الحضرية على الأقل، مانيش نحكي على أماكن أخرى وكنا نحكي عليها في برشا. هل أنا الأوان ولا لماذا تأخرت التثمين وسيادتك في الأوف حكينا على التثمين، معناها في استراتيجية جديدة في التعاطي مع هكذا، وانتم معناها عندكم توجه في التعامل حتى مع القطاع الخاص في الجانب هذا، ننتظر مستقبلا إذن أن ننتقل من نفايات كنفايات مضرة بالبيئة وصحة الإنسان، نحن على مقاربة صحة، إلى التثمين الاقتصادي والقيمة المضافة لهكذا نفايات. هذه المقاربة العالمية تقريبا الموجودة تو مدام، ونخلي لك المجال باش توضح النقطة هذه للمواطن يسمع فينا.
0: شكرا للي تطرقت على النقطة هذه. خليني نقول لك حاجة، احنا في تونس على الأقل ومن 96 من اللي صدور القانون 41-96 الخاص بالنفايات وطريقة إزالتها والتصرف فيها.
3: نعم.
0: احنا في تونس من بين أولى الدول على المستوى الإفريقي والعربي وحتى على المستوى العالمي اللي عندنا أنظمة عمومية للتصرف لرسكلة وتثمين النفايات.
3: نعم. يعني
0: نحكي النفايات بجميع أنواعها بما ذلك البلاستيك، الإطارات، البطاريات،
3: النفايات الخطيرة معناها،
0: ولا عندنا إيكولف، شكون ما يعرفش منظومة إيكولف اللي هي منظومة نقوله توا وليت ماتشور على ماتشور بالقديم
3: خذتنيتها. نعم ولا. ممتاز.
0: توا نحكيه عن النفايات المنزلية والمشابهة، كان قبل سنوات قبل كنا فما السياسة العمومية كانت ماشية في المصبات المراقبة لردم هذه النفايات وتثمين الغازات والغازات الصادرة منها وحرقها، هو اللي هي على خطر الغازات اللي صادرة هي والميتان هو تخي بوليون، دونك في بعض المصبات يتم حرقه وتحويله لثاني أكسيد الكربون اللي هو أقل تلوث على الأقل مناخيًا.
3: نعم.
0: ولكن منذ سنوات اتجهت السياسة العمومية اللي هي لا ديسيجن اي تي بريز اللي هو باش نمشيو احنا في تثمين النفايات المنزلية والمشابهة.
3: نعم.
0: النفايات المنزلية والمشابهة اللي هي النفايات اللي تنتجها المنازل واللي تنتجها لي زاكتور ايكونوميك، ولكنها ماهيش خطيرة ومشابهة للنفايات المنزلية.
3: بالضبط.
0: دونك احنا ماشيين عندنا برنامج
3: تثمين،
0: برنامج تثمين عندنا داير، عندنا الاستراتيجيه الوطنيه للتصرف المندمج للنفايات اللي هو 2020-2035، وعندنا زاد الاستراتيجيه الثانيه من 2035
3: 2050
0: اللي هي للتصرف

0: اللي هو التخمير الهوائي للنفايات لإنتاج الميثان، ومن بعد يا إما الشلال وإما الكهرباء. وفما زاد الأردية اللي هما اللي فما النفايات اللي دوما معاش قابلين للرسكلة، معادش فيهم أمل للرسكلة. يتيحوا إلا يتيحوا من لشان دو برودكسيون ما فيهمش أمل للرسكلة، نجموا نصنعوا بهم الوقود المشتق من النفايات أو ما يعبر عن بالأردية، ونجموا نستعملوه في الوحدات الصناعية اللي تستعمل بالضبط. الأفران كما الاسمنت والا الاجر والا الوحدات اللي تستعمل الافران هذه. احنا زاد على المستوى التشريعي وزاره البيئه بالكونسرتاسيون افيك جميع لي بارتي برينونت كونسيرني والمتدخلين، قمنا باعداد مشروع هو في اطار تولى لونكيت انتر سيرفيس اللي هو والاجراءات العاديه لاستصدار القوانين التشريعيه اللي هو كيفية نقل وصناعة واستعمال هالوقود المشتق من النفايات. وطبعا هذيك فما دي سوي دو ديزيميسيون لتحديد الانبعاثات اللي ممكن تصدر هذيا افيك الكونترول نيسيسير والتتبع دقيق جدا تراسابيليتي يعني بيان ديتايي لل نقولوا دفعات الوقود هذيا كيفاش يستعملها، شكون يستعملها، وقتاش يستعملها، شنو هي نفايات اكسترا. ونعرفوا احنا تقريبا كل مصانع الاسمنت في تونس مربوطه بالريزو ناسيونال دو دو دو دو سويفي دو كاليتي دولار اللي هو بالضبط. عند الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط باش يتبعوا الانبعاثات اللي هي ديما في حدود الحدود المسموح بها قانونيا وتشريعيا.
1: نعم هذا ممتاز. اذا ننتظر ربما انتقال نوعي في ما نقولوش في القريب على الاقل، نقولوا هذوما معناها
0: طبعا
1: دراسات قريبة المدى انتهت اغلبها انتهى والتجارب موجوده مدام يلزمنا نمر للسرعه القصوى. ديما كي نحكيوا على مشاريع تنفيذ مشاريع نحكيوا على الاعتماد. هل هذا في الميزانيات مقررة؟ ألا باش نستعملوا مثلا آليات نتاع ما نعرفش أنا صناديق دعم على ممولين؟ أنا جوست سؤال مدام.
0: أي طبعا هو شو احنا تو أنت قبيلة أنا حكيت على الكادر ناسيونال بي بي بي، فما القانون 49/2015 للمشاريع للشركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هو وإلا الدكري 772 اللي هو أمر تطبيقي للقانون هذايا اللي هو يحدد شنو دراسات اللي لازم يقوم بها الشخص العمومي لإنجاز مشاريع في إطار شركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. تو وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في المرحلة هذيك في إعداد الدراسات في إعداد الدراسات المستلزمة، الدراسات الفنية، الدراسات البيئية، الدراسات الاقتصادية والدراسات التجارية والدراسات المالية لإحداث الوحدات هذه. طبعا احنا كما قلت لك قبيلة احنا لازم مشروع نحبه مشروع مستدام اللي يخدم السياسة العمومية على المدى المتوسط والبعيد. هذاك علاش احنا نوليو عناية وأهمية خاصة طبعا بتوجيه من الوحدات الحكومية المختصة لبش يكون النظام المالي للمشاريع هذه نظام معتدل ومبني على تفادي الأخطار اللي ممكن تصير ولا تعيق المشاريع في المستقبل. هذاك علاش احنا ناخذ وقتنا باش يكونوا الدراسات على أكمل وجه ونتعداو للمرحلة القادمة اللي هي نستكملوا الدراسات وتم الموافقة عليها ثم نتعداو يعني الإعلان عن المشروع ودعوة القطاع الخاص لتقديم ترشحات نتاعو.
1: نعم ممتاز جدا. هكا نوصلوا إلى الفقرة الإخبارية القارة لحصة اليوم. إذا نمشي لأخبار البيئة ومضى ثم نعود.
2: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
3: نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة القارة لأخبار البيئة اليوم الأحد 10 مايو 2026. نمشي للخبر الأول. أمضى ديوان البحرية التجارية والمواني OMMP يوم 5 مايو الفارط صفقة أشغال لجهر كل من مواني حلق الواد، رادس، سوسة، بنزرت ومنزل بورقيبة

0: تكلفات تقدر ب 125 مليون دينار، وتندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان لإذن دعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البرية. إن شاء الله الأمل الكبير لتنسج موانئ الصيد البحري على هذا المنوال للتخلص من عديد مظاهر التلوث البحري. نمشي للخبر الثاني. تحتفل بلادنا يوم 12 ماي المقبل بالعيد الوطني للفلاحة، شعار هذه السنة السيادة الغذائية قرار وليس خيار. فهل تكون فعلا سنة انطلاقة السعي نحو التميز في قطاع الفلاحة وتحقيق إذن السيادة الغذائية؟ الخبر الثالث. الخميس المقبل 14 مايو 2026 ورشة اختتام مشروع بيوديف 2030 اللي يعنى بالمحافظة على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط في مرحلته الثانية، والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالتنسيق مع مكتب دراسات إكسبرتيز فرانس. تنفيذ المشروع من وزارة البيئة بمساندة الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا إن شاء الله. فهل الورشة الاختتامية راو مخرجات المشروع والانتظارات المستقبلية؟ الخبر الرابع. الخبر الرابع يتعلق بفعاليات الملتقى الربيع البيئي، وتقريبا إذاعة الزيتونة من الإذاعات المساندة لهذا المشروع الأقل بالدعم الإعلامي في دورته الرابعة، تنظيم دائرة سليمان للغة العربية تحت شعار مسؤولية التغير المناخي مسؤولية من وليست مقاربة مسؤولية مشتركة وليست مقاربة مختلفة. إذن التاريخ السبت 16 مايو 2026. نحب نوصل إذن تحية شكر إلى المنظمين الكل، بدءا بدار ثقافة بسليمان والإطار التربوي للإطار التربوي مدينة سليمان، وخاصة للسيد المتفقد العام فوزي جبالي. عفوا نعتذر به. نمشي للخبر الخامس وختام الخبر الخامس. إعادة إحياء مشروع تثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة المتوقف منذ مدة، هذا بعد زيارة التي أداها السيد وزير البيئة إلى موقع المشروع جمعة الفارت 8 مايو، حيث يعتبر الأول من نوعه، ولو قدرة معالجة على 50 طن من النفايات الخضراء يومياً. وقد تم الاتفاق على رفع كل المعوقات والإشكاليات لإعادة تشغيله. هذا موضوع لنا عودة لي، لأن كنا تعرضنا لمثل هكذا مشاريع معطلة في ربما مساحات أخرى. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا اليوم، ونعود لمواصلة حوارنا مع ضيفتنا الكريمة فيما بقي من وقت تقريب 6 دقائق. سيدة نسرين القديري، وأنت نقطة الاتصال صحة واحدة بوزارة البيئة، شنو نجم نقوله في الأخير عقيلة كخلاصة في هذه المقاربة وفي دور وزارة البيئة على الأقل اليوم؟ أنت جاي تمثل وزارة البيئة إلى جانب القطاعات الأخرى كما قلت، وزارة البيئة تأثيرها وتعاملها أفقي مع بقية الوزارة.
1: شكرا. بالنسبة للمقاربة هذه ودور وزارة البيئة، نعم. هو دور جميع الوزارات، ولكن وزارة البيئة بيعتبر أن المثل وزارة البيئة هي التنسيق، والتنسيق مع بقية القطاعات، وخاصة انتقال المعلومة من قطاع إلى قطاع آخر. نعم. يعني مثلا نعطيك مثال، عندما يتم ديتكسيون تاع ان بروبليم معين في في في قطاع البيئة، يعني ما يكون لكش فكرة تمرير المعلومة في الوقت اللازم وفي الوقت نقولوا احنا اوبتيموم اوبورتان للقطاعات الأخرى,
0: الاخرى
1: اللي هي عندها الاليه او عندها من دورها هي اللي تتدخل على الميدان. مهم جدا نفس الشيء كي تصير حاجه في وزاره الفلاحه ولا في وزاره الصحه, الصحة. من دورها اللي هي تعلم وزاره البيئه على خاطر احنا باش ناخذوا مثلا الاجراءات اللي لازمنا نعملوها. دونك احنا التنسيق نتاعنا هو على المستوى الوطني, شنو بيصير هي كيفيه تبادل المعلومات ما بين القطاعات وكيفيه التصرف لتفادي الاخطار. احنا ما ضبينا ما نوصلوش للاخطار هذيا ولتفادي الاخطار, ولكن سبحان الله فما اخطار تنجم انت ما تنجمش انت في تبرمج لها. احنا عمليه التصرف الامثل واداره الازمه وقت الخطر,
0: نعم,
1: هذاك هو اللي احنا نحبوا عليه ونحبوا عمل متواصل فقط. طبعا مي البريفنسيون, طبعا التفادي ريبونس الاليرت بريكوس والجيستيون دو لا كريز, ومن بعد الليسان ابريز شنو ما احنا تعلمنا باش نحسنوا السيستم هذايا لتعزيز الصمود ولا تعزيز التوقي من هذه المخاطر ولا مخاطر الصحة الوحيدة في تونس.
0: ممتاز جدا. في الختام ما نساوش بطبيعة حال حكينا على كل شيء, دور الإعلام, حكينا على المجتمع المدني بالتحسيس, حكينا على دور الإعلام في هكذا مقاربات.
1: طبعا
0: في كلمة, نعم,
1: طبعا الإعلام هو نقوله الأداة اللي تعاضد السياسة العمومية في الأهداف متاعها. يعني احنا نعملوا على إعلام واعي اللي هو انجاجي في الشأن البيئي ولا في الشأن الصحة الوحيدة, اللي هو باش يعاوننا برشا, اللي هو باش يوصل المعلومة للمواطنين على خاطر هو شأن الصحة المقاربة الصحة الوحيدة هي شأن جميع المواطنين,
0: نعم,
1: ما هو شأن حكومي والمواطنين ما عندهمش دخل, شأن الناس الكل على خاطر احنا الكل عندنا هدف واحد هو المصلحة العامة والصحة العامة لجميع المواطنين في بلادنا. دونك ولا الإعلام عنده دور انه هو يكون واعي بالمقاربة هذه, واعي بالمخاطر, وواعي زادة بأهمية ان المعلومة توصل للمواطنين, ويكون النجم يكون عنده دور مهم جدا داير في السيستم دالرت بريكوس اللي هو يوصل المعلومة في الوقت اللازم للمواطنين وحتى للأطراف المتدخلة الأخرى.
0: مشكورة جدا المهندسة نسرين قديري, المهندسة العامة مديرة التحاليل والدراسة البيئية الاقتصادية والتخطيط بوزارة البيئة وكذلك نقطة اتصال صحة واحدة بوزارة البيئة, على حضورك وتشريفنا اليوم وخاصة إنارتنا حول هذا الموضوع اللي ربما على القليلة وصلنا وأنرنا الرأي العام اليوم وفهمنا ما يمكن أن نوصله من معلومة إلى وإنارة الرأي العام. بارك الله فيك على حضورك. إذن الشكر موصول كذلك إلى كل من تدخل معنا, بدءا بالشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي وحكينا على صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال القرآن والسنة, وكذلك السيد لطفي الرياحي اللي ذكرنا بإذا استجابة المخابز القرار الجديد الخاص بمادة الخبز. هام برشا هذايا علاوة على المحطات اللي ذكرناها في الأخبار البيئية الهامة والهامة جدا, منها اختتام مشروع بيوداف 2030 في القريب, وكذلك ربيع البيئة اللي بيش يكون في دار ثقافة سيمانية 16 ماي. الشكر موصول كذلك إلى متتبعينا قدامي هلا الدشراوي, العديد من المتابعين والمشاهدين كذلك لبرنامجنا. ما ننساوش مخرجتي البرنامج في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي كريم عتيق. ليكم أنتم كذلك متابعين ومشاهدين الكل أينما كنتم على حسن الاستماع والمشاهدة, حتى نلتقي في موضوع آخر في محور آخر إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلقى.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تحية طيبة لكم السادة المستمعين والمتابعين، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي لحبيب بن حامد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل من استمع إلينا. ربي يعيننا ويعينكم إن شاء الله على طاعته وعلى كثرة ذكره. ذكرنا كما تفكر الحلقة الفارطة على يعني فضائل ذكر الله، لو كان ممكن نزيد ونقدم إن شاء الله فيها فيهم. بعد أن نصلي على النبي فنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الذي تقضى به الحوائج وتنحل به العقد ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. في زمن كثرت فيه الشواغل والالتزامات والحياة ومسؤوليات، يبقى الذكر ملاذا آمنا وراحة لا تزول، فطوبى لمن عمر أوقاته بذكر المولى سبحانه وتعالى وجعل بينه وبين الغفلة سترا من التسبيح والاستغفار. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين القريبين منك يا رب العالمين.
2: اللهم أمين، بارك الله فيك. والله واحد سبحان الله قد ما يذكر ويتذكر هالآيات وهالأحاديث ويشوف هالفضل متاع الذكر والذاكرين إلا ويرجع ويرجع بقوة إن شاء الله. شوف الآية،
1: أمين يا
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقداش احنا في حاجة لطمأنة قلوبنا ولشيء من الراحة النفسية في هالخضم نتاع السرعة والخضم نتاع يعني التواصل والخضم
1: نتاع
2: ان شاء الله ربي يهدي قلوبنا وارواحنا ونفوسنا.
1: يكون الذكر عبارة هيك الانسان هيك اللي يخرج شوية من الستريس من الضغط من القلق اليومي، انه ذكر الله يطمئن قلبه، يزيل عليه همه، يزيل عليه ربما هيك كدر وش اشياء معينة.
2: نعم، يهز عليه
1: فسحة.
2: شوف قول لا حول ولا قوة الا بالله، انسان يكون مكروب ولا مهموم ولا تعبان ولا قلق ولا خايف سبحان الله، فيقول ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يرجع كله ويرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله شفاء من 99 داء أيسارها الهم.
1: وهي كنز من تحت عرش الرحمن.
2: نعم، وهي كنز من تحت عرش الرحمن. أيسارها الهم. ما يقولش إنسان كيفاش، الإنسان يعمل بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى به القرآن، فلا بد يجد يعني راحة ذلك وثواب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. هنا سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هذا يحب يقول زاد الترمذي: يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. قالها هذه مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. كان له عدل 10 رقاب، كأنه أحب يقول يعني أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هو الكثرة باقي ترجعنا، الكثرة باقي النبي يعني نعم يحثنا على الكثرة. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، المراد به التكثير عبارة الترمذي، وإن كانت أكثر من زبد البحر، وزبد البحر هي رغوته التي تعلوه، والبحر لا يتوقف عن الموج والأمواج تمشي وتجي يعني. فهذه برك سبحان الله وبحمده.
1: شوف سبحان
2: في
1: الله
2: في رواية سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله كثير روايات في هذه يعني سبحان ما معناها هل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني كانت حطت عنه خطاياه أو حطت خطاياه لو كانت مثل زبد البحر. وشكون يحب لا تحط عنه الخطايا ولا ترفع له يعني المقامات؟ كلنا نحب هذا. ولذا لابد الإنسان يكثر من ذكر الله ويتذكر بما في هذه الأذكار من الخير. نعم. العميم
1: والقرب للمولى سبحانه. نعم. وتعالى.
2: ولمسلم والترمذي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وعنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده من الملأ الأعلى من أنبياء والرسل والشهداء والملائكة وغيرهم. إذن هذا يعني مطلوب جدا يعني الجلوس لذكر الله.
1: وهذه أذكار معناتها يعلمها لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام.
2: نعم.
1: تواظب.
2: نعم.
1: عليها أو تحاول أنك تواظب عليها.
2: نعم نعم. من أراد أن يذكرها يعني مطلقا هكا كلما تذكر ومن أراد أن يأخذ منها وردا صباحا ومساء ينوي وأنه يجتهد فيه مش ما يحطش على نفسه وبعتلي لقد الله من جمشي
1: ما يقدرش. نعم.
2: نعم.
1: دائما النية أنه نحاول أني باش نجتهد من الإنسان يلزمج نفسه.
2: نعم.
1: حاجة أكثر من استطاعته ومن بعد ربما ما عاش يقدر أو ما عاش يذكر أصلا.
2: نعم. على قدر الاستطاعة أفضل. إلا لمن أراد أن يأخذ ذكر أذكار يعني اللي هي معروفة عند المشايخ فيعني إذا كانت نيته قوية وعزمه صحيح يعينه الله عليه سبحانه وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قل سبق يعني سبقوا في الجنة وسبقوا في الوصول وسبقوا في سلامة الأحوال إن شاء الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذاك يسأل فيهم أي والله ما أجلسكم إلا ذكر الله تعالى.
1: نعم.
2: الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. يعني بقول قال حتى أنا راني يعني ما عنديش حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال معناه يحكي لهم شنو هو شاهد من النبي,
1: من النبي
2: صلى الله عليه وسلم. نعم. فمع قرب منزلتي من النبي لكونه أخا أم حبيبة أم المؤمنين ولكونه من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان تحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل.
1: نعم.
2: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال هذا أحب أقول قال النبي الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.
1: نعم.
2: يباهي الملائكة ظاهرة من هذا الحديث أن الاجتماع على طاعة الله مشروعة بل من أفضل
1: القربات إلى المولى. نعم.
2: إلى الله تعالى. نعم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حب يقول الله يقول انظروا يا ملائكتي من عبادي اللي فيهم الخير وفيهم الشر وفيهم الغفلة وفيهم الحضور وفيهم المؤمن وفيهم الإيمان قليل وفيهم المعصية وفيهم الطاعة وفيهم كذا ومع ذلك يجلسون يذكرونني. إذن لستم أنتم فقط أيها الملائكة الذين
1: في
2: لا يعصون
1: متواصل.
2: الله. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم الله جعل فيهم جبلة يعني الذكر الملائكة يعني يذكرونك بعدد الأنفاس يعني قهرا من الله سبحانه وتعالى. هذا بني آدم جعلهم الله فيهم هكذا ومع ذلك يجلسون يذكرون الله، فالله يباهي بهم الملائكة. نعم. وعن حنظلة الأسدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله نافق حنظلة على روحه، قال نافق،
1: نافق.
2: قال وماذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، نعم ثلاث مرات قالوا يا حنظلة ساعة وساعة، عافسنا عالجنا والضيعات جمع ضيعة وهي العقارة والحرفة الزراعة التجارة الصناعة، يحب يقول سميت بها لأنه يضيع بتركها. والحديث كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان تبقوا على هذا الأمر من تذكر الجنة والنار وتذكر ما أقوله لكم ومن كثرة ذكر الله لصافحتكم الملائكة في الطرق، وانتم في طرقكم أو على فرشي ولو في دياركم على فرش، يا حنظلة ساعة وساعة وساعة.
1: بمعنى لهنا ساعة وساعة يعني تراوح بين الحياة الدنيا التزاماتها مشاغلها، مش فقط يعني تقول أنا باش ننعزل ونعدي عمري الكل كان في ذكر المولى سبحانه وتعالى.
2: لا، الله لا يحب ذلك سبحانه وتعالى، وإنما ساعة بساعة، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه. لا بد من الرزق ولا بد من جري يعني وراء الرزق والعمل، لا بد من معناها الأمور اللي هي لا بد منها من دار وولد وعمل وإصلاح الأمور ولباس ونوم وأكل وشرب وغيره، ومع في هذا الكل يتخلله كذلك ذكر الله، ويتخلله الصلوات، ويتخلله الصوم في الأعوام، ويتخلله الحج مرة في العمر أو فهمت، هذا كله لا بد ساعة بساعة، لا بد التوازن بين الدنيا والآخرة ويراوح الإنسان. لم يجعلنا الله ملائكة فقط يعني نعبد الله إلا بالذكر والتسبيح، إنما نعبده كذلك بفعل المبرات،
1: صحيح،
2: نعمله بالنيات الصالحة،
1: بالعمل، بالدراسة، بالعمل، بالعلم، نعم، بتربية صالحة، نعم، للأبناء،
2: كله يعني عبادة. إن من ذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، يكفرها السعي في، يحب يقول في حاجة الأولاد والهم في في في في في رزق الأولاد ورزق الدار إلى آخره.
1: جميل الحديث اللي قال فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام وعنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر.
2: نعم، ما اجتنبت الكبائر.
1: لهنا قيمة وزن لا إله إلا الله.
2: سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله هي العرصة الأولى التي ينجو بها الإنسان من لقد الله يعني الكفر ومن النيران إلى جنة الرضوان بإذن الله تبارك وتعالى. شو سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يحب يقول هذه، يحب
1: الصلاة
2: يقول
1: على النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم المجالس،
2: نعم، المجالس لا بد فيها من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة على النبي حتى لا تكون على معناها على الناس الذين جلسوا وقاموا دون ذلك، ما تكونش عليهم يعني حصرة يوم القيامة. فذكر الله والصلاة على النبي والاستغفار لابد أن يكون دائما معنا في كل شيء، خاصة إذا جلسنا وتحدشنا وضحكنا وكلينا وجبدنا علمين وتكلمنا كذا كذا، لابد وأننا أخطأنا. فكفارة المجلس هي الاستغفار وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول سبحانك يعني لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك إلى آخره من كفارات المجالس. إذا كان الناس جلسوا وقعدوا وضحكوا وكلاوا وقاموا ولم يستغفروا ولم يصلوا على النبي ولم يذكروا الله، كانت عليهم حسرة وندامة يوم القيامة، إن شاء سبحانه وتعالى غفر لهم وإن شاء عذبهم.
1: نعم.
2: هل يحفظنا إن شاء الله؟
1: آمين يا رب. هل يقولوا إنه أهل الله من علامات محبة المولى سبحانه وتعالى لعبده دوام العبد على الذكر، يعني إنه الإنسان دائما يذكر لسانه رطب بذكر المولى سبحانه وتعالى، فيقولوا أهل الله إنه هذه من علامات حب المولى سبحانه وتعالى لعبده ما دام أجرى ذكره على لسان عبده؟
2: نعم، هو كله بإذن الله، ولو شاء ربك ما فعله. الله هو اللي سبحانه وتعالى يوفق عبده، فإذا أحب عبده محبة خاصة سبحانه وتعالى وقربه تقريب خاص، فلا بد أنه يوفقه لكثرة ذكر الله. هذا من علامات القرب ومن علامات الولاية الخاصة كذلك، فإنه يعني ذكر الله منشور الولاية، فمن أعطي ذكر فقد أعطي المنشور، كأنه أعطي مرتبة من مراتب الإخلاص، من مراتب القرب من الله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى، باش بكثرة ذكر الله. فالذي أحب الله لا يصبر على محبوبه. كيفاش الإنسان يصبر على ما أحب؟ يعني لا يستطيع أن ينشغل عن محبوبه شغلا تاما، ولو كان في الدنيا ولو فإنه جميع أنفاسه تصبح وتصير ذكر لله. فإذا أكل ذكر، وكلوا واشربوا، وإذا شرب، وإذا نام والنوم لباسا، والنهار معاشا، وإذا خدم الإنسان يذكر وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله إلى آخره، فتصبح جميع أنفاسه وحركاته وسكناته كلها عبادة
1: وذكر
2: مرتبطة بذكر الله. بارك الله فيك، مرتبطة بذكر الله.
1: خلنا نسألك فضيلة الشيخ، حال أهل الله مع الذكر، يعني كيف كان حالهم مع ذكر المولى سبحانه وتعالى؟ حال نعرفه أنه هو خاص بهم، لكن باش ناخذ ونستلهم أنه الإنسان يحاول قدر جهده، بطبيعة الحال ما نجمش يوصل إلى مراتب كبيرة عظيمة من ناس يعني خصت وقتها وحياتها لذكر المولى سبحانه وتعالى، لكن كيف كان حالهم مع ذكر المولى سبحانه وتعالى؟
2: وحالهم مع ذكر الله على حسب ما قالوا، ما قرينا وشفنا من المشايخ رضي الله عنهم، أنهم لا يغفلون إذا غفل الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يعني ينزعجون إذا منزعج الناس. كانوا في الله. مقام يعني قلبي لا يعلمه إلا الله، في تمام الأنس به سبحانه وتعالى، وتمام الفرح به سبحانه وتعالى، وتمام التوكل عليه، يعني كأنهم لا ينقطع مجلسهم مع الله أبدا.
1: سبحان الله.
2: نعم، فهذه يعني حالة قلبية تحفهم، فيسمعون من كل حركة وسكون أقلام الباري سبحانه وتعالى تخاطبهم مراقبة ومشاهدة ومعاينة، فيرون ما لا يرى غيرهم، وكله يعني من بركات يعني آيات القرآن الكريم، ومن بركات الحديث النبوي الشريف. فالمفتوح عليه من هذه الأمة ربما يفتح عليه في يعني الملك والملكوت، ويعني مغيبات الأمور وغيرها، وربما كما ذكر موجود يعني طار في من مكان ما إلى مكة في طرفة عين، وإلى المدينة، وشاهد أحوال المقابر، وشاهد أحوال الملائكة وأحوال الإنس والجن وغيره مما هو مذكور عند أهل الله. ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى له بالفتح الحقيقي الرباني، فإنه يبرز له يعني ينزع كل ما هي الألباس على الفهم الحقيقي للآية القرآنية ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح الفتح عند هؤلاء الناس الآن هو أن ينزع الله الألباس، ويعني كل ما لم يفهم، تصير الآية لها وجوه من التأويل ومن الفهم الحقاني الرباني. يعني قال بعضهم 124,000 علم تحت كل حرف من حروف القرآن. قال هذا الفتح عندنا الآن، لما كان الفتح عندنا في مقابل، قال كل ما ذكره العارفون بالله تعالى، قال كله حاولته وأعطيته كنبعي الماء بمجرد إشارته من الحجر وغيره، وكالطواف في مكة والمدينة في المواسم وغيرها. وأما الآن قال فالفتح عندنا إزالة الألباس على عين الدليل، يعني من الآية القرآنية. فالأمة دائما
1: حال خاص هذا،
2: نعم، أحوال خاصة، أهل الله لهم أحوال خاصة ويخفون أحوالهم حتى لا يعني ينكر عليهم منكر اللي ما فهمش هالقصة هذه، وإن كان هما يعني كثيرون جدا، معناها ما لا يعني يكون فيه زمان ولا وقت ولا مكان من مكان المسلمين إلا وفيهم أهل الله والأبدال والأقطاب والعارفين بالله تعالى والناس مربي. حتى أنه بعض الأولياء قال راه المسلمين كلهم، المسلمون كلهم أهل الله، كل على حسب مرتبته. ولذا قال انظروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومعاداة أهل لا إله إلا الله فإنهم أولياء الله، رب السماء أولياء الله على لسان النبي. وقال صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقال صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن يده في يد الله مهما عثر ومهما أخطأ وكذا باقي يده في يد الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني كثير من الأمور اللي قال راه المسلمين كل من صحت عقيدته يعني وصح إيمانه فهو ولي لله، وإن كان كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أخطأ ولو فإنه يرجع. فلا يكون الإيمان كعدم الإيمان، ولا يكون الإيمان كالكفر، ولا يكون الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل يعني عدم الإيمان به، ولكنها مراتب. فيعني عامة المسلمين تجد في قلوبهم هذه الخلوة مع الله حقيقية، ولكنها ما نفقوش بها لكثرة اجتماعنا بعضنا البعض، نجتمع بعضنا البعض والدنيا والأمور وشوية الخصام وشوية العرك إلى آخره. ولكن في الحقيقة لو كانت تزيح أمور الدنيا على قلب مؤمن وتشوف الحقيقة تجد في قلبه أنه في الحقيقة لا يحول إلا على الله،
1: صحيح،
2: ولا يحب إلا ما يحب الله، ولو لم
1: في
2: يفعله
1: قلبه حاضر كذا
2: حاضر كذا. فإذا جاء يعني وقت الموت ولا جاء وقت كذا أو مرض كبير
1: أو مشقة
2: أو مشقة كبيرة تجد من قوة التوكل وقوة الصبر وقوة يحب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله وما شاء فعل إلى آخره، تلقى فيها المؤمنين هذوما شيء عجيب يرجعك إلى أنوار وإلى روائح قرب الصحابة ومحبتهم في رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: فيعني أحوال أهل الله رضي الله عنهم وجزاهم عنهم كل خير، يعني من أهل القرآن من العلماء الربانيين ومن كذلك كيفنا العوام تاع الناس دائما لا ينفطر ولا يعني ينسلخ حتى تقوم الساعة، الحمد لله. نعم.
1: في طريق السالكين يقول ابن عطاء الله السكندري لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. يعني نعم. سبحان الله القلب حضور. نعم. القلب. نعم
2: نعم، يقول وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. إيش معنى وجودك؟ رؤية نفسك موجود مستقلا عن قيومية الحق وعن قوة يعني وجود الحق معك،
1: يعني أنت فاعل وحدك بوحدك،
2: كأنك لا، وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لأن يعني كل ما خلقه الله خلقه لابن آدم. نعم. سخر لنا الأراضي والسماوات والأراضيين والحيوان وغيره حتى نعرفه، كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقي فتعرفت إليهم فبي عرفوني. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لنعرفه إلا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا إلا ليعرفون. فهذه المعرفة بكثرة الذكر وكثرة المحبة، خاصة خاصة خاصة صفاء القلب على الخلق، وخاصة صفاء القلب على المسلمين،
1: على المسلمين.
2: إذا الذكر كان صفاء القلب سمحني لا بد وأنه أنوار الذكر تشع وتنور قلبه فيحب أكثر فأكثر الله ورسوله والمؤمنين.
1: نعم. كذلك أنه يقولوا أنه الذكر باب لا يغلق حتى مع التقصير، حتى وإن قصرت، حتى إن غفلت يوم أو اثنين أو، لكن ما يلزمش الإنسان يغلق أو يسكر هالباب هذا أو يقول ما عنديش وقت باش نذكر ولا، يعني حتى كان الإنسان يقصر أو يغفل ما يلزموش يغلق الباب هذا.
2: نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. أو إذا كنت وحدك، يعني ولو الإنسان أخطأ والعبد خطأ، وخير الخطائين التوابين، ولذا لابد الإنسان يتوب بذكر الله، بالاستغفار، بالرجوع. ما يجيش إبليس معناها يعمل له الغلطة الكبيرة ياسر، قل وانت عندك 10 سنين وانت تستغفر في مسألة ما، وان انت تستهزئ بالله. لا، قلوا سأستغفر، حتى يكون إبليس هو اللي يخزيه الله سبحانه وتعالى، وربي لابد ينقلني من المعصية إلى الطاعة.
1: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
2: وعبد ربك على كل أحوالك، واستغفر وتوب وارجع وكذا، حتى يكون الله هو الذي يخرجك من الغفلة إلى الحضور، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإيمان إلى الإحسان وغيره. وهذه النية القوية في الله سبحانه وتعالى، أن هو فعال لما يريد، وهو المحرك والمسكن، وهو يعني لا حول للإنسان على طاعته إلا بالله، ولا قوة الإنسان على معصية الله إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني ستره. فهذا كله رجوع إلى الله، وليس لأحد قوة ولا فعل مستقل ولا إلا أننا نتوب ونرجع إليه. فذكر الله وكثرة ذكر الله، وهل الفضائل انتع الأذكار اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قالت عنه أم عائشة رضي الله عنها، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه مهما كان. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يعني هذه جاء رجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، نحب نشد فيه.
1: كثرت عليه الشرائع،
2: كثرت علي عملوا هكا ما تعملوش هكا،
1: قول هذه ما تقولش.
2: يا رسول الله قالوا ثبتني بحاجة غير ثبتني. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حب قول أكثر من ذكر الله، طيب يوفقك الله إلى فهم السبل، وفهم هذه الشريعة، وفهم هذه الأمور، وشد في الأصل اللي به الفائدة، الذي ينقذ الإنسان من الشرك ومن الكفر ومن المعصية وكذا إلى الله. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله.
1: آمين.
2: ونيتنا قوية في الله، هو اللي ينصرنا إن شاء الله على أنفسنا، وينصرنا على الوقت، وعلى يعني كل ما يشغلون عنه سبحانه
1: إن شاء الله. في باقي الحلقات إن شاء الله مازال حديثنا عن الذكر، عن أسماء الله الحسنى، وعن الاستغفار، وعن إن شاء الله مواصلين في الباب هذا. في الأخير يبقى الذكر هو النور الذي لا ينطفئ، والباب الذي لا يغلق، والسكينة التي لا تخون صاحبها. فإذا ضاقت بكم الدنيا فقولوا يا الله، وإذا أثقلتكم الهموم فسبحوا واستغفروا، فهناك في لحظة صدق يبدل الله حالا بحال، ويجعل من الذكر حياة بعد تعب، ونورا بعد عتمة. شكرا لك فضيل شيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الفلاح تزكية للنفوس، ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 496 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 116 إلى الآية 119 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: ليتوبوا.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: الصادقين.
1: بارك الله فيكم، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

0: إن الله هو التواب الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم في البيت 22: وسبع علو خص ضغط قض حصر. هنا ذكر صفة الاستعلاء، وضدها صفة الاستفال التي ذكرها في الأبيات السابقة. وذكر هنا أن حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في كلمة خص ضغط قض حصر، وهي الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذه الحروف تتميز بعلو في الصوت والارتفاع، وتسمى كذلك حروف التفخيم، وهي دائما مفخمة، وسميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى. وعكسها أو ضدها حروف الاستفال، وهي بقية الحروف التي بقيت، فلا تتميز بما تميز به هذه الحروف السبعة. إذن مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي

إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.

0: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

0: يتوبوا.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: الصادقين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: جيش عربي مصير عربي دم عربي غضب عربي
1: جيش عربي وطن عربي دم عربي شعب عربي وطن عربي حلم عربي حلم عربي
2: إذاعة الزيتونة للقرى.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

لبيك اللهم لبيك، لبيك رب التائبين النادمين، لبيك رب الراغبين الراهبين، لبيك رب المعوزين السائلين، لبيك رب التائهين الشاردين.

0: ربي
1: لبيك رب الصائمين القائمين التائبين العابدين السائحين الحامدين الراكعين السائحين.

0: ربي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك والملك، لا شريك لك، العز والملكوت لك، والبر والرحموت والبطش والجبروت، الملك لك والخير لك والعلم لك.

0: الخزينة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: مقامات وحكايات. مقامات وحكايات. برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
4: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعين الأعزاء، أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قامات وحكايات. من قلوب تعشق القرآن وأرواح تذوب في جمال آياته، نرحب بكم مستمعين الأعزاء، ونغوص اليوم في مقامات وحكايات في عوالم التلاوة، ونستكشف أسرار المقامات التي تزين بها كلمات الله عز وجل. ضيف حلقتنا اليوم ليس بيننا جسدا، ولكنه حاضر في قلوبنا في كل بيت ومسجد وفي كل قلب يعشق القرآن. إنه علم من أعلام التلاوة وصاحب الصوت الخاشع المتزن، الشيخ محمود خليل الحصري.

0: ولد الشيخ محمود خليل الحصري في قرية شبرا النملة بمحافظة الغربية في مصر عام 1917، حافظا القرآن الكريم كاملا وهو في الثامنة من عمره، وتم تجويده في سن 12. منذ بداياته كان الشيخ محمود خليل الحصري تظهر عليه علامات النبوغ في تلاوة كتاب الله، وكان حريصا على الالتزام بأصول التلاوة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

0: مستمعينا الأعزاء، في عام 1944 اعتمدته الإذاعة المصرية قارئا معتمدا، ومنذ تلك اللحظة بدأ صوت الشيخ محمود خليل الحساوي يتسلل إلى قلوب الناس في مصر والعالم العربي والإسلامي ليصبح أحد أعظم قراء القرآن في تاريخ التلاوة.
1: بسم

ما يميز الشيخ محمود خليل الحصري عن غيره من القراء هو التزامه التام بأحكام التلاوة وبراعته في استخدام المقامات الصوتية دون إفراط أو تكلف. كان يستخدم المقام ليخدم المعنى لا ليظهر مهارته الصوتية. ومن أبرز المقامات التي كان يتقنها الشيخ محمود خليل الحصري مقام الحجاز، مقام الحجاز الذي كان يستخدمه في آيات الخشوع والتذلل لما فيه من روحانية وحنان، وأيضا كان يستخدم مقام الصبا وكان يظهر بشكل جلي في تلاواته للآيات التي تتحدث عن الحزن أو العذاب.

0: الشيخ محمود خليل الحصاوي، مستمعينا الأعزاء، برع في استخدام المقامات، كيف ما قلنا استخدم مقام الحجاز ومقام الصبا وأيضا مقام البيات وهو مقامه الأساسي، حيث بدأ به أغلب تلاواته. كان ديما يبدأ أغلب التلاوات متاعه بهذا المقام، مقام البيات، لما فيه من وقار وثبات. وأيضا كان يستخدم مقام السيكا اللي يضفي طابع وجداني خاص ويظهر في تلاوته اللي تتناول آيات الرحمة، آيات المغفرة وغيرها من الآيات اللي يستعمل فيها تلك المقامات. الشيخ محمود خليل الحصري رغم أنه تميز بكل هذه المقامات، فإنه الأداء متاعه لم يكن أبدا أداء استعراض، بل كان خضوعا للنص القرآني وتقديما لمعانيه بأرقى صورة.
1: أعوذ

الشيخ محمود خليل الحسري مستمعينا الأعزاء هو أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وكان له السبق أيضا في تسجيل المصحف المعلم والمصحف المترجم والمصحف المجود. وكان رحمة الله عليه الشيخ محمود خليل الحسري سفيرا للقرآن في العالم، حيث جاب البلاد شرقا وغربا ناشرا نور كتاب الله بصوته الخاشع المتزن.

مستمعينا الأعزاء، لم يكن الشيخ محمود خليل الحصري مجرد قارئ، بل كان معلما، كان مجددا، عمل على تدوين علم القراءات، وسجل المصحف الشريف بطرق متعددة، منها المرتل والمجود والمعلم والمصحف المفسر، وسجله أيضا بروايات مختلفة. سجل ختمة برواية حفص عن عاصم، وختمة برواية ورش وقالون والدوري عن أبي عمرو. أيضا الشيخ محمود خليل الحصري هو كيف ما قلنا أول من سجل القرآن كاملا في الإذاعة المصرية، وكان ذلك سنة 1961، وهو أيضا أول من تلا القرآن في هيئة الأمم المتحدة عام 1977 وأمام الكونغرس الأمريكي وفي قاعة البرلمان البريطاني. رتل رحمه الله القرآن الكريم، وكان بحق سفيرا للقرآن في العالم.

الشيخ محمود خليل الحسري، مستمعينا الأعزاء، كان يتقن المقامات الموسيقية العربية باحتراف نادر، لكنه لم يستخدمها للزينة أو الاستعراض، بل وظفها لأداء رسالة القرآن ولتوصيل المعاني بأقصى درجات الجمال والتأثير. اتسم أسلوب الشيخ محمود خليل الحسري بالهدوء والتثبت، وكان يحرص على أن تكون كل كلمة مفهومة وكل حرف في مكانه. لم يكن يطيل أو يزخرف التلاوة كما يفعل بعض القراء، بل التزم بمبدأ أن يكون صوت القارئ خادما للنص لا طاغيا عليه. لم يكن الشيخ محمود خليل الحسري يتجاوز المقام الواحد في أغلب تلاواته، بل كان ينتقل بمرونة داخل المقام الواحد، مما يظهر عبقريته في السيطرة الصوتية. ورغم ذلك كان قادرا على التلوين الصوتي الداخلي ضمن المقام نفسه ليوصل المعنى بكل ما فيه من مشاعر. الكثير من المستمعين لا يعرفون أسماء المقامات، لكنهم يشعرون بها عند سماع الحسري. كان صوته يبكي العارفة ويخشع الغافلة ويجذب حتى غير المسلمين لسماع القرآن. هذا الإحساس العظيم نابع من إخلاصه أولا، ثم براعته في استخدام المقامات لخدمة كلام الله جل جلاله وعما نواله. أعود

توفي الشيخ محمود خليل الحصري في عام 1980، لكن صوته بقي خالدا يتلى كل يوم في مشارق الأرض ومغاربها، يذكرنا بجمال التلاوة وعظمة القرآن. مستمعين الأعزاء، في حضرة صوت الشيخ محمود خليل الحصري تسكن الأنفس وتخشع القلوب. ولم يكن الشيخ مجرد قارئ، بل كان مدرسة متكاملة في الأداء والوقار. رحم الله الشيخ محمود خليل الحصري وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حولي.